بين الشخص المزاجي والشخص الحساس، لأنه الحساس على اسمه إحساسه مرهف ما يجرحش غيره، بينما المزاجي يعيشك حالة من الضغط وكلامه قاسي ويصعب حتى التعامل معه. شخصية اليوم هي الشخصية المزاجية اللي تعيش تحت وطأة ضغوط نفسية أو أمراض أو تذبذب، ومن الصعب تعود لحالتها الطبيعية. هذه جملة من الأسباب. بعد النغم عود للتفاصيل وأكثر الإيضاحات.

أنا. الشخصية المزاجية المتقلبة تحركها مشاعرها، واللي تعرف تغيرات من مشاعر التعاسة والخيبة إلى شعور بالاستياء إلى شعور السعادة والبهجة. تصرفات نابعة من مشاعرها، فإذا كانت سعيدة تعامل الناس بلطف، وإن كان مزاجها متعكر تتصرف بطريقة غريبة. هي شخصية حساسة سريعة التأثر، أبسط موقف أو كلام يغير مشاعرها فتحول حالة الغضب إلى حالة لوم. شخصية لا تهتم بنتائج انفعالاتها، وحتى في حالة الهدوء لا تلتفت عادة إلى صنيعها أو ما خلفته من ألم أو فوضى. تعيش حالة متقلبة، هي متسامحة ولبقة وحنونة حينا، وأحيانا أخرى صارمة وحازمة ولا تقبل الأعذار. كل هذه الحالات تعود بينا أساسا إلى الأسباب اللي دفعت إلى هذه السلوكات والتصرفات واللي سبق وذكرناها، ولكن هنا ندقق أكثر في بعض الحالات. فمثلا عدم وجود هدف معين في الحياة عند الشخصية المزاجية يجعلها غير قادرة على الموازنة بين أفعالها، أيضا غير قادرة على ضبط انفعالاتها، ويطغى عليها الشعور

0: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: مليت من الغربة، حالة ملل، غربة المكان وغربة نفسية عاشتها سيدة القلوب وردة الجزائرية في هذا النغم، ما هيش بعيدة على الحالات اللي تعيشها شخصية اليوم. إذن نعود إلى الشخصية المزاجية وعلاماتها حسب علم النفس، واليوم نرحب بالدكتورة مونيا بن طالب، أخصائية علم النفس التربية والنمو. مرحبا دكتورة.
3: مرحبا مدام سيما،
2: أهلا وسهلا بك. عايشك.
3: ورحب بالمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا.
2: عايشك دكتورة. قبل كل شيء أكيد أنه تمييز الشخص المزاجي أو معرفته من بين كل الناس، ثم أسلوب معين، ثم علامات، لو تقدم هنا لو تسمح.
3: هو راهو ما نجموش نقولوا انك انت تنجم تميز الشخص هذيك من اول كونتاكت،
2: اول وهلة.
3: من
2: نعم.
3: اول وهلة. فما بعض العلامات اللي تنجم تخليك تعرف انه الشخص هذايا ينجم يكون شخص مزاجي، انه عنده برشا تقلبات في المزاج نتاعه، انه يمكن حاجه من الحاجات بسرعه، معناها انه شخص يتحول بسرعه كبيره من السعادة للغضب وإلا للقلق من غير ما يكون فما أسباب واضحة أديت إلى الحاجة هذه. تنجم تكون علامة تورينا وتفسرنا أنه الشخص هذيك ينجم يكون عنده اضطرابات في المزاج نتاعو.
2: نعم، يعني تقريبا كان من خلال الاحتكاك أو القرب من الشخص المزاجي.
3: أكيد.
2: باش نتعرف على تفاصيل الشخصية هذه.
3: أكيد خاطر على بعض ما نجموش نعرفه، معناها أنه خاطر الاضطراب في المزاج يظهر عن طريق سلوكيات يقوم بها الشخص هذيك.
2: تقريبا ردود أفعال هي. نعم. نعم، تقلب شخص بين كما ذكرت من حال لحال، وخاصة سرعة التقلب يعود الأسباب قد تكون يعني مؤثرات خارجية، بيئية، فيزيولوجية. تقريبا كيفاش يحددها علم النفس؟
3: هو ينجم يكون فما برشا عوامل، مثلا نجم نلقى تقلبات المزاج حتى عند مثلا المرأة الحامل، خاطر فما تغيرات هرمونية قاعدة تصير في الوقت هذاك تأثر على المزاج نتاعها، وتؤدي انها هي تنجم تكون في حالات نتاع مزاج مختلفة في برشا اوقات، وتنجم تكون زادة نتيجة لأنه الشخص هذاك تعرض برشا في لمدة معينة، تعرض إلى برشا تغيرات أفكتيف، معناها تخص الحالة السنتيمنتال تاع الشخص هذاك، معناها تعرض إلى تنقلات برشا مشاعر مختلطة من الغضب إلى فرحة إلى برشا حاجات، تعرضه للصدمة، على خاطر الشخص المزاجي هو مش مرض أما هو اضطراب. يعني والاضطراب تكون فما برشا حاجات مؤدية تنجم تكون تأثر علينا، خاطر مثلا نلقاو عباد أشخاص مثلا ما تنجمش تقاوم الجوع، حالة الجوع تحطها في مزاج سيء جدا، معناها ينجم يكون الشخص هذاك بطبيعته شخص سعيد وشخص عادي يكون في حالة جوع كبيرة يولي
2: تعكر مزاجه،
3: شخص
2: نعم.
3: أجريسيف، شخص ما تنجمش تتعامل معه نظرا لأنه للتغيرات الفيزيولوجية اللي تصير في الوقت هذيك. وكما قلت عاد المرأة الحامل تنجم تمر هي باضطرابات المزاج كنتيجة أنه فما ديزرمان اللي موجودين في بدنها يأثروا على الحالة هذيك.
2: نعم، ولكن هل من السهل أنه تعيش الشخصية هذه بحالتها حتى تنجم تعدل من سلوكها؟
3: يختلف من شخص لشخص، خاطر ينجم الوعي هذايا يجي عند الشخص من انه يشوف ردات فعل مختلفة عند الأشخاص على السلوكيات هذيك. معناها هو ينجم وقتها انه يكون واعي ولا يولي واعي اللي فما حاجة قاعدة تصير تخلي العباد عندها ردات فعل مختلفة،
2: يستفيق تقريبا
3: أي نتيجة لأنه هو يقعد يتصرف بالطريقة هذيك. وتنجم زيدة وتنجم تكون أنه هو ما هوش ما عندوش حالة وعي نظرا أنه الانفيرون ما نتاعه ما يعطيش حاجة سموها فيدباك على الكمبورتمان نتاعه.
2: نعم.
3: حتى نحن نشوفوها عند الصغار، معناها الصغار اللي بالإكزامبل عندك صغيرك ينجم يكون يعمل تعرفش تصير أي حاجة في مجازة، يعمل كورياكسيون تاعه أجتيب على الأخر
2: بكي
3: وعيات وبرشا حاجات، وإلا هو يتبدل من حالة سعادة إلى حالة غضب وبكي من غير ما يكون فما سبب معين واضح على أساسه صار تغيير في المزاج هذيك. وانه نحن ما نرجعوش للصغير هذيك، ما نوريهوش انه فما تغير من حاله الى حاله صار، وانه التغير هذيك ما يصيرش هكيكة. وحتى الكبار كيف كيف معناها إذا أنا ما رجعلكش فيدباك ما نقولكش راهو إنه اللي ساير ما هيش حالة طبيعية، إنك أنت تمشي من حالة إلى حالة بصفة سريعة وبصفة من غير ما يكون فما أسباب، أنت يمكن ما تنجمش ترى الحاجة هذيك. خاطر هو نحن نمشيه من الحالة العادية النرمال أنه عبد أي شخص ينجم يمر بتقلبات في المزاج إلى الحالة المرضية أو إلى حالة الاضطراب اللي نجم نلقاو فيها بيبولاريتي ثنائية القطب، وين أشخاص ينجموا يمروا بين أنك أنت تعدي مدة معينة في حالة سعادة وسعادة قصوى على الأخر
2: على درجات نعم.
3: في حالة حزن كبير تخلط حتى للإكتئاب.
2: نعم، هو تقريبا يعني باش توصل أو بلوغ حالات أقصى يعني شخصية إذا كانت حساسة، شخصية إذا كانت هادئة، إذا كانت أكيد يعني ردود أفعالها وانفعالاتها يكون موازي لتقلبات شخصيتها.
3: إيه أكيد، معناها أنه نحن الأشخاص اللي ترتيب الشخصية والتأثير الانفيرونمو على الشخصية حاجة مهمة جدا، لخاطر نحن نجيو للدنيا هذية عندنا مكتسبات معينة، والتربية والانفيرونمو متاعنا يكون عنده تأثير كبير برشا على
2: البيئة اللي نعيشو فيها. نعم،
3: تركيبة الشخصية متاعنا ينجم يكون شخص المزاجية هذية يتم احتوائها ومعادلها ولا العمل عليها في إدارة العائلة وما تأديش إلى أي حاجات، كما أنه تنجم تكون المزاجية هذية تكون موجودة في إطار آخر اللي تنجم تأدي بالشخص هذيك إلى أنه يكون محتاج متابعة وعلاج نفسي.
2: نعم، نعود من النقطة اللي انتهيت منها دكتورة، يعني الطرف المقابل وخاصة البيئة اللي يعيش فيها الشخص المزاجي يمكن أنه تعدل من سلوكاته. شنو بالضبط الشخص المقابل باش مطالب باش يعدل سلوك الشخص المزاجي، خاصة كي يكون قريب منه يعني في العائلة، صديق، في وسط مهنة عمل؟
3: هو يمكن فما حاجة مهمة أنا بكري جدا قلتها اللي هي الفيدباك، إن نحنا لازمنا مش نرد الفعل أما نرجعوا العبد إيماج على التصرفات نتاعو. يعني نحن إذا كان عبد مزاجي جدا أنه نحن المجازية المزاج متاعه ولا يأثر على العلاقة كاملة ولا التقلب هذيك نحن ما عادش نجم
2: نتعاملوا معه
3: نقبلوه ولا نتعاملوا معه. لازم أنه نحن نكون بينا حوار يمكننا أنه نحن نوصلوا للشخص هذيك الحالات هذيك اللي قاعد يتعدى بها.
2: لكن الحوار
3: نعم. أي حاجة تنجم تأدي أن الشخص هذيك يرى أنه فما حاجة ماهيش ماشية، حاجة قاعدة تصير قاعدة تأثر على العلاقة بصفة كاملة وأنه لازم تعديلها، ما لازمش تستمر بالطريقة هذيك في العلاقات. حتى في العلاقات ديما المزاج ولا بتاع الشخص عنده تأثير كبير، معناها أنه أنا يكون العبد هذايا يتعدى بتقلب من السعادة للغضب
2: نعم.
3: من غير ما يكون فما سبب واضح نحن ما نجموش
2: نتفاعلوا معاه
3: نتعاملوا معاه ويكون معنا عندنا معاها طريقة تعامل عادية، على خاطر الحالات هذيك إذا تكون بطريقة سريعة هي حالات مش سوية.
2: تقريبا دكتورة إذا كان دامت الحالة يعني حالة التقلب أو المزاجية فيعود هذا إلى اضطراب الشخصية، ما هيش حالة عادية.
3: إذا الحالة استمرت وما تمش تعديلها بعد مدة معينة أكيد نحن نتعداو الاضطراب في المزاجية، ووقتها لازم يكون تدخل من عند المختصين سواء مختص نفسي أو طبيب نفسي باش ينجم الشخص هذاك يتحصل على ثيرابي وعلاج واضح للاضطراب هذاك. خاطر كما قلت نجم يكون مزاجية عادية إلى أن نلقاو روحنا في اضطرابات في الشخصية واضطرابات مزاج اللي تتطلب تدخل مختص
2: عاجل. نعم نعم، شكرا لك دكتورة على كل التفاصيل، وإن شاء الله
3: عايشك
2: إن شاء الله ما يعرف كل شخص كان التوازن والاستقرار إن شاء الله وراحة البال.
3: إن شاء الله نكونوا في أحسن صحة نفسية واللي هي مهمة جدا جدا.
2: يعيشك، شكرا.
3: يعيشك،
2: كل تحياتي لك.

تقلب المزاج عند الشخصية المزاجية صاحبه تقلب عاطفي، فشعور الحب قد يتحول إلى كره دون سبب واضح، يجعل حياتها العاطفية غير مستقرة. أفعال الشخصية المزاجية تسبق أقوالها، يعني تتصرف قبل ما تفكر وتوزن. شعورها بالحزن والاكتئاب غير مبرر في أغلب الأحيان، حتى لو عشت معاها لحظات صفاء فستنقلب حتماً بعد فترة قصيرة. قد تتسامح في أشد المواقف وتتشدد في أبسطها. صاحب الشخصية المزاجية سخي وكريم وقت اللي يكون مزاجه هادئ، والعكس في حالة الغضب أو العنف. ولكن اللي يدمر العلاقات أساساً هو افتقاد هذه الشخصية للحزم في اتخاذ القرارات، إذ فجأة ما تتراجع بسبب تقلب مزاجها واختلاف مواقفها. الصورة اللي تصنعها هذه الشخصية في مخيلتها واللي يطغى عليها الجانب السلبي يخلق عندها حالة من التذبذب وعدم الاستقرار. وهنا تتسائلوا أكيد على الحل اللي يجعلها تضبط انفعالاتها، وخاصة الحفاظ على حالات الفرح والسعادة أكثر وقت ممكن.

الشخصية المزاجية حتى تخرج من حالتها تحتاجك كشريك أو أخ أو صديق، تحتاج باش تسمعها، والابتعاد عن الطريقة الهجومية عند التحدث معها. يكون هذا الحوار عادة في حالة تمتعها مزاج جيد وفي حالة هدوءها. تقول لي من الصعب تواجدها في هذه الحال، إذن هي تحتاج تفهمك لظروفها ونفسيتها ومحاولة إبعادها عن الأمور اللي تسبب لها التوتر. من الضروري تفهم احتياجات الشخص المزاجي، وخاصة في سعيه الدائم للوصول إلى أهدافه. ينفعل عند أول عقبة تواجهه، هو يحتاج إلى سعة صدرك ولصبرك.

0: قاعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: إذا كنت تعيش أو تعمل مع شخص مزاجي، فمنح نفسك قسط من الراحة على فترات منتظمة، مثل ممارسة شيء تفضله، ثم العودة من جديد للتواصل مع الشخص المزاجي، بمعنى اختيار الوقت عند إدارة الحوار. عليك بالهدوء إبعاد إحساس إنك سبب تقلب مزاج الإنسان اللي تتعامل معاه. ذكر فقط إنه بعض الأشخاص يحتاجوا ببساطة للتعاطف معهم وتفاهم تغيراتهم النفسية حتى يغيروا أسلوبهم في الحياة. ومع الشخصية المزاجية إلا إيجاد توازنها وضبط انفعالاتها اللي توصل عادة إلى أعلى درجاتها، غضب شديد أو فرح عارم. أيضا لابد أنه تعدل في سلوكها، خاصة في توجيه النقد لغيرها وهي تعيش حالات تقلب. ثم لابد من الثبات على قرار معين لتحقيق الراحة والاستقرار.

0: لك أقول لك.
1: اليوم حابين نقرب المسافة وخاصة النفسية منها بين كل اثنين متعايشين على حلو المر، وكانت صفة التلون والتقلب حاجز بيناتهم. ربي يجمعكم على الخير. المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
2: من أنا؟
3: مين أنا؟
0: أنا مين؟
4: من؟
2: من؟
4: أنا
2: أنا
0: أنا أنا
2: من أنا؟
0: من

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في اللاجئات تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية القصر من ولاية جفصة بنسبة 30%، حيث تقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب 380 ألف دينارا وفق ما فدت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون الأمين. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائعي الجملة. والتفصيل، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وأخيرا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية انخفض إلى أقل من 1700 صاروخ، وذلك على خلفية النزاع الأخير مع إيران.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

امي رحبي وبالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي يا امي رحبي بالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي قالت دعني قبلوا لك لشن

0: مجد هوطى.
1: قول يا ابني يا مجلة عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلهوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي، يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك. افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة. يا ابن طيفك ما يفرقني في صباحي في مغيبي، يلي فيك رفعت راسي وقدمت عني الضريبة. اسمع امك اسمع امك عم تزغرد تصيح حيك يا حبيبي، يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابني خلي الجرح يلهب، خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب، حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد، تلقى اختك تلقى عمتك تلقى ابوك وتلقى جدك، كلهم نفس المسيره يحملوا البارود حدك عند ما تنادي بلادي الف مرحب بالشهاده.
2: إذاعة قفصة مرايه تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

أيتها الأنثى في صوتها تمتزج الفضة بالنبيذ والأمطار، ومن مرايا ركبتيها يطلع النهار، ويستعد العمر للإبحار. أيتها الأنثى، أيتها الأنثى التي يختلط العمر بعينيها مع الزيتون، يا وردتي ونجمتي وتأج رأسي. أنا فوضوي التفكير أو مجنون، إن كنت مجنون وهذا ممكن، فكل من يمارس الحب بلا إجازة في العالم الثالث، يا سيدتي ملعون.

أنا وأنت والليل. حبيبي، سأتكئ على كتفيك لأنسى كل شيء، فلا أتذكر سوى عطرك. سأنسى همومي وأحزاني ومتاعبي في محطة يديك. سأغمض عيني لأرى تأريخي، وأدور وأدور وأحلق في سماء جنوني، لعلي ألمس نجمة فيتوهج بريق حبي بين ثنايا شعري.

أقولها لك بكل بساطة، أقولها لك بكل بساطة، كما يقرأ الطفل صلاته قبل النوم، وكما يقف عصفور على سنبلة قمح فتزداد الأزاهير المشغولة على ثوبك الأبيض زهرة، وتزداد المراكب المنتظرة في مياه عينيك مركبا مركبا. سأبحر في عينيك المملوءة بشوقي، وأغزل على شرائط شباكك أجنحتي، أجنحتي أفردها، أملأ رئتي بهواء حبك المعتق ببعد الفراق، فتتوحد أيدينا وتتآلف قلوبنا، فقد حان اللقاء.

أقولها لك بحرارة ونزق، كما يضرب الراقص الإسباني قدمه في الأرض فتتشكل ألوف الدوائر حول محيط الكرة الأرضية. كل عام وأنت حبيبتي، هذه هي الكلمات الأربع سألفها بشريط من القصب وأرسلها إليك في رأس السنة. كل البطاقات يا حبيبتي، كل البطاقات التي يبيعونها في المكتبات، لا تقول ما أريده، لا تقول. وكل الرسوم التي عليها من شموع وأجراس وأشجار وكرات ثلج وأطفال وملائكة لا تناسبني، إنني لا أرتاح للبطاقات الجاهزة ولا للقصائد الجاهزة.

وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: ومن أبرزها غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم غاز الضحك. ففي عام 1799 كتب الكيميائي البريطاني همفري ديفي عن قدرة هذا الغاز على تسكين الألم، لكنه لم يشجع على استخدامه في العمليات.
1: وفي عام 1844 قام طبيب الأسنان الأمريكي هوراس ويلز بعرض علني باستخدام الغاز لخلع سن بلا ألم، لكن التجربة فشلت أمام الجمهور وانتهت بالسخرية.
0: في 16 من أكتوبر عام 1846 حدثت واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ الطب، وذلك في مشفى ماساتشوستس العام، عندما قدم طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض عملي لاستخدام مادة التخدير العام.
1: استخدم مورتون مادة جديدة تدعى الإيثر كأول مخدر عام، وهي التي اكتشفها العالم المسلم أبو بكر الرازي في القرن التاسع، وكتب عن خواصها الخافضة للألم والمفقدة للإحساس.
0: خلال العرض وضع الجراح جون وارن قناعا مشبعا بالإيثر على وجه المريض لاستئصال ورم من رقبته، ثم أجريت العملية.
1: وبعد انتهاء العملية استيقظ المريض قائلا: لم أشعر بأي ألم. وهكذا ولد التخدير العام كعلم وعملية طبية معترف بها، وأصبحت العملية الجراحية تجرى بلا صراخ ولا ألم ولا مقاومة.
0: وعلى الرغم من حصول مورتون على شهرة لكونه مكتشف التخدير العام، إلا أن هناك جدلاً كبيراً حول من يستحق الفضل الحقيقي في هذا الاكتشاف، إذ ثبت أن الطبيب والصيدلي كراوفورد لونغ هو أول من استخدم الإيثر سراً في 30 من مارس عام 1842، ولم ينشر اكتشافه إلا لاحقاً.
1: كذلك فإن الكيميائي تشارلز جاكسون الذي زود مورتون بالإيثر ادعى بأنه هو من أخبر مورتون باستخدام المادة.
0: في عام 1847 اكتشف الطبيب الاسكتلندي جيمس سيمبسون مادة أكثر أماناً، وهي الكلوروفورم، والذي استخدمته الملكة فيكتوريا أثناء ولادتها، ما غير النظرة الدينية المتشددة تجاه ألم الولادة.
1: وفي القرن العشرين تطورت أجهزة التخدير وتخصص فيه أطباء، وصار التخدير فناً معقداً يتحكم في الألم والوعي وضغط الدم والتنفس بدقة متناهية.
0: واليوم تجرى ملايين العمليات الجراحية حول العالم دون أن يعض المريض على قطعة من الجلد، وهو مقيد ومحاط برجلين قويين يمنعانه من الحركة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

التخدير العام، من الألم الصارخ إلى النوم العميق. تخيل أن تكون مستيقظاً أثناء خضوعك لعملية جراحية لتشعر بك

0: قطع وكل غرز وكل ألم.
1: لا تستغرب إذ كان الحال كذلك قبل اكتشاف التخدير العام، فكانت الجراحة فعلا مرعبا لا يجرى إلا عند الضرورة القصوى وبسرعة قصوى لتقليل العذاب.
0: عبر آلاف السنين حاول البشر التهرب من ألم العمليات الجراحية، فاستخدم السومريون الأفيون، فيما استحب الفراعنة النبيذ ومزيجا من الأعشاب. أما الصينيون فقد كان الطبيب هو تو يستخدم خليطا من القنب والأفيون لتخدير المرضى.
1: بقي الأمر كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر. كانت العمليات تجرى بينما المريض يصرخ وهو مقيد بالأصفاد، فيما يفارق بعضهم الحياة من الصدمة وحدها.
0: ثم بدأ العلماء يجربون الغازات التي تؤثر على الوعي، ومن أبرزها غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم غاز الضحك. ففي عام 1799 كتب الكيميائي البريطاني همفري ديفي عن قدرة هذا الغاز على تسكين الألم، لكنه لم يشجع على استخدامه في العمليات.
1: وفي عام 1844 قام طبيب الأسنان الأمريكي هوراس ويلز بعرض علني باستخدام الغاز لخلع سن بلا ألم، لكن التجربة فشلت أمام الجمهور وانتهت بالسخرية.
0: في 16 من أكتوبر عام 1846 حدثت واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ الطب، وذلك في مشفى ماساتشوستس العام، عندما قدم طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض عملي لاستخدام مادة التخدير العام.
1: استخدم مورتون مادة جديدة تدعى الإيثر كأول مخدر عام، وهي التي اكتشفها العالم المسلم أبو بكر الرازي في القرن التاسع، وكتب عن خواصها الخافضة للألم والمفقدة للإحساس.
0: خلال العرض وضع الجراح جون وارن قناعا مشبعا بالإيثر على وجه المريض لاستئصال ورم من رقبته، ثم أجريت العملية.
1: وبعد انتهاء العملية استيقظ المريض قائلا: لم أشعر بأي ألم. وهكذا ولد التخدير العام كعلم وعملية طبية معترف بها، وأصبحت العملية الجراحية تجرى بلا صراخ ولا ألم ولا مقاومة.
0: وعلى الرغم من حصول مورتون على شهرة لكونه مكتشف التخدير العام، إلا أن هناك جدلا كبيرا حول من يستحق الفضل الحقيقي في هذا الاكتشاف، إذ ثبت أن الطبيب والصيدلي كراوفورد لونغ هو أول من استخدم الإيثر سرا في 30 من مارس عام 1842، ولم ينشر اكتشافه إلا لاحقا.
1: كذلك فإن الكيميائي تشارلز جاكسون الذي زود مورتون بالإيثر ادعى بأنه هو من أخبر مورتون باستخدام المادة.
0: في عام 1847 اكتشف الطبيب الاسكتلندي جيمس سيمبسون مادة أكثر أمانا، وهي الكلوروفورم، والذي استخدمته الملكة فيكتوريا أثناء ولادتها، ما غير النظرة الدينية المتشددة تجاه ألم الولادة.
1: وفي القرن العشرين تطورت أجهزة التخدير وتخصص فيه أطباء، وصار التخدير فنا معقدا يتحكم في الألم والوعي وضغط الدم والتنفس بدقة متناهية.
0: واليوم تجرى ملايين العمليات الجراحية حول العالم دون أن يعض المريض على قطعة من الجلد، وهو مقيد ومحاط برجلين قويين يمنعانه من الحركة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: لكم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في اللاجئات تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية القصر من ولاية قفصة بنسبة 30%، حيث تقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب 380 ألف دينارا وفق ما فدت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون الأمين. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائعي الجملة. والتفصيل. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وأخيرا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية انخفض إلى أقل من 1700 صاروخ، وذلك على خلفية النزاع الأخير مع إيران.
4: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار الوزير.
2: أنا تبا لكم، أخذتكم سيرة من النوم؟
3: لا والله ما غفونا يا أبا الحكم.
2: ألا تعلمون أين ذهب؟
4: والله ما نعلم له مكانا يتردد عليه إلا بيت أبي بكر بن أبي قحافة.
2: ألم بنا ندركه هناك، واللات والعزة إن نجده لا نتركه حيا. هيا
4: هيا
3: هيا
4: هيا
3: هيا هيا هيا هيا هيا.
5: من الطارق؟
6: أنا أبو الحكم، افتحي يا أسماء.
5: ما لك حاجة عندنا يا أبا جهل؟ فامضي لشأنك.
6: افتحي ولا اقتحمت البيت؟
5: أتقتحم البيت على فتاة وأختها وليس معهما أحد؟
6: افتحي يا بنت أبي بكر.
5: والله لا أفعل.
2: يا فتيان قريش، عليكم بالباب.
5: يا للعار يا للعار.
2: صاهم، ابحثوا عنه في كل مكان بالبيت.
5: سيخزيك الله يا عدو رسول الله.
2: أين أبوك؟
5: والله لا أرد عليك يا عدو الله.
4: لم نجد لهما أثرا في البيت يا أبا الحكم.
2: ألا تخبرين أين توجه؟
5: والله لا أخبرك يا عدو الله ورسوله.
2: خذي هذه اللطمة.
5: وذلاه وذلاه، أطلتم بنتا يا شبان؟ أخزاك الله أخزاك الله.
2: هيا بنا أيها الفتيان، لنلتمسه في غير هذا المكان. هيا.
7: ماذا أرى في عينيك؟ أكنت تبكين؟
5: لا لا شيء يا عبد الله، لا شيء.
7: أريد أن أعرف ما الخبر، اصدقيني بالله يا أسماء.
5: جاءني أبو جهل في جماعة من قريش.
7: دخلوا عليك البيت؟
5: أجل، وسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ألح في السؤال، ولما لم يجد مني جوابا لطمني على وجهي ومضى.
7: والله لا أذهبن إليه فأعوض إليه اللطمة لطمتين.
5: عبد الله بالله لا تفعل.
7: كيف تنهك الحرمات؟
5: ألا في سبيل الله ما نلاقي يا أخي؟ لا حاجة بك إلى الذهاب، فإنما ينتظرك أجل من هذا وأعظم. حدثني، كيف تركت رسول الله وأباك؟
7: سارا في طريق اليمن حتى تظل قريش الطريق إليهما، ووصل إلى غار ثور بأسفل مكة فأويا إليه.
5: إلى متى سيظلان فيه؟
7: حتى تهدأ ثورة قريش في طلبهما والبحث عنهما.
5: عبد الله، أتأذن لي يا أخي إذا أمس المساء فأحمل إليهما الطعام؟
7: ستفعلين يا أختي، ستفعلين.
2: يا معشر قريش، انتشروا في كل مكان وامضوا إلى كل سبيل.
8: يا
2: أخ العرب؟
8: ماذا تريد يا أبا الحكم؟
2: ألم ترى محمدا وأبا بكر في صباحك هذا؟
8: كلا، لم أرى أحدا منهما.
2: يا معشر قريش واللات والعزة، أن يفر محمد منكم اليوم ليأتينكم بمن هاجروا معه ومن نصروه فيذيقوكم الذل والعار. يا أخ العرب،
8: ماذا تريد يا أبا الحكم؟
2: ألم ترى محمدا وأبا بكر في صباحك هذا؟
8: كلا. هيا
2: يا معشر قريش، إن النوم حرام عليكم حتى تدركوه. انتشروا يا فتيان قريش. يا أخ العرب،
9: ماذا تريد يا أبا الحكم؟
2: ألم ترى محمدا وأبا بكر في صباحك هذا؟
9: لم أرى أحدا منهما.
8: هيا،
2: أرى قادما من طريق يثرب، هلم نسألة. تقدم يا أخ العرب.
10: ماذا تريد؟
2: ألم ترى محمدا وأبا بكر ابن قحافة؟
10: لم أرى أحدا.
2: يا أمية.
11: نعم.
2: اذهب مع هؤلاء الفتيان في هذا الطريق وامضي يا عطبة في ذاك، وأنت يا شيبة هذا سبيلك، هربوا جميعا.
12: إلى أين تقودنا يا أمية بن خلف؟
13: هذا طريق اليمن، تعالوا بنا نمضي إليه، فلعله يكون الطريق الذي سلكه محمد.
12: إني لا أشاهد أي إنسان يسير فيه، فوفر علينا وعلى نفسك التعب، امضي بنا إلى طريق آخر.
13: انظروا معي أيها الفتيان، ماذا ترون هناك عند غار ثور؟
12: ذلك راعٍ، وهذه غنمه ترعى بالقرب من الغار.
13: تعالوا بنا إليه، فلعله يكون قد رأى محمداً وصاحبه في يومه هذا. هيا سيروا.
14: أيها الراعي، ماذا تريد أيها السيد؟
13: أتعرف محمداً؟
14: في مكة من لا يعرف محمداً؟
13: خبرنا إذن، ألم تره يمضي في هذا الطريق؟
14: لقد سبقكم إلى السؤال عنه كثيرون، والله إني لا أعجب لأمر قريش، خرجت كلها تطلب رجلاً واحداً، ماذا تريدون منه؟
13: نريد أن نقتله لهذا الأمر الذي جاء به، فسفى أحلامنا وعاب آلهتنا.
14: إن لكل حي من أحياء العرب دين وإله، فلماذا لا تتركونه هو أيضا إلى دينه وإلهه؟
13: إنه يريد أن نجعل الآلهة إلها واحدا فنعبده جميعا.
14: والله لن يستطيع أن يفعل إذا لم تصدقوه بما يقول، وأنا أراكم لا تصدقون ولا تؤمنون، فدعوه إلى ما يدعو إليه، فوالله إنه لن يضركم شيئا ما دمتم لا تصدقون.
13: لقد صدقه بعض السفهاء منا،
14: وهل يضركم أن يخالفكم السفهاء؟ هذا خير لكم.
13: لقد خرج إلى العرب يحدثهم عن دينه الجديد، ونخشى أن يؤمنوا به.
14: والله أن تصدقه العرب وتتبعه، فإنه رجلكم تفخرون به وتعتزون.
13: لقد جاءني لسألك إن كنت رأيته، فمضيت تجادلنا فيما نسأل لك به.
14: قل أيها السيد إنكم تطلبونه لأشياء أخرى، لأن الأرض التي تقفون عليها بجاهكم وقوتكم وجبروتكم بدأت تهتز وتحيد من تحت أقدامكم.
13: لا تطلع أيها الراعي، لولا أننا نطلب أمرا أعظم لكان لنا معك شأن آخر.
14: لا تغضب أيها السيد، فما أنا إلا رجل يتحدث عن فطرة، فماذا تسألني؟
13: هل تخبرنا إن كنت رأيت محمدا في يومك هذا؟
14: لم أره أيها السيد.
13: سخا لك، امضوا أيها الفتيان واسعدوا إلى هذا الغار، فقد يكونان به. هيا.
15: كان رسول الله وأبو بكر الصديق بالغار يستمعان إلى هذا الذي يقوله فتيان قريش، وتصبب أبو بكر عرقا وأمسك أنفاسه حين طرق أذنيه وقع أقدام المشركين وهي تسعى إليهم، ودنا من رسول الله يريد أن يفديه بروحه وحياته، ثم قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولكن أبا بكر يسمع الأقدام تقترب فيزداد حزنا وجزعا ويقول للرسول الكريم: إن قتلت إنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له الرسول الكريم: لا تحزن، إن الله معنا. ودنا أحد فتيان قريش من باب الغار وصاح:
12: يا فتيان قريش، يا ابن خلف، هل أمه؟ هل أمه؟ هل وقعت على شيء؟ أجل، أسرع يا ابن خلف.
14: هذه آثار أقدام أمام الغار، إنهما هنا، ما في ذلك شك. أتسخر من حديثي يا أمية؟
12: أسخر من غبائك. ألا تنظر هذا العنكبوت الذي خيم على باب الغار؟ إنه في مكانه من قبل ميلاد محمد، وهاتان الحمامتان الآملتان. هيا

0: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
1: محمد المصمودي، عماد الوسلاتي، نصيب البرهومي، فاطمة الحسناوي، مصطفى القزاعي، جهاد اليحياوي، مراد الغرسلي، أحسونة ناجي، فتحي ميلاد، معز بن طالب، عماد المي، إصلاح العمدوني، والبشير الغرياني.
0: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ويسر أعمالكم لما فيه الخير والفلاح. على بركة الله تعالى نستقبل يومنا هذا يحدون التفاؤل ويعمر قلوبنا إيمان راسخ قوي أنه لا خاب من اتكل على المولى تبارك وتعالى، وحبنا للحياة يكسبنا طموحا يكسبنا أملا. أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: حياة ما نريد لها زيالا، ودنيا لا نود لها انتقالا، وأيام تطير بنا سحابا، وإن خيلت تدب بنا نمالا، نريها في الضمير هوى وحبا، ونسمعها التبرم والملال. قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها فعالا، ولم تضق الحياة بنا، ولكن زحام السوء ضيقها مجالا، ولم تقتل براحتها بنيها، ولكن سابقوا الموت اقتتالا. ولو زاد الحياة الناس سعيا وإخلاصا لزادتهم جمالا.

ولا يوجد في دواخلنا شرايين تنبض. يقول الشاعر: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مستمعي الأعزاء، إن الحياة ليست كلها وردا، هذه حقيقة، لكن ليست كلها جمرا، وهذه حقيقة أنصع. إن الذين تتناثر أسئلة الفرح والحب والدهشة والشجن في بيادر نفوسهم هم الذين يعيشون الحياة بكل ما فيها من فجر وليل ومطر وقحط ونار ونور. وعلينا كبشر أن نتقبل الحياة بهذا المفهوم، للبسمة أوانها وللدمعة وقتها. والأجمل في كل حال أن يطغى هتاف الحياة على نواحها ونورها على إظلامها، وطفولتها المتألقة على كهولتها المتغضنة. وصدق من قال: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسرُّ.

يقول شوقي: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد.

نسأل الله سبحانه وتعالى حياة آمنة مطمئنة كريمة طيبة. أيها السادة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، له الحمد في الآخرة والأولى. طبتم مستمعين الأكارم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه كلمات، هذه إشارات في برنامجكم والصبح إذا تنفس. كن على يقين أن الله ما ابتلانا إلا ليصطفينا، وما منعنا إلا ليعطينا، وما كسر خواطرنا إلا ليجبرنا. سفيان الثوري وهو تابعي جليل من أشهر أقوال متعه: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. ومما يعطي هذه الكلمات جمالا ورونقا أن الجبر من صفات الله، من أسمائه الحسنى، فهو الجبار. شو معناها الجبار؟ يجبر الفقر بالغنى، يجبر المرض بالصحة، يجبر الفشل بالنجاح، يجبر الخوف بالطمأنينة. فستر العيوب يا حبتي جبر للخواطر، وحفظ الأسرار جبر للخواطر، ورفع المعنويات جبر للخواطر، وحسن الإنصات للكلام جبر للخواطر. ومن أجمل ما قيل من الأمثال والحكم: من سار مع الناس جابرا للخواطر رعاه الله في جوف المخاطر. الله عز وجل جبر بخاطر سيدنا يوسف عندما ألقاه إخوته في الجب، فأوحى إليه وبشره بالنجاة وبأنه سيلتقي بهم وسيعاتبهم إيماء وإشارة دون أن يعلموا. قال له: ربي رو راك باش تمنع من الجب هذا، ورو تيجي نهار وتتقابل معاهم وتظلي أنت تعاتب فيهم وأنت عندك اليد الطولة أمامهم. كل ذلك من باب جبر الخواطر. شنو الدليل على ذلك؟ قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجبر تعالى بخاطر أم موسى فرده إليها كي تقر عينها بعد أن ألقته في اليم والتقطه جنود فرعون. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ومن الأمثلة العملية على جبر الخواطر: اللطف باليتامى، الدنو منهم، الحنو عليهم. وهذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه، إش كانت الوصفة الشافية الكافية؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك، هاو جبر الخواطر، فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. ومن الأمثلة زادة أن نشكر أماتنا، زوجاتنا، بناتنا، أخواتنا على إعداد الطعام، نعتذر لهم على تعبهم وشقاهم والمكابدة متاعهم، لا نعيب طبخهم، وهذه حاجة هامة جدا في جبر الخواطر. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو قدوتنا أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. إذن شو المقصود؟ من غير تعليق محبطة، أو نقص طياب، أو حار برشة، أو مالح بزايد. وبالعكس لازمك تقول الكلمة اللي ترفع المعنويات، ما فيها باس كي تقول ما بنها الماكلة، يعطيك الصحة، وهي تجاوبك بكل محبة وراحة تقول لك صحة وفرحة. ومن أمثلة جبر الخواطر أن نجول عامل بسيط ولا منظف ولا حارس في مدرسة ولا في إدارة وش نعمله، نفاجئوه باحتفال وتكريم يرفع معنوياته يحسها بقيمته. يكون جبر الخواطر زاد أن نزوره معلم متقاعد تلمذته يتلموا ويزوروه، واللي هم ولوا طب ولوا مهندسين إحياء لذكرياته واعترافا بجميله. وينجم أحبتي يكون جبر الخواطر حتى بالإنصات والتفاعل مع شخص ولو كان كلامه بسيطا أو مقلقا، وإلا نكتة ربما تكون بايخة شوية ما تضحكش، لا تظهر امتعاضك من كلامه، لا تتأفف، بل أرسل ابتسامة جبرا لخاطره تفاديا لهز ثقته بنفسه وتجنبا لكسر قلبه. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. جبر الله خواطرنا وشرح نفوسنا وأذهب همومنا وفرج كروبنا. آمين آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من جديد نلتقي في باقة جديدة من باقات الصباح. أسعد الله صباحكم جميعا. اليوم أحدثكم عن أهمية الأخلاق في المجتمع الإنساني.

أن الإسلام دين شامل للحياة البشرية، صالح لكل زمان ومكان، ضامن لكل أمة وطبقة، فيه النفع للدولة والمجتمع والفرد معا، فلا صلاح ولا أمان للعالم إلا به. والمهمة الأخلاقية في نظره أشد ضرورة، ولذلك نرى أن الأخلاق هي من أهم الدعائم والأسس التي يقوم عليها نظام الحياة البشرية. ومما لا شك فيه أن المستوى الأخلاقي للأمة مقياس حضارتها وأساس بناء مجتمعها. يقول الشاعر أحمد شوقي: وإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قد تكلم بعض علمائنا بكلام جامع بيّن فيه حقيقة حسن الخلق، فقال: هو أن يكون الرجل كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام، كثير العمل قليل الزلل، قليل الفضول برا وصولا وقورا، صبورا رضيا حليما رفيقا عفيفا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. نرى أن الأخلاق الحميدة عند الإسلام احتلت مكانة مرموقة وأخذت حيزاً متسعاً في أحكامه وتعاليمه، فقد يظهر ذلك في الحث والتشديد على الاستمساك بها وتأكيده على التحلي بها ودعوته إلى التخلي عن أضدادها. ونصح الشاعر مخاطبه قائلاً: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.

تعتبر مكارم الأخلاق علامة لكمال الإيمان وسمة من سمات المؤمن ومقصدا لرسالته ومهمته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: وخالق الناس بخلق حسن. معنى ذلك أن الرسول جاء بالإسلام منفتحا على الآخر وخالق الناس وليس المسلم فقط، لعل وعسى أن يراك الآخر متحليا بالأخلاق الحميدة فيكون سببا في هدايته للإسلام. ولا يفوتنا في هذا المقام عندما جاء الأعرابي لرسول الله وأمسك ثوبه عند رقبته، حتى أنه من تأثير ذلك ترك علامة على رقبة الرسول وسأله: أعطني يا محمد مما أعطاك الله. وهم الصحابة بضرب الأعرابي، ولكن الرسول أشار لهم بأن يمهلوا، وعندما انتهوا قال لهم: يجب أن تنصحوه بحسن الطلب وتنصحوني بحسن الأداء. إن خيرية الرجل لا تقاس بصلاته وصيامه فحسب، بل لا بد من النظر في أخلاقه وشيمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقد بيّن ابن مبارك رحمه الله حسن الخلق فقال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وعرف القزويني رحمه الله معنى حسن الخلق: سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى، وقد يكون فيما بين الناس. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: إن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، فحسن الخلق يوجب التحابب والتآلف والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدخل.

قيل قديماً اتباع الهوى يفرق، كما أن الحب والإخاء يجمع، وأن في الاتحاد قوة والتفرق وهن وضعف، وإن سبيل الله واحد وسبيل الشيطان متفرقة، فمن تبعها فقد ضل وغوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. يقول الشاعر: يا أيها المتحلي غير شيمته ومن سجيته الإكثار والملق، عليك بالقصد فيما أنت فاعله، إن التخلق يأتي دونه الخلق.

فمكارم الأخلاق أشد حاجة للأفراد والمجتمع البشري وغاية من أسمى الغايات الإنسانية ومن أعظم المقومات للحضارة الإنسانية، لا يمكن الاستغناء عنها لأي نوع من الأنواع البشرية ولا لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. من أجل ذلك منذ أول وجود المجتمع الإنساني كانت المهمة الأخلاقية من أحسن المهمات لسائر الأديان والمذاهب، وحسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى الله، وإذا أحسن العبد خلقه مع الناس أحبه الله والناس، وحسن الخلق يؤلف الناس. حسن الخلق يدل على سماحة النفس وكرم الطبع، حسن الخلق يرفع الدرجات وعلو الهمم، وحسن الخلق يحول العدو إلى صديق. إن حسن الخلق أمر مطلوب وواجب على المؤمن، فتجنب أخلاق السوء أمر لازم مؤكد، لأن سوء الخلق باب من أبواب الإثم وينفر الناس مما اتصف به، ولذلك قيل من ساء خلقه قل صديقه.

ما أحوجنا أن تتحلى أنفسنا بالأخلاق الرفيعة وسيرة النبي العاطرة التي وصفها خالقه ومربيه في كتابه الحميد ناصحاً لعباده المؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونجنب أنفسنا عن مساوئها وأضدادها التي تنتج التفكك والتشتت والانهيار والانحلال والدمار والهلاك. قال القاضي الفضيل بن عياض: إذا خالطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيء الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء. ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقته. فهذه المبادئ الأخلاقية ضرورة في بناء المجتمعات سياسياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً، كما هي محاور فكرية متباينة مستنيرة ترسي دعائم قيام المجتمع الإنساني كما يريد خالق البشر. ويشعر الإنسان أنه خليفة الله في الأرض بما ناله من تكريم إلهي يحيا من خلاله حياة آدمية كما ينبغي أن يكون.

مستمعينا الكرام، عن أهمية الأخلاق في المجتمع الإنساني حدثتكم في باقة هذا اليوم الذي أتمنى أن يكون سعيداً مباركاً مليئاً بالفرح والصحة والسعادة والتفاؤل. أسعد الله صباحكم أحبتي.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم شوفوا مع بعضنا معالجة التبن بالأوريا وتحسين قيمتها الغذائية، لأن تعرفوا إحنا توا في مرحلة الحصاد في آخرها، وذاك علاش ماذا بينا بالنسبة للفلاحة يقوموا بعالجة التبن. ونذكروا راهو ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يعاون في العملية، ونصحوا فلاحتنا باش يتصلوا بديوان تربية الماشية راهو يجيكم ويقوموا لكم بالعملية هذه، وفي أغلب الأحيان هي مجانية. التبن راهو يتقدم الحيوانات وحده وإلا مع النخالة وإلا الشعير. التبن قيمته الغذائية راهي ضعيفة برشا وفقير من البروتيين والفيتامينات والمعادن والأملاح، لكن راهو يبقى عنده أهمية خاطر هو علف يعبي الكرش ويجعل الحيوان يحس بالشبع. وباش نحسنوا الاستفادة من التبن ونرفعوا قيمته الغذائية نقوموا بعملية التبن بمادة اليوريا، واللي هي طريقة ما هيش مكلفة. ومعالجة التبن باليوريا يدي إلى تحسين قيمته الغذائية ورفع نسبة البروتيين من 3% إلى حوالي 10%. توا مراحل نتاع معاملة التبن باليوريا، نوزنوا كمية التبن اللي هي مطلوب معاملتها باليوريا وتحضير كمية اليوريا حسب النسبة المقدرة اللي تتراوح بين 2 و5%. نحل اليوريا بمعدل كيلو في كل 10 لتر ماء، ويلزم نتأكد هنا من تمام الذوبان اليوريا في الماء، نذوبوها مليح. نختار قطعة من الأرض تكون نظيفة ومرادعة ومن الأحسن نفرحوها، ونفرشوا طبقة من البلاستيك، والنجم زادة نفرشوا طبقة رقيقة من التبن الناعم تحت البلاستيك. ناخذوا ربع الكمية اللي باش نتاقى المعاملة متاعها، نحطوا بلاطة تبن طبقة واحدة جنب إلى جنب، ونخلوا مسافة من الأطراف الفراش البلاستيك من غير ما نغطوا البلاط، ونرشوا الطبقة الأولى بربع الكمية متاع المحلول اليوريا، نحطوا الطبقة الثانية فوق الطبقة الأولى ونرشوها بنفس الطريقة ونفس الكمية من محلول اليوريا، ونواصلوا بنفس الطريقة بالنسبة للطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. بعد ما نكملوا عملية الرشان، تتم تغطية التبن بوسط الباش البلاستيك بشكل محكم، ونثقلوا الكومة نحطوا عليها كيما مثلا عجل قديمة ولا الحاجة، ويتم برمان وربط طبقتين البلاستيك مع بعضهم، ولازم نخرجوا الهواء من داخل الكومة أثناء الربط. مدة المعاملة تختلف بحسب المواسم، في الصيف تستمر لمدة 2 أسابيع حتى 5 أسابيع. طريقة التقديم، بعد نهاية المعاملة نقوموا بالخطوات التالية: يتم كشف الغطاء عن التبن المعامل بعد انتهاء الفترة المحددة، ويتم التهوية متاع الكومة التبن اللي عاملناها باللوريا لمدة 24 ساعة على الأقل قبل تقديمها للحيوانات. يتم تقديم أكل الأتبان المعاملة اللي حضرناها بالتدريج عن طريق استبدال جزء من التبن العادي المقدم للحيوانات، نعوضوه بجزء من التبن المعامل حتى يتم الاعتماد الكلي على التبن المعامل خلال فترة ما تقلش على 10 أيام، ومن ثم يتم تخفيض كمية الأعلاف المركزة المقدمة مع التبن المعامل. ملاحظة هامة بالنسبة للحيوانات اللي يمكن باش تغذى على التبن المعامل باليوريا هي الأغنام والماعز، أما ما نستعملوش لتغذية الأبقار والحيوانات الرضيعة. وتوا ما بقى لي كان أقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا على موجة إذاعة جفصة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تقدمت أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الكسار بولاية قفصة بنسبة 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون لمين. المعهد العالي لعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة يعلن وفتح باب الترشح للانتداب المدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان سنة الجامعية 26 و2027، من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابعة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحة ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائع الجملة. والتفصيل. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر. وأخيرا من أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات بما يراعي مصالح جميع الأطراف. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح الورد، صباح الاخبار الطيبه والاخبار المزينه والاخبار اللي تفرح القلب. ان شاء الله نهاركم زين اليوم وكل يوم. نسائم صباح كالعاده نبدوها معاكم من تو 3 دقائق بعد الستة على موجات اذاعه قفصه حتى للعشره امتاع صباح، متابعه رائقه لكم الناس الكل، وان شاء الله تنيتكم زينه ونهاركم زين.

0: شو حبيب؟ صح.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

شو حلوة هالدنيا. صباح الخير، إن شاء الله دنيتكم حلوة ومزيانة، صباح النشاط وصباح هكا تفتحوا فيها الشبابيك للأمل سنشقوا هكا برشا هواء نقي. خلوا الابتسامة هي عنوان يومكم اليوم، فرصة جديدة باش نصنعوا شيء جميل. أهلا بكم في جولتنا الصباحية اللي ترافقكم عبر أثير موجات إذاعة قفصة وين ما كنتم في الخدمة، الله المستعان، وإلا هكا تستمتعوا بقهوتكم الصباحية وإلا كيف زيد على طريق. نتمنى لكم يوم خفيف فيه إنجازات سهلة، ابتسامة موجودة، وصباحكم ورد وفل وياسمين لكل الناس اللي تسمع فينا اليوم لحد 9 أوت 2026، اللي هو الموافق لسادس والعشرين من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 221 من عام 2026. عنا 32 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 72 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت اتصالات بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم و37 دقيقة، العصر 14 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 24 دقيقة بعد الساعة 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 55 دقيقة بعد الساعة 8 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء، فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: نسائم الصباح. صباح الخيرات لكم الناس كل اثنيتكم زينة للناس اللي تسمع فينا كالعادة وهي على طريق، وتحيتنا الخاصة تكون ديما للناس اللي في المسافات البعيدة، يعني نقصد الناس اللي في الكار، الناس اللي في اللواج، والناس حتى زادة كيف كيف اللي في الكرهبة متاحة العادية وقاز ربي لمسافات طويلة. إن شاء الله اثنيتكم وكلها زينة، كل الطرق إلى الفرح تكون مفتوحة أمامكم اليوم، وتقصنا اليوم زادة كيف كيف باش يكون هكا امواتي للسفر، بحكم انه ما فماش برشا درجات، معنى ارتفاع كبير في درجات الحراره. درجات الحراره في المعدلات العاديه لشهر اوتو بالتحديد في الوقت هذايا تقصنا اليوم لحد باش تكون يتسم بسماء قليله السحب مغيمه جزئيا مع امكان ظهور سحب اكثر بعد الظهر بالجهات الغربيه للوسط والجنوب. بالنسبه للريح باش تكون ضعيفه الى معتدله. بالنسبه لدرجات الحرارة القصوى باش تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 و 41 درجة ببقية الجهات. هذا طقسنا كيفاش باش يكون اليوم. صباح الورد لكم الناس الكل، ومش وردة بركة، كوكتيل من الورود.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
3: أوكي العادة نحل ونقرأ لكم جوابي ونبدأ بتوقعات برج الحمل اليوم. يا برج الحمل اليوم يلزمك تضع الحدود وتحترم المسافة الشخصية اللي هي من علامات العلاقة الصحية. النهار فيه برشة تعبير عن الحب، ونهار زيدة كيف كيف قاعد تخمم ليك برشة في بداية مشروع خاص بيك. الوقت مناسب باش تحول خطوتك إلى خطوات عملية وتبدأ في تنفيذها. برج الثور اليوم يمنحك قدرة مميزة على التفكير بعمق، تحلل الأمور بصفة دقيقة، يمكن تلاحظ هكا تقدير الملاحظين بيك بطريقة مختلفة، خاصة وقت يخزروا للتفاصيل، وقت يخزروا للمواقف من زوايا متعدة. حاول اليوم باش تكون فما أجواء رومانسية حاضرة اليوم، وباش تلتقي شخص يجذب انتباهك. الجوزاء، يومك يا جوزاء يميل للتأمل، يميل للتفكير في برشا قرارات مهمة، وفيها زيادة كيف كيف مساعدة باش تكون من شخص وإلا من جهة في الحقيقة ما كنتش تتوقعها، واليوم باش تتصرف بطريقة أكثر جرأة وأكثر حزم في الحب على غير عادتك، الشيء اللي باش يفاجئ الشريك. السرطان اليوم يطلب منك اهتمام كبير بحياتك الاجتماعية، وخاصة تواصلك مع الآخرين. نعرفوا شخصيتك جذابة وحضورك لافت ويأثر برشا في المحيطين بيك، هذاك علاش كسب اهتمامهم وتقديرهم باش يكون بسهولة كبيرة برشا، وباش يكون عندك قرب من شخص باش يجذبك بطريقة وبصورة كبيرة. بالنسبة للأسد، الأسد اليوم باش يكون وقت مناسب انك تبعد شوية على الجدول متاعك اللي فيه برشا خدمة، وتمنح روحك فرصة باش تنظر بهدوء الى اوضاعك والحاجات اللي تحيط بيك. نهار اليوم في برشا استرخاء، في برشا استمتاع بنتائج حققتها بفضل تخطيطك وبفضل كيف كيف زادة شو وجهودك. برج العذراء اليوم باش تكون اكثر عاطفية اكثر من المعتاد، باش تحصلك هكا أجواء في العمل، يمكن هكا باش تكون لك زيادة مهام جديدة وإعادة جدولة في علاقاتك زيادة كيف كيف. اليوم باش تجرب حاجة مختلفة، حاجة غير معتادة، واليوم كيف كيف زيادة باش تخوض رحلة حلوة برشا ومغامرة جديدة. برج العذراء اليوم باش يكون مرتبط بمناسب جدا، خاصة بالنسبة فيما يخص صحتك. صحتك ديما لباس والحمد لله، ومستوى مرتفع من النجاح في مختلف المجالات، ونحكي لهنا على الأطباء اللي هم من برج العذراء. اليوم باش يكون يوم مناسب جدا للعاملين في المهن المرتبطة بالصحة، وباش يكون كيف ما قلت يحقوا مستوى كبير وفي النجاح في مختلف المجالات. برج الميزان، برج الميزان فما شخص من الماضي باش يرجع، باش يكون كان قريب منك في السابق وتواصل معاك من جديد، وباش يكون عنده التأثير المهم في حياتك، تأثير بطبيعة الحال باش يبرز نقاط قوتك. اليوم العقرب باش تلقى التوازن اليوم بين مسؤوليات الأسرة وبين متطلبات العمل، ولت الحاجة هذه أسهل من اللي أنت تتوقع، باش تتصرف بثقة كبيرة، وأهم حاجة أنك باش تنجح في أنك تحسم مشاعرك اللي نجم نقولوا انها متناقضه. برج القوس، روحك عاليه اليوم وتصميم، وعندك برشا تصميم، برشا رغبه في مواجهه التحديات، عندك برشا قدره على انك تتعامل مع العقبات، عندك اراده قويه، اصرارك قوي على انك تتجاوز الصعوبات، واكيد باش توصل للحاجه اللي انت تحبها. برج الجدي، الاجواء اليوم باش تكون لك فرصه فيها باش تكون صداقات جديده، كل ما تحتاجه انك تواصل ثقتك بروحك كيف معطت دائما، وكيف كيف زيد يكون منفتح الفتره هذه على فرص السفر. برج الدلو باش تبني شراكات مع اشخاص يملكوا برشا قوه وعندكم برشا مصالح متشابهه مع بعضكم، باش تنجم تستكمل قدراتك ومهاراتك، وعندك هكا شويه قلق بشان علاقتك العاطفيه الحاليه، ان نقول لك راهي باش تكون اكثر وضوح واكثر رومانسيه ليامات هذه. نختم كالعاده بالبرج المائي وبرج الحوت. برج الحوت اللي قاعد يبذل في اقصى ما عنده باش يحل هكا حاجه مسيطره على تفكيره في الوقت الحالي، انا نقول لك ما تتسرعش، علاش السرعه ما هيش باش تقودك الى حل بناء. امنح روحك فرصه وامنح روحك الوقت الكافي، لانه باش يكون مفتاح التعامل مع الموقف، وباش تفرح فرحه غير متوقعه، برشا اموال جياتك في ثنيه وبرشا حظ زيدك كيف في ثنيه.

باقه ورد حلوه برشا وكوكتيل حلو برشا من الورود لكل من اختار موجاتنا. ان شاء الله نهاركم فيه كل الالوان المزيانه، الالوان اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. باش نمشوا توا لفرصه، وصباح الفرص ديما الفرص موجوده وديما توقعات موجوده. فرصه للتدريس جديده بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه اللي كان اعلن عليها المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بقفصه، وكان اعلن على فتح باب الترشح باش يكون فما انتداب لمدرسين للتدريس بالمعهد بعنوان السنه الجامعيه 2026-2027، والمدرسين يكونوا حاملي شهاده الدكتوراه ولا مرسمين بالدكتوراه والا المتحصلين على شهاده ماجستير بحث او شهاده الوطنيه لمهندس، وباش يشمل الانتداب اختصاصات الهندسه الميكانيكيه او ما يعادلها، الهندسه الكهربائيه او ما يعادلها، الاعلاميه او ما يعادلها، الفرنسيه والانجليزيه. اخر اجل باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026 كاخر اجل لايداع ملفات الترشح مباشره بمكتب الضبط بالمعهد. وملف الترشح فيه نسخه من الشهاده العلميه، نسخه من شهادات الخبره، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، الى جانب طبيعه الحال السي في نتاعكم. باب الترشح يكون في اطار تامين حاجات التطير والتدريس بالمعهد خلال السنه الجامعيه 2026-2027. اخر اجل نعاود نذكر انه باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026. نجموا زادة كيف تعملوا طلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا البلاغ اللي كان خاص بالانتداب بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة.

عشت احلام واستنى

0: الخبير يجاوبك على كل إشكال في ميكانيك السيارات. عطلة آمنة للجميع مع جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بجفصة. أوتوماج اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام وسابعة صباحا، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حي الكاينة والنهوض بمدينة المتلوي بولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 404 ملايين دينار. تتواصل تحذيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز بولاية قبلي لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة، والذي تنطلق فعاليته بداية من 11 من أوت وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر، من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال وعروض فنية وموسيقية ومسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية ماجن بالعباس من ولاية القصرين وتتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر المقبل. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للمنظمة الشغيلة صلاحية تحديد الموعد والرزنامة. ومن أخبار العالم، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني تخللتها مداهمة منازل وتفتيش والعبث بمحتوياتها واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية والصهيونية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. أخيرا، أكد وزير الخارجية التركية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان المبرمة يوم الجمعة لا تستهدف أي دولة وخاصة إيران. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
3: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم، كل التفاصيل ناخذوها من خلال مصفحتنا كالعادة للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي بلال، نهارك زين.
1: صباح الخير ميهد، مرحبا بك ومرحبا بك. كيف تسمي
0: الله يخليك. اليوم سحب باش تكون موجودة في الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. سؤالي، هل ترى باش تكون مصحوبة هكا بأمطار حتى ولو بكميات صغيرة، ولا باش تكون سحب عابرة سي بلال؟
1: بالحقيقه مش نحكيو اليوم طقس عام تقريبا ومشي توصل الاستقرار مع اغلب مناطق البلاد، وكما ذكرتني هي مع العشيه ثم مع تكثف نسبي لسحب مع خاصه في المناطق الغربيه للوسط والجنوب، بالخصوص بالذكر مع القصرين وقفص الحقيقه اللي مش يكون فيها مع بعض الخلايا الرعديه اللي مش يكون نشاطها ضعيف الحقيقه من ناحيه الامطار، ما فماش كميه كبيره نتاع امطار اللي هو نظرا للحمل الحراري الموجود معناتها تقريبا باش تكون معناتها كالعاده خلايا رعديه العشيه مساسين بها ديما معناتها في هذه الاوقات في هذا الفصل خاصه الشيء وسو العشيه ديما ثم المناطق الغربيه تتشكل فيها معناتها خلايا رعديه. وكما قلنا النشاط نتاعها نسبيا ضعيف. الريح باش تبقى اليوم القطاع الشرقي على اغلب مناطق البلاد اللي باش تكون سرعتها ضعيفه الى معتدله، تتقوى نسبيا خاصه في فتره بعد الظهر ساحليه عفوا. بالنسبه لحاله البحر باش يكون متموج بخليج الحمامات اليوم وقليل سيره بالنسبه لبقيه السواحل. درجه الحراره تبقى في نفس المعدلات اللي سجلناها حتى يوم امس، معناتها باش تروح بين اللون قصوى باش تروح بين 32 36 درجه تقريبا معناتها في المناطق الساحليه بصفه عامه وكذلك في المرتفعات الغربيه، وبين 37 الى حدود 41 درجه بالنسبه لبقيه الجهات خاصه في الجنوب الغربي مع ظهور الشتي محليا. تقريبا الجو متوقع كدرجه حراره قصوى اليوم في قصه في حدود 40 درجه، توزر اكثر حاجه اللي تكون في حدود 41 درجه. بالنسبه لبقيه الجنوب تبقى تقريبا معناتها خاصه المناطق الجنوب الغربي كما قبل التطاوين تبقى بين 40 و 41 درجه. يوم غد الاثنين ان شاء الله يتواصل الاستقرار هذا، والاستقرار هذا تقريبا مش نعيشوه مع تيل هذا الاسبوع تقريبا مع تيل حدود يوم الاربعاء الخميس الجمعه باش يبقى ديما الاستقرار موجود من ناحيه معناتها سماح تكون في اغلب الاحيان او في اغلب الاوقات تكون صافي الى قليل السحب، غدوه باش تكون الريح من القطاع الشرقي باش تقوى شويه خاصه في السواحل الشماليه وتبقى ضعيفه المعتاده بالنسبه لبقيه المناطق، بالتالي البحر باش يكون اكثر شويه مع تاثيره مقارنة بهذا اليوم خاصة في السواحل الشمالية، ويبقى قليل اضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين معتلى غير مقارنة بهذا اليوم، ومش تروح القصوى غدوة ب 32 36 درجة خاصة على المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بالتالي معناتها باش تكون في مناطق الشمال أكثر شوية درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم، وبين 37 إلى حدود 42 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وتوصل أقصى درجة الحرارة في حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتي محليا.
0: شكرا لك سي بلال، يعطيك الصحة على مختلف التفاصيل. يومك سعيد، شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: نسائم الصباح، موصلين معكم المشوار 12 دقيقة بعد السبعة. تحية صباحية لكل من اختار موجتنا. خليني هكا نمشي بكم توا لقرار كان صدر في الرائد الرسمي، ونصور انه معناها باش يكون مهم لبرشا عائلات. صدور قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، اللي هو يتعلق بالترفيع في المنحة المالية اللي هي باش تكون مسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار. هو كان صدر في جويليا قرار أنه في جويليا 2024، واللي كان حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينار. فالقرار اللي صدر أمس يلغي القرار الأول، يعني أنه في عود 260 الفئات الفقيرة بشتعود تتحصل على 280 دينار في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. القرار هذايا يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2026. هذا البلاغ كيف زادت تنجموا تلقوها حاضر معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وتنجموا تاخذوا كل التفاصيل عليها.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت كالعادة ناخذ أكثر ترندات وأبرز المواضيع الأكثر تداولا في تونس ونبدوها وفي العالم بطبيعة الحال. ملف التعليم والتوجيه الجامعي، دورة نهائية للتوجيه الجامعي 2060، تصدر موضوع التوجيه الجامعي اهتمامات العائلات والتلامذة عقب صدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بالدورة النهائية وتحديد يوم 12 أوت لإعلان النتائج الرسمية. كيف كيف زاد استعدادات للموسم الدراسي، متابعة إصدارات وزارة التربية حول المنظومات الرقمية والجديدة ودليل العودة المدرسية المرتقبة. كيف كيف زاد المنحة المالية للفئات الضعيفة وصدور قرار في الرائد الرسمي اللي منح رفع المنحة المالية المسندة للعائلات المعزة والفئات الفقيرة إلى 280 دينار، خرج في الرائد الرسمي. كيف كيف زادة كانت من أكثر الحاجات اللي دارت زادة على صفحات التواصل الاجتماعي هي أسعار المياه المعلبة والسولد، وين نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات الغير كحولية وجود أي زيادة في أسعار المياه المعدنية المعلبة عند الانتاج. وكيف كيف زادة انطلاق موسم التخفيضات الصيفية السولد على الأبواب. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 وتفاعل واسع مع سهرات الغنائية، خاصة البارح سهرة ثامر عاشور وسهرة ميادة الحناوي اللي كان ومحمد خيري، واللي في الحقيقة ما كانتش السهرة راضي عليها الجمهور التونسي 100%. وعيد المرأة 13 أوت بدأت التحذيرات والترويج للفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة مثل تظاهرة خرجة الحراير بأسف ساري. بعد شوية فوزي باش يحكي لكم على الميركاتو التونسي والمنتخبات التونسية. أنا باش نمشي بيكم توا للشأن العالمي، وما زالت موجة الحر هي اللي مسيطرة على تقريبا مختلف الأخبار في العالم. كيف كيف زاد الشرق الأوسط واحتدام الصراعات، التصاعد التوترات والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة، وتحركات دبلوماسية مكثفة، وتحذيرات منظمة الصحة والأرصاد وتحذيرات عالمية متزايدة من موجات الحر الشديدة وتأثيرات ظاهرة النينو على المناخ والصحة العامة في أوروبا. وكيف كيف زايدة في العالم ارتفاع أسعار الأغذية وتقارير منظمة الأغذية والزراعة والارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وتسجيل مستويات قياسية اللي باش تشعل الأسواق العالمية. هذه تقريبا أبرز المواضيع والأخبار التونسية والعالمية اللي تشغل الرأي العام وتتصدر التداول.

0: أكل عام في جريسة، أولى إصدارات الباحثة سلاف بوغاني، نشاط فوج التحرير الضيف للكشافة، زوايا مدينة تونس وربضين في العهد العثماني، إصدار تاريخي للدكتور محمد العزيزي. اليوم في نسمة صيف، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. بلاغ تعلم فيه الهيئة المديرة للفجر الرياضي بالكتار كافة المنقرتين وأحباء الجمعية أن الجلسة العامة التقييمية ستعقد يوم الاثنين 18 أوت الجاري على الساعة 6 مساء بدار الكتار. فريق المستقبل الرياضي بالقصرين يواصل تحذيراته للموسم الرياضي الجديد، وتم إضافة 3 لاعبين من صنف الشبان لانضمام للفريق الأول، خليل الفرشيشي، ياسين العشوري ومحمد الدخيل. بالنسبة لبقية الأخبار الرياضية وتحذيرات الأندية التونسية في الرابطة المحترفة الأولى، النادي الرياضي صفاقسي عنده 3 مباريات ودية. اليوم عنده مباراة ضد سان بيدرو أليفواري يوم 13 أوت، ضد الأولمبي البيجي يوم 16 أوت، ضد نادي رياضي لي حمام الأنف. الترجي في مباراة ودية انهزم يوم أمس أمام مستقبل مرسى 2-1، والنادي الإفريقي يفوز على اتحاد القرطجاني ب5 أهداف مقابل 0. من المفروض تعلن الجامعة التونسية على اللجنة الوطنية لإدارة التحكيم بالنسبة للتركيبة الأولية لإدارة التحكيم. الناجي جويني مشرف عام، محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، موليد الحراق مسؤول عن تعيين المساعدين، يوسف السرايري منسق عام، ولد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. تم إقصاء البطلة التونسية إيمان ساعي من نهائي سباق 5000 متر، جات في الترتيب الثالث بعد ما قامت ب3 أخطاء حسب الحكام، وبالتالي تغادر بطولة العالم لألعاب القوى للشباب والشباب تحت 20 سنة اللي تدور بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لقائمة السباحين اللي باش يشاركوا في الألعاب المتوسطية، باش يكون في مقدمتهم كل من الحفناوي والجوادي. على مستوى الإفريقي، كأس الأمم الإفريقية للسيدات، المنتخب الجزائري يترشح إلى الدور النهائي بعد ما فاز على الكوتيفوار 2-1، كذلك أو الدور نصف نهائي في الحقيقة. كذلك المنتخب المغربي يترشح إلى الدور النصف نهائي بعد ما فاز على جنوب أفريقيا 2-1. اليوم زوز مباريات، الكاميرون مع نيجيريا والملاوي مع غانا. جنوب أفريقيا تعلن عن تعيين الجنوب الإفريقي بيتسو موسيمياني مدرب جديد للمنتخب. تنقلات اللاعبين على المستوى الأوروبي، انتقال مدافع برشلونة أوراخو من إلى ليفربول على سبيل الإعارة. رسميا أرسلان يعلن عن التعاقد مع برونو جيماريش قادما من نيوكاستل يونايتد بعقد يمتد لأربع سنوات. و بالنسبة لفيران توراس صاحب هدف نهائي كأس العالم على المنتخب الإسباني في طريقه إلى باريس سان جيرمان بصفقة تقدر ب50 مليون يورو، تكون نقطة نهاية هذا الموعد الرياضي. مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: صباح الفرص الجديدة لبداية أجمل وأمل أكبر وحلم يستحق أنه نسعى لي. صباحكم قلوب مطمئنة وأخبار اللي تسر الخاطر، الأخبار اللي تسر الخاطر اللي نحبوا ديما نشوفوها ونحبوا ديما نسمعوها أكيد، لكن في نفس الوقت زادة برشا صور قاعدة توصلنا نتمنى أنه ما نشوفوهاش، وخاصة وقت اللي توصلنا وتكون خاصة بمعناتها ناس كبيرة برشا في العمر. الصورة اللي وصلتني هي تعرض امرأة مسنة لهجوم من كلب يشتبه في إصابته بداء الكلب في منطقة رأس الكيف من ولاية قفصة وأسفر على الإصابة واستوجب نقلها زيادة كيف كيف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم. بالحقيقة حكينا عليها برشا الكلاب السائبة، حكينا عليها تقريبا ما تفوتش حتى ما تنال من غير ما نحكو عليها ومن غير ما نقولوا عليها، ويلزم إيجاد الحلول العاجلة وتدخل عاجل من الجهات المعنية للتعامل مع الكلاب هذية اللي نحسوا إنها هي مريضة وإلا يشتبه بإصابتها والحد من خطر هذه الكلاب حفاظا على سلامة المواطنين. الحل أكيد يلزم يكون هكا، ما دام فما اشتباه في أنه يكون مصاب فالأفضل أنه يكون موجود تحت رعاية بيطرية. هذايا فيما يخص المآخذ متاعكم اللي حبيتوا أنكم توصلوها، وإن شاء الله ديما هكا الحاجة اللي تبعثوا هنا أكيد راح توصل أصواتكم بعمرها مضيع. كيف ما أمس حكينا على السند وعلى المشاكل في السند، اليوم باش نمشوا لميداس وباش نحكوا على مشاكل النقل في ميداس.
1: حالة بالنسبة لنا نحن راهي حالة مزرية لأقصى درجة. تمشي للنقل تلقاها مصفص، تلقي ميداس، اسم ميداس، جيت ترد تقول ميداس والكهرباء، ونقول هاي عندك رخصة ميداس، ليش ما تدينيش ميداس؟ يقول لي ميداس باش نشطب عليها باش نحيها.
2: مشكلة النقل بالنسبة لميداس خاصنا معتوز أكثر من مرة نحب نروح ويبدأ ضروري نروح، وإلا ضروري نمشي يبدأ عندي موعد مع الطبيب ولا حاجة نمشي من هنا باش ندخل لك على بلاصة واحدة ما يدخلش، وأكثر من مرة نخلص بلاصتين نخلص حتى ثلاثة.
3: يا تكري كره يا تمشي في الامبولانس تقدم تلاحها في تمغز.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح عرض أحلو برشا، هو عرض المرود، عرض تراثي فيه برشا احتفاء بعاداتنا بتقاليدنا، يقدم زيادة كيف كيف في لوحات فنية مستوحاة من الموروث الثقافي الأصيل، وهو موجود ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي. في الحقيقة عرض قاعد يلقى في نجاح كبير برشا، ومهم برشا أنه نسلط الضوء في كل مرة على تراثنا المادي ولا مادي، على الحاجات اللي احنا هكا ساعات نفقدوها وساعات نحبوا نشوفوها ونحبوا نسمعوها ونحبوا نتفرجوا عليها. والأهم من هذايا انه الصغيرات متاعنا زادة كيف كيف هم يشوفوها ويبدوا يتسائلوا، خليهم يتسائلوا، خليهم يعرفوا شنو الحاجة المميزة في تاريخنا. احنا كنا في القصرين وباش نمشي من القصرين، زادة كنا في القصرين في حاجة حلوة برشا، باش نبقى في الحاجات المزيانة ونفطة تصنع تاريخ من جديد، ومرة أخرى يكون أحد أبنائها يسجل اسمه كأول طبيب تونسي يتحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ الدكتور زبير الوادي، ولد تونس وبالتحديد مدينة نفطة اللي معروفة واللي باش تبقى ولادة بكفاءاتها في كل المجالات. زبير

هوش مجرد دكتور فقط، إنما هو فكرة آمن بقدراته وانتقل للعمل إلى السعودية من بعدها إلى بريطانيا ليكون من أبرز الكفاءات العالمية في مجال الطب. هذه هي تونس الوليدة، إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والإيقاعات زادة اللي باش توصلنا لأولى وقفاتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الخبير يجاوبك على كل إشكال في ميكانيك السيارات. عطلة آمنة للجميع مع جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بقفصة. أوتوماج اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تمام وثامنة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية هذه عناوينها: انطلاق عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 26 و 2027 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة. منحة أمريكية بأكثر من $1,000,000 لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس. وفي العالم، اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات فجر اليوم للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشرة: انطلقت عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 26 و 2027 و 2000 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة. هذا المركز يسعى إلى توفير برامج تكوينية تأهيلية للتأطير والمرافقة لفائدة الشباب، منهم بالخصوص المنقطعون عن الدراسة، وذلك تحت إشراف فريق تربوي مختص. أكثر تفاصيل يقدمها فوزي السعداوي مدير مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة.
7: افتتاح التسجيل بالسنة التربوية التأهيلية. الفئات المعنية هم الوليدات اللي منقطعين عن الدراسة من 12 إلى 17 سنة، يتفضلوا بحذانا، يتلقوا تكوين عبر ثلة من الإخصائيين في التربية المختصة، في الرياضة، في الوسائل الترفيهية، في الإعلامية. برنامجنا هو أساسا تعديل السلوك وتأهيل هذه الفئة من الأطفال صحبة أسرتهم، حتى أسرتهم معنيين بالإدماج الأسري والاجتماعي. مرحبا بكل طفل من قطع الدراسة. يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية لمن تخلف عن سنة على الدراسة، بحول الله باش يتلقى تكوين وتأهيل يشمل عديد النواحي. نأهلهم باش ندمجوهم اقتصاديا عبر تدريب مهني، يقعوا متابعتهم بعد ذلك في إدماجهم اقتصاديا عبر مشاريع ومتابعتهم صحبة أسرهم. يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية وحلم يتحقق. نحن بحول الله فريق متكامل، إداريين، أخصائيين اجتماعيين، مربي تربية مختصة، أساتذة متاع سبور، مكونين تعليم الكبار على ذمتهم الكل. مرحبا بالجميع، ماذا بينا ما يتخلفش حتى طفل، أما خير يدخل المركز ولا الشارع، وانتم تعرفوا الشارع ومساوئه. مرحبا بالجميع.
6: نبقى دائما بولاية قفصة. تواصل بلدية المتلوي حملات للنظافة بمختلف الأحياء لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء، إلى جانب تحسيس السكان المنطقة البلدية بضرورة المحافظة على نظافة البيئة والمحيط، بحسب شكري براهمي متصرف مستشار ببلدية المتلوي والمكلف بالنظافة والعناية بالبيئة.
8: حملات نظافة تشمل جميع الأحياء، تم بالتعاون مع عمال حظيرة في معتمدية المتلوي، تم فرق داخل الأحياء وفرق تم توزيعها على الطريق الرئيسي. الحقيقة معناها لاحظوا برشا مواطنين تحسن ونسق رفع الفضلات المنزلية، بحكم تم تركيز عديد الحاويات في مناطق اللي كانت في السابق نقاط سوداء. تم القضاء على عديد النقاط السوداء، زاد كيف كيف بعد التركيز كاميرا مواكب مراقبة شهدت عمليات معناها الحرق اللي كانت تصير السابق نقصت بالباهي تقريبا 90% من عمليات الحرق ما عدناش نشوف فيها تو. كيف كيف تم تسجيل عدد المخالفين يقوموا بعمليات الحرق والتنسيق مع السلطات الأمنية باش كل واحد يتحمل مسؤوليته خاطر زاد صحيح هما معناها درباش وهذاك مورد رزقهم أما طريقة الحرق هذه سبب برشا إزعاج وبرشا ضرر للمواطنين وتركيز الكاميرات كان الهدف الأساسي بتاعه هو الحد من عمليات الحرق هذه العنصر المهم برشا أنه نحن زاد على الجوانب التحسيسية هذا إن شاء الله في القريب العاجل عندنا برنامج مع النشطاء في المجتمع المدني باش نعملوا حملة تحسيسية بخصوص المناطق اللي مازال تشكو من عمليات غمي العشوائي الفضلات تصير حملة بورتا بورتا على الأهالي باش يعاونونا معنا باش عارفوا يحطوا الفضلات في الحاويات خاطر تو وفرنا الحاويات وفرنا الكاميرا والأعوان معناها يبذلوا في مجهود كبير ماذا بينا زاد كيف كيف المجتمع المدني والمواطنين معناها يعاضوا مجهود البلدية.
6: تتواصل تحذيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز بولاية قبلي تنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة والذي تنطلق فعالياته بداية من 11 من أوت وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال وعروض فنية وموسيقية ومسرحية. مبارك بن منصور عن جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز تقدم تفاصيل التظاهرة.
9: مهرجان عنده خصوصية أن الأغلب نشاطات النهار تكون موجهة للأطفال وسهرات ليلية اللي هي تتنوع من مسرح الموسيقى تنشيط وسنية نعتبروها دورة مليئة بالتجديد قاعدين نستعدوا للدورة هذية تنطلق نهار 11 أوت صبحية باش يكون الافتتاح باش نكون عندنا ورشة يومية من أجل الخروج بكورال صغير للأطفال سميناها حكاية الجدات من الموروث نتاعنا. مخرجات الورشة هذية باش تكون في عرض يوم 14 بالليل نجو نهار 11 في العشية باش تكون عندنا تنشيط للأطفال من إنتاج مجمع نفتاوى. هي وعد عملات الجمعية على نفسها أن يكون كل عام تخص منطقة الحسيب عرض من العروض اللي تكون موجهة للأطفال ونفس الوقت للعائلات لأن هي منطقة بعيدة شوية هيك علاش حبينا يكون الثقافة متاعنا والثقافة بديلة أن نمشي للناس مش بالضرورة من الناس تجينا لأن نعرف هالمنطقة هذيك معزولة فما مشكلة حتى في النقل وفما مشكلة حتى في توجه الأطفال لمدينة دوز ولا غيرها. نهار 12 في الليل سهرتنا الليلية باش تكون مع مجموعة حباشي خنام الاختتام باش يكون نهار 14 و...
6: وبولاية القصرين تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجن بالعباس وتتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر المقبل من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية يهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بالجهة. محمد صغير المباركي أمين مال المهرجان الوطني للفستق بمجن بالعباس يتحدث عن أبرز فقرات الدورة الجديدة.
10: البرمجة نتاعنا اسنا باش نتلقى ان شاء الله يوم 11 اوت بندوة صحفية نعرفه بالدورة نتاعنا ثم يوم 18 اوت يتم الافتتاح في الاستعراض عنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر وعنا مجرى تقصر الهلال وعنا عرض الفروسية وعرض طبعا رياضي للأطفال وبعدها تم زيارة المعرض الفستق والصناعات التقليدية اللي هو باش يكون متواجد محليا في معتمدية مجن بالعباس. بعد الافتتاح نمر مباشرة الى الالعاب الفروسية اليوم الثاني اللي هو 19 أوت نبدأ بالورشات العلمية أول ورشة تقييم مدرسة المستثمر الفلاحي في إطار مشروع التنمية الاقتصادية الجهوية ثم عندنا ورشة حي رسلسة قيمة الفضة في المساء يوم 19 أوت أيضا عندنا ألعاب فروسية يوم 20 أوت على ندوة حول مجمع العباس وجهة سياحية للفلاحة البيولوجية أيضا ندوة حول مخطط التسويق بين الأسواق الداخلية وفتح أسواق عالمية وعندنا ورشة الأطفال متنوعة فيها حصة تنشيطية للصغيرات مش نحب نشارك جميع يعني الفئات الأطفال معناها والكبار سهرة فنية متنقلة باش نختاروا مكان معناها من الأرياف باش نشرقوا الأرياف معنا. 21 أوت عندنا ندوة علمية زادة أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق في المناطق الإنتاج. الندوة الثانية اللي هي موجودة فيها فرص الاستثمار وآلية تمويل المتاحة لتطوير منظومة الفستق ونختموها بحصة تاع تنشيط الأطفال فيها طبعا الجانب الثقافي والترفيهي هنالك زادة عندنا سهرة للشهر الفصيح وابتداء من يوم 22 أوت يتلقى المعرض الوطني تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة.
6: وفي الشأن الوطني أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. تهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد العالمية أكثر من مرونة وشفافية. تندرج هذه المنحة وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي في إطار مساعي الجانب الأمريكي لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمعادن الحيوية. وفي شأن وطني آخر، انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. وأكدت المستشارة في التحكيم والوساطة الدولية ورئيسة الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول ليلى درويش في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء، أكدت أن هيئة تنظيم الملتقى تعمل على تكوين الدورة الأولى منطلقا لتطوير الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص مستدامة للاستثمار. وأبرزت أن الملتقى يهدف بالخصوص إلى استقطاب الاستثمارات والشركات إلى تونس وتعزيز الاستفادة من الكفاءات التونسية في الخارج والقادرة على دعم صورة تونس والمساهمة في دفع مسيرتها التنموية وتعزيزها. من أخبار العالم وآخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، تخللتها مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز مواطنين وإخضاعهم للتحقيقات الميدانية، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال وإطلاق قنابل الصوت والغاز. تزامنت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقيق شروط أخرى. وتزامنت التطورات مع مؤشرات على تهدئة نسبية في المواقف الأمريكية والإيرانية مع استمرار المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم معلومات أوسع. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 26 و2027 و2000 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة. منحة أمريكية بأكثر من مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس. وفي العالم، اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات فجر اليوم للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية نشرة الثامنة صباحا، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
11: أحوال الطقس.
12: اليوم الطقس عامل تقريبا وبش يتواصل الاستقرار مع أغلب مناطق البلاد، وكما ذكرت نهاية معناتها العشية تم معناتها تكثف نسبي لسحب معناتها خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بالخصوص بالذكر معناتها القصرين وقفصة الحقيقة اللي مش يكون فيها معناتها بعض الخلايا الرعدية اللي مش يكون نشاطها ضعيف الحقيقة من ناحية الأمطار، مثل كمية كبيرة من الأمطار اللي هو نظرا للحمل الحراري الموجود معناتها تقريبا مش يكون معناتها كالعادة خلايا رعدية العشية مساسين بها ديما معناتها في هذه الأوقات في هذا الفصل خاصة الشيء وسو العشية ديما ثم المناطق الغربية تتشكل فيها معناتها خلايا رعدية. وكما قلنا النشاط نتاعها نسبيا ضعيف. الريح باش تبقى اليوم من القطاع الشرقي على اغلب مناطق البلاد اللي باش تكون سرعتها ضعيفه الى معتدله، تتقوى نسبيا خاصه في فتره بعد الظهر ساحليه عفوا. بالنسبه لحاله البحر باش يكون متموج بخليج الحمامات اليوم وقريه سيره بالنسبه لبقيه السواحل. درجة الحرارة تبقى في نفس المعدل تسجلناها حتى يوم أمس، معناتها باش تروح بين الدون قصوى، باش تروح بين 32 و 36 درجة تقريبا، معناتها في المناطق الساحلية بصفة عامة وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 37 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. تقريبا اليوم متوقعين كدرجة حرارة قصوى اليوم في قصر في حدود 40 درجة، توزر أكثر حاجة اللي هي تكون في حدود 41 درجة. بالنسبة لبقية الجنوب تبقى تقريبا معناتها خاصة المناطق الجنوب الغربي كما قبلية التطاوين تبقى بين 40 و 41 درجة. يوم غد الاثنين ان شاء الله يتواصل الاستقرار هذا، والاستقرار هذا تقريبا باش نعيشوه مع تيل هذا الاسبوع تقريبا مع تيل حدود يوم الاربعاء الخميس الجمعه، باش يبقى ديما الاستقرار موجود من ناحيه معناتها السماء تكون في اغلب الاحيان او في اغلب الاوقات تكون صافيه الى قليله السحب، غدوة باش تكون الريح من القطاع الشرقي باش تقوى شويه خاصه في السواحل الشماليه وتبقى ضعيفه المعتاده بالنسبه لبقيه المناطق، بالتالي البحر باش يكون اكثر شويه مع اضطراب مقارنة بهذا اليوم خاصة في السواحل الشمالية، ويبقى قليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين معتلى غير مقارنة بهذا اليوم، ومشي تروح القصوى غدوة ب 32 36 درجة خاصة على المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بالتالي معتلى بتكون في مناطق الشمال أكثر شوية درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم، وبين 37 إلى حدود 42 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وتوصل أقصى درجة الحرارة في حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: نسائم الصباح، مرحبا بكم في جزءنا الثالث، 24 دقيقة بعد 8 في نسائمنا الصباحية. مواصلين معكم المشوار حتى للعشرة، برشا لقاءات، برشا مصافحات وبرشا إيقاعات زادة كيف كالعادة. ما تنسوش بعد التسعة الفقرة الترابية، وأكيد في كل مرة اختياراتكم تكون حاضرة أي معانا في هذه الفقرة. لكن قبلهم بعد شوية باش نمشوا للعرايس وباش نعرفوا تفاصيل مهرجان أم العرايس وهذه الدورة الجديدة، ومن بعدها كيف باش ناخذوا البرمجة اللي راهنت على تنوع الفنون في الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي. هكا نعطوكم فكرة شنو مازال يستنى فيكم في مختلف العروض الشبابية وإلا الترابية وإلا الشعبية، زي كيف في أم العرايس وفي قفصة.

0: عاشوا اللي حبونا، تحية كبيرة للناس اللي تحبنا، تحية كبيرة للناس اللي هكا من قبل حتى ما نبدو برشا ميساجات برشا كومنتارات تصبحات مزيانة. شكرا لإنكم خليتوا أصبحنا أحلى، وأصبحنا أكيد أحلى باش يكون مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا. وباش نمشوا توا لأحد أبرز المواعيد الثقافية في الجنوب التونسي في الدورة 37 للمهرجان الصيفي بأم العرايس اللي باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها على مختلف العروض اللي باش تكون حاضرة مع السيد حسين إبراهيمي مدير المهرجان، حاضر معنا مباشرة. سي حسين صباح النور، نهارك زين.
1: أهلا بك، صباح النور. صباح النور لكم ولكل مستمعي إذاعة قفصة، لكل العاملين في في.
0: شكرا لك سي حسين، وشكرا على قبولك الاستضافة. إذن برمجة رسمية للدورة 37 نلقوا فيها الأغاني الشبابية الطربية والمواعيد كيف كيف زادة الصوفية إلى بالإضافة إلى المسرح والسينما. وقتاش ينطلق والتفاصيل الكل معك سي حسين؟
1: أكيد مهرجان المنجم الصيفي بأم العرايس هي فرصة لتشتت الحياة الثقافية والترفيهية بأم العرايس، وتمت برمجة عروض فنية راقية ومتنوعة موجهة لكل الشرائح العمرية وخاصة جمهور الشباب. بالنسبة للدورة تنطلق، الافتتاح يكون يوم إن شاء الله الخميس 13 أوت، يكون بعرض تنشيطي لسيرك باباروني. هذا عرض يعتبر هو بالنسبة للعائلة، لكل عائلة أطفال وعائلة. وبالنسبة ليوم الجمعة اليوم اللي بعده عرض الأطفال كيف كيف لجمعية مسرح صمود من العرايس، مسرحية جديدة اللي هي سموكة والسلحفاة الحكيمة. يوم السبت 15 أوت باش يكون مع موعد مع الشباب مع عرض موسيقي شبابي للفنان الصاعد رابير هو يونغ أرزيد، يحبوها طالبوا بهم العرايس، يحبوه شباب العرايس. بالنسبة ليوم الاثنين 17 أوت أكيد باش يكون موعد مع العائلات وعرض متميز جدا مع المسرحي ونجم الكوميديا كريم الغربي. أكيد هي دعوة باش يكون الناس كل حاضرة لمتابعة هذا العرض. يوم الثلاثاء 18 أوت باش يكون عودة مع العروض الشبابية مع فنان الشباب كلاي بيبي جي. يوم الأربعاء 19 أوت مع عرض موسيقي طربي لإيمان الشريف، هذه عرض موجه لكل العائلة ولكل الكبار والصغار. بالنسبة للجمعة 21 أوت عودة إلى عرض العائلات والأطفال، هو عرض جميل جدا من رديف وخيال جميل، هذا من عروض باقية تقدم في حاجات حلوة برشا للأطفال والجمهور. والاختتام سيكون بعرض موسيقي شعبي للفنانة زينة القسرينية.
0: سي حسين، برغم التحديات المالية اللي تواجهها مختلف المهرجانات الصيفية، لكن وقت اللي نعمل طلع على البرمجة الصيفية ونعمل طلع على معناها الأسوام اللي موجودة للعروض، معناها الأسوام في المتناول تقريبا، معناها ما فماش حتى معتم 5,000 7,000 10,000، معناها في متناول العائلة التونسية الكل. ومهم جدا التفصيل هذا.
1: لا أكيد هي، شوف هي نحكي على الأم العرايس لأنه تفتقر في الفترة هذه لعديد وسائل الترفيه، إذا نفتحوا لهم المساحة هذه تكون حتى نسهلوا لهم حتى في ناحية الثمن، رغم أنه الحقيقة تعبنا معناها تقريبا 3 شهور و4 شهور الأكثر نحن نحاول ونوفر دعم وتمويل للمهرجان وكيف كيف باش نحاول نجيبوا عروض قيمة اللي ينتظروا لها الجمهور ويحبوها ويشوفوا أن العروض هذه تمت إقامتها في جهة أخرى، يحبوا يشوفوا فنان مثلا كريم غربي كما يونغ أرزيد كي زين كسرينية. نحن في نفس الوقت كما نوفروا لهم العرضات نحاول نعملهم أثمان يعني تكون في المستوى، في نفس الوقت ما تنجم تعاوننا حتى في دعم هالعروض هذه.
0: هذا هو، يعطيك الصحة، شكرا لك. موافقين سي حسين ونحكوا لهنا على الدورة 37 مهرجان المنجم بأم العرايس، برشا عروض تستنى فيكم تبدأ من نهار 13 حتى 22 أوت.
1: في مسرح هواء الطلق من العرايس،
0: والعروض كل تبدأ في 9 ولا 10 سي حسين؟
1: العروض الأطفال في الساعة 8 ليلا، والعروض الكبرى العائلات الكبيرة بالساعة 10 ليلة.
0: واضح، شكرا لك حسين، موافقين، عايشك، شكرا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائمنا الصباحية 39 دقيقة بعد 8 2 زينة، كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم الناس اللي تسمع فينا. إن بعد شوية مازلنا باش نواصلوا في المهرجانات وافا باش ناخذوا أكثر تفاصيل على ما تبقى من البرمجة، البرمجة مهرجان قفصة الدولي اللي كيف زادة من أبرز المواعيد الثقافية في الجنوب التونسي، وباش ناخذوا بقية العروض اللي مازالت باش تواصل حتى العشرين أوت. كيف زادة بعد التسعة وبعد فقرتنا الطربية باش نحكو ديكار وباش نحكو اليوم جارديناج، وفي الجارديناج اليوم باش نعملو هكا دي غوسيت اللي موجودة في كل دار، ماناش باش نشرو من برا، ماناش باش نخرجو من الدار، اليوم باش نعملو دي غوسيت موجودين في كل دار واللي ينجمو يخلونا نستحفظو أكثر على الزريعة اللي عنا والشجرات الصغيرين هذاكم اللي عنا ونحبوهم يكبروا بالكدا. والديكار باش نحكو على كل ما يهم الدار التونسية والبيوت التونسية، واليوم باش نحكو كيفاش الإنسان ينجم هكا وقت اللي يبني الدار نتاعه ويحذر في البلان نتاعه كيفاش يعمل اعتبار وكيفاش يخلي المسافة اللي باش يخليه مرتاح يخدم معناتها يمشي في داره مرتاح حتى لو كان الأثاث كبير. هذا هما المواعيد اللي مازالوا يستنوا فيكم ومختلف الفقرات اللي باش تأثث هذا الفضاء حتى للعشرة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم مشوارنا ببرمجة يواصل مهرجان قفصة الدولي تأكيد حضوره ضمن خارطة المهرجانات الصيفية، ومحافظ في نفس الوقت على هويته كفضاء للاحتفاء بالإبداع التونسي وخاصة بأبناء الجهة، ويراهن زادة كيف على تنوع الفنون وعلى استمرارية الفعل الثقافي على رغم من الحاجات اللي تفرضها الإمكانيات المتاحة من التحديات. مهرجان بدأ من نهار 27 جويل، يوم زال متواصل حتى لنهار 20 أوت. برشا عروض وفت، برشا عروض زادة كيف ما زالت باش نعرفوا تفاصيلها مع سيريذا الفاهم مدير مهرجان قفصة الدولي، حاضر معنا مباشرة. صباح الخير سيريذا، نهارك زين.
8: صباح النور نهاد، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ذات قفصة.
7: الله يخليك. برشا عروض اللي جمعت ما بين الشبابي ما بين الطربي ما بين الصغيرات، زيدا فرحوا بها برشا، بالإضافة إلى المسرح والسينما، هذوما شوية من برشا عروض زيدا كيف ما زالت الجمهور ينتظرها سيريدا.
8: وهو كذلك نهاد، بالنسبة لبرمجة الدولة عدد 46 تضمن 15 عرض، 7 عروض انقذت ومرت، 7 عروض في الحقيقة عرفت نجاح جماهيري محترم وبالقياسي في بعض يعني السهرات، على غرار سهرية الفن الشعبي القفص اللي كانت يوم 6 أوت. أيضا السهرية الأخيرة كانت مع من خلال مسرحية بسام الحمراوي بومبيلو. تقريب كل العروض كانت فيها الحضور الجماهيري يعني متميز،
7: تنظيم
8: والحمد لله معناها محكم الى حد الان، معناها ربي ستر ان شاء الله ربي يسترنا في بقيه العروض. كما كانت 7 عروض مرت، نزلت 8 عروض في تقريبا يعني دور عدد 46 ان شاء الله. طبعا انت ذكرتي ربما تحدثت على تنوع الفنون وتنوع كذلك التوجهات الفنيه في هذه الدوره، ذاك علاش حرصنا هذه السنه على ان يكون حتى يعني العوده حتى للسينما من خلال فيلم لكشن اسماء بسام الحمراوي وسيف عمران، اللي في الحقيقة كان فيلم ممتاز جدا، فيلم عائلي وكوميدي، فيلم تونسي بطبيعة الحال. كذلك كما ذكرت 8 عروض ما زالت باش تكون متواصلة إن شاء الله، عرض باش يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم 11 أوت في المركب الرياضي، بالمركب الرياضي محمد الواشف بقفصة، عرض الراب، عرض شبابي، عرض كازو. وعروض أخرى ما زالت متواصلة كذلك، ثم باش يكون إن شاء الله حاضر معنا يسرى محنوش، أيضا فوزي بن جمرة، شيرين اللاجمي، كذلك نور شيبة. أيضا ثم عرض دولي من خلال التعاون الدولي من خلال حضور فرقة الفنون الشعبية الليبية، فرقة

0: في سندت الدوله عدد 46 وقفت مع المهرجان، يعني برشا مداعمين، وزاره الشؤون الثقافيه، السيد ولي الجهه مشكور جدا، شركه اصوات جلسه تبقى ديما الداعم الرئيسي والاساسي لهذه التظاهرات الثقافيه، البريد التونسي اللي رجع لنا هذه السنه، شركه المياه المعدنيه وكذلك فالما، ولو ان طبعا
1: انت ولد الاذاعه، ولد الاذاعه رضا.
0: برشا برشا مؤسسات في الحقيقه، برشا مؤسسات في الحقيقه دعمتنا، وايضا المؤسسات العالميه، اذاعه جلسه التلفزيون الوطنيه، اذاعه موزايكا فام، كذلك وكاله تونس افريقيا للانباء، هذوما كل حاضرين، كانوا المندوبين في الشؤون الثقافيه، وسي حسين لحو المندوب لي، وطبعا يرافقنا من النهار الاول، يعني للتحضير مش لانطلاق المهرجان، يعطيه الصحه، شكرا لي على هذا المجهود.
1: شكرا
0: المجهود.
1: للقائمين الكل اكيد بطبيعه الحال، وهذا راهو مهرجان قفصه الدولي، معناها يهم الناس الكل ويهم الاطراف الكل، يعني ومن المفروض انه الناس الكل تكون ايد واحده باش النجاح يكون لهذا المهرجان، علاش هو مهرجان قفصه الدولي وبرمجه تونسيه تراهن على تنوع الفنون وتراهن على خاصه اولاد الجهه وعلى الفنانين التوانسه نتاعنا، فمن المفروض انه الناس الكل معناها نشاركوا في هذا المهرجان وندعموا المهرجان هذايا ونكونوا ايد واحده باش ينجح وباش نكون فما معناها فقرات ان شاء الله العام الجاي اكثر وتعاونات اكثر، اكيد بالدعم نتاع الناس الكل وحضور الناس الكل. كالعاده سي رضا يظهر لي هكا حافظتوا في هذا حتى في الدوره هذه على تقاليدكم الثقافيه كيف كيف زاده، وخطبتوا مختلف الفئات العمريه والاذواق الفنيه. نعود نذكروا انه الفعاليات الكل تبدا، السهرات الكل تبدا العشرة نتاع الليل سي رضا هكا ولا؟
0: العشرة نتاع الليل فقط، اي العشرة نتاع الليل. حبيت نقطة فقط نهاية، حبيت نشير انه العرض الشبابي عرض كازو باش يكون ان شاء الله نهار الثلاث في المركب الرياضي محمد الرواشد، وشركة جمهورية نقل القوافل مشكورة جدا دعمتنا باش توفر ان شاء الله حافلات لنقل الجمهور ذهابا وايابا من وسط المدينة. طبعا معلوم رمزي في الحقيقة، يعني 500 مليم الذهاب و500 مليم في الإياب،
1: دينار الحكاية الكل معناه،
0: دينار دينار وسهرية أيوة. سهرية من نعم سهرية ان شاء الله من المنتظر باش تكون يعني متميزة جدا، عرض كازو الناس كلها تنتظر فيه نهار التشؤوت في المركب الرياضي محمد الواشد.
1: يعطيك الصحة سي رضا، شكرا ليك. مازلت يسرى محنوش، مازال فوزي من قمرة، مازلت شيرين اللجمي، برشا أسماء تونسيين راهنوا عليها بطبيعة الحال، ونور شيبة أكيد كل التوفيق، وإن شاء الله عروض كبرى تستنى في مستمعيها وتستنى زادة في الناس والحضور اللي باش يكونوا حاضرين. يعطيك الصحة سي رضا، موفقين وشكرا ليك، ويبقى ديما مهرجان قفصة الدولي أبرز المواعيد الثقافية في الجنوب. شكرا لك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الخبير يجاوبك على كل إشكال في ميكانيك السيارات. عطلة آمنة للجميع مع جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بجفصة. أوتوماج اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: التاسعة صباحا على موجة إذاعة جفصة. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تقدمت أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الكسر بولاية قفصة بنسبة 30%. تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون لمين. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس مكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع خاصة في قطاع الفوسفات في تونس. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريفة بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمركز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائع الجملة والتفصيل. وآخر وأخبارنا في قطاع غزة، واصل الاحتلال الصهيوني هجماته على القطاع حيث هو استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش المحتل ومستوطنين في 3 محافظات. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
3: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: جاردناش. 17 دقيقة بعد التسعة كنا نسمع في عبد الحليم. هذه اختياراتكم، امس اخترتوا ميادة الحناوي واللي قبلها عزيزة جلال. في كل مرة تكون صوت من أصوات الزمن الجميل حاضرة معنا بعد التسعة، وأكيد هذه هي اختياراتكم اللي ديما تلقوها حاضرة معنا في صبحية كل سبت وكل أحد بعد التسعة. توا باش نمشوا للجارديناج، باش نمشوا للأخضار، باش نمشوا للزرع، واليوم باش نحكوا على لي غوسيت كيف ما قلنا اللي موجودين في الدار واللي نجموا نعملوهم احنا وحدنا. على كل اهم تفاصيل كلها باش ناخذوها مع السيده خوله قويدر، مهندسه تهيئه فضاءات خضراء كالعاده حاضره معانا. صباح النور خوله، نهارك زين.
1: صباح الخير. مرحبا.
0: حكينا كيفاش نحاولوها، حكينا كيفاش نسقوها، حكينا كيفاش نحاولوا كيفاش الشمس تقرب لها، وقتاش نبدلوا بالضبط. اليوم باش نقعدوا في الدار وباش نعملوا وصفات منزليه اللي تعاونا برشا باش الشجرات هذوك نستحفظوا عليهم.
1: بس احنا حكينا قبل على التسميد وفهمناه شنو بالضبط وكيفاش نسمد، ويقول ثم حاجات احنا دراسات نعملوهم في الدار افيكاس باهين بالكدا. اهم تنعطيكم اهم زوز ولا ثلاثه وحايد باهين معناتها معروفين يستعملوهم وباهين. اول حاجه هي منقوع قشور البنان، قشور نتاع البنان بعد ما ناكلوها ما نلوحوهاش. القشور هذيك نقصوها بالطران، هي ذي تاع القشور ريش برشا بالفوسفور والبوتاسيوم وفيهم المغنيسيوم. دونك احنا هذو مش يعملون يحفزوا لنا الازهار والاثمار ويقووا الجذور متاعنا وباهين بالكدال النباتات معناتها. باهي احنا كيفاش نعملوهم؟ نقصوا القشور متاع البنان ونقصعوهم في الماء، نحطوهم مثلا في إطرة ماء في دبوزة ونخلوهم لمدة نهارين ولا أربع أيام في بلاصة باردة لا هي سخونة لا هي باهي طقس التمبيراتور متاعها باهية، ونخلوهم من ثلاثة لأربع أيام. بعد نلقوا الماء هكا تغير لونه سويد شوي، الماء هذاك ليترة اللي تحصلنا عليها نخفوها في زوز ليترة ماء وبعد نسخوا به هكا هو معناتها هذيك اللي تحصلوا عليها نسخوا به. نسخوا مثلا كاس صغير في ليبو في المحابس، نعملوا كاس كأن كاس قهوة أكثر شوي نسخوا به، وفي الشجرات هنا في الوطاطس كيما تحب.
0: خولة امشي معايا بالخطوة باش معناتها امشي معايا بالخطوة، معناها القشرة نتاع البنان كعبة واحدة كعبة واحدة هكا ولا
1: كعبة ثلاثة؟ هي من المستحسن ثلاثة قشور في إيطرة ونص ماء مثلا في دبوزة متاع ماء نعمل ثلاثة قشور.
0: باهي إيطرة ونص ماء ثلاثة قشور نخلوهم ثلاثة ما بين أربع أيام، ومن بعد هي بيدها ليترة هذيك نتاع الماء نخفوها بإيطرتين أخرين متاع ماء
1: هكا كنحفوهم نحو القشور هذيك. تنجم تلوحها مثلا القشور هذيك تنجم تحطها لو تحت الشجرة مش محاد خاطر تولوا سماء. ومن بعد ليترة ونص تحصلت على هذيك المنقوع نخففها في إيطرتين ماء ونسقي بها الشجرات نتاعي ولا المحابس اللي عندي.
0: باهي اختينا من البنان علاش غالي وما هوش موجود، اعطينا حاجه اخرى ما ارخص.
1: كيف هو نفس الطريقه بالضبط بالبطاطا، قشور البطاطا
0: هذه مقدور عليها
1: نفسها هي بالضبط مثلا ثلاثه قشور بطاطا ثلاثه هذيك مقدور عليها. باهي هو روى وفما المهم السماد الاخر زاد باهي بالكدا هو السماد نتاع الخميره، خميره الخبز.
0: باهي كيفاش نعملوها؟
1: هو المهم نتاع اللي تنشط الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في التربه اللي باش تساعد لنا احنا باش تعطينا تحلل لنا التربه نتاعنا. وميم طون فيه برشا، حتى هو فيه بوتاسيوم فيه المغنيسيوم فيه برشا حاجات. باهي احنا كيفاش نعملوه؟ نعملوا إيطرة ماء في مغرفه تاع ماكله خميره.
0: باهي
1: مثلا قالت انت دبوزه بإطرة ونص تعملينها مغرفه ونص ماكله خميره تاع خبز.
0: باهي يعني باكو شوي تقريبا اكل باكوات صغيره باكو شوي
1: باكو شوي
0: باكو نص. باهي
1: هذيك نحطوه نخلوه الدبوزه احنا ما نسكروهاش ما نسكروش لقطه اللي يتسكر ضربه، احنا نحطوه حطان من فوق باش خاطر الخميره تاع فاته تنفخ وكل، ويقعد ساعتين لاربع سوايع هو يتخمر في الماء نتاعه. ومن بعد تالي احنا صايي بعدك الاربع سوايع هذوكم كيف زاد نخفوه في 5 لتر ماء.
0: لتر في 5
1: الإيطرة تخفاها في 5 لتر ماء.
0: باهي
1: ومن بعد تالي نسقوا به الارض كل مره في 3 اسابيع مره في 4 اسابيع انت وحاجه اخرى في سماد الخميره ما نزلناش نصبوه ديريكت وتبدا لوطاش، نسقوا شوي مثلا المحبس هكا بكيس صغير ماء والا لوطا نسقوه شوي ومن بعد نصبوه.
0: باهي تعرفي توا خولة مثلا مهم جدا لديتاي ذوما اللي قاعدة تقولي فيهم تفاصيل. علاش علاش توا مثلا كي نعملوا طلع على على الفيسبوك ولا حاجة وتبدي تلوجي تتلقيهم الروسات، نلقوا مثلا الروسات ذوما، أما التفاصيل هذية كيفاش نجم نخلطها وقتاش نجم نعطيها. توا مثلا جربناها مثلا متاع الخميرة بخصونال مو جربتها، أما ما جربتش علاش ما هوش موضحة مثلا في الفيسبوك ولا في ال يقول لك اعمل الخميره والماء، ما يعطيكش التفاصيل اللي انت اعطيتها توا. واحنا واحنا ديما نقولوا انه راه ساعات ديتاي صغير ولا تفصيل صغير ساعات يضيع لك شجره كامله، يجي اقوى منها سماد اقوى من الشجره هذيك ينجم يضيعها لك. فمهم جدا التفاصيل هذه. باهي يعطيك الصحه. عملنا البنان وش عملنا البطاطا، البطاطا والبنان كيف كيف والخميره هكا
1: والخمير باهي. وهو من احسن مريت يا دوما زوز نحكي لك عليه منقوع البنان ومنقوع الخميره هم من المستحسن يتخلطوا مع بعضهم، تنجم تخلطيهم مع بعضهم رأي في كاس بالقدام انت هم زوز مع بعضهم خاطر واحد فيه ناقص حاجه واحد زايد حاجه يولوا متكلمين.
0: باهي باهي.
1: وباهي حاجه اخرى ريتي هذوما حتى نقولوا مثلا نقول لك حاجه في الدار كثرتها ما تضرش، ما لازمناش نكثروا منهم سيرتو نتاع الخميره. ما لازمكش ديما تخدمي تعملوا
0: مره في الشهر الخميره
1: مره في الشهر، وحتى كي نحب تبدلي مثلا بدلي بيناتهم حاجه اخرى مش ديما ديما خاطر ينجم يضر.
0: فهمتي؟ واضح.
1: ما يترشش على الاوراق نتاع الشجر خاطر الاوراق بدا يحرق. طبعا طريقه اخرى باش يفرش يعني من تحت ما نرشوش احنا نحطوه في الماء وكهو.
0: انا نبل الماء المره الاولى ومن بعد نصب الخميره زيدا كيف كيف. ديتاي مهم جدا هذا ما نصبش طول الماء نتاع الخميره، ما نصبش يعني
1: الخميره مخفف زاده مخفف ريتي الايتره اللي تحصلت لها نتاع خميره تستعملها تخففها 5 لتر ماء. وحاجه اخرى منقوع الخميره ما يتخباش، مثلا انت عملتيه نتاع عملتي الدوزه نتاعك تخدمي بها تكملها تخدمها اللي فضل تلاح في الزبله مثلا تاع البنان والبطاطا يتنحطوا في الفريجيدير وما يجرى لهم شيء تقعد تستعمليهم في اليوم. الخميره لا ما نعرفوا الخميره تتخمر تولي حاجه تخرين دونك فزت اللوحة معناتها كملتي بها لوحي ما تتخباش.
0: واضح واضح يعطيك الصحه يعطيك الصحه. فما حاجه اخرى خوله؟
1: فما اي الباقي نتاع القهوه التنوى نتاع القهوه التنوى نتاع التاي هذوما زاد نجمو حنا نحطوهم تحت الشجر نتاعنا باينين بالكدا.
0: اي اما التنوى سامحيني تو التنوى نتاع القهوه ونتاع التاي مش فيهم السكر علاش ما والا يلزم نعم والا كان كي نبدو عارفين روحنا باش نشربوا قهوه ولا تاي من غير سكر ولا
1: سكر يجيب الحشرات برشا خاطره.
0: به يعطيك الصحه شكرا ليك يعطيك الصحه خوله. برشا برشا توصيات حلوه برشا وموجوده في كل دار ونجموا نعملوها سهله برشا فقط هكا كيف ما قلنا نتبعوا الدوزاج الصحيح ما نعملوش هكاك وكهو. يعطيك الصحه خوله.
1: نعطيكم حاجات اخرى معناتها مهمين حاجه اخرى نتاع منقوع الحريقه باهي على الاخر المره الجايه نحكوا عليه
0: المره الجايه نحكوا عليه وناخذوا زاده كيف كيف برشا تفاصيل ودي غوسات اخرى منزليه. يعطيك الصحه خوله نورتني اليوم شكرا ليك نهارك زين.

0: باش نواصلوا المشوار معاكم. برشا جمال، الجمال دي محاضر ومحلاها وقت اللي يبدا الانسان هكا مرتاح نفسانيا في داره، ما فماش هكا برشا اثاث اللي نجم يقلقنا، ما تبداش الدار هكا ناقصه وسع وجماليا تكون زاده كيف كيف مزيانه. هذاك علاش احنا توا باش نمشوا باش نحكوا ديكور، باش نحكوا جمال، باش نحكوا كيفاش نجموا نعملوا هكا كيف ما تقول سناء سيركولاسيون اللي موجوده في الدار. صباح خير سناء، نهارك زين. ومهندستنا مهندسة الديكور الداخلي سناء نصر حاضرة معنا. سناء صباح النور.
1: نور صباح الخير.
0: نهارك زين.
1: ليك مستمعين عايشك.
0: مرحبا. احنا نحكوا هكا في على الامبوتياج في العادة وسيركولاسيون، هكا ماذا بينا بقل كرهبة وماذا بينا بقل ازدحام خاصة في أوقات الذروة. هذا اللي حتى في الدار بقل كنابي وبأقل نقولوها بالدرجة متاعنا بقل قربوج. هذا اللي في الدار نقصوا على قد ما يمكن. هذا
1: ايوه هو الزحمه معناها في الشارع والا في الدار اكيد باش تخلق لنا هكا نوع من قله الراحه وزاد الزحمه زايده اللي يكون احنا نجنبه في الدار. على الاقل شدي برا ما نجموش نكونترولو، في دارنا نجم نتحكموا بيهم. حاجه بسيطه هي الحقيقه، معناها نجم يكفي ان ننتبه لها من الاول باش ما تصيرش لهي. يعني خاطر في العاده العبيد مثلا تشوف لك مبل يعجبهم هكاك والا شافته عند قريب ولا شافته في شوروم والا في الانترنت، حلاتي عينها تقولك يلا انا باش نجيبه يشتفي دخل من الباب بالنسبه لي انا كافي. لا خاطر راهو المبل ما يكفيش انه هو دخل من الباب نجم نستعملوه، خاطر كيف نحطوا موبيليا في الدار اذا ما نحبوا المساحه والفراغ اللي باش يكون بحذا، خاطر هذيك هي المساحه اللي باش نتحركوا فيها وندوروا فيها وباش نجموا نتعاملوا بها مع الاثاث هذاك في الدار. معناها ما يجيش انا نختار مثلا عندي اسباس صغير نقول يلا باش نعمل الطاوله نتاع السطور نتاع 8 ومن نافق لان البلاصه ما تنجمش. صحيح تنجم تدخل راهو، صحيح تنجم تحطهم الكراسي وكل، اما تتلقى راحك لاصق في الحيط ما تنجم انت تحط بلاصتك كان ما يقوم لي قدامك، ما تنجمش تدخل كان هكا ملزوق. هكا علاش مثلا لازم نقرا لها حسابها من الاول اذا كان عندنا شكون باش يسيرتو، اذا كان زاد منا للحيط والا يبدا شكون ورانا نولوا اكثر من الطاوله للحيط نخلوا حيط متر و10 خاطر باش نقرا حساب الطاوله الكرسي نتاعنا وحنا باش نوخروا الكرسي وفما انسان ورانا باش يتعدى. دونك هذه حاجه لازم نقرا لها حسابها كيف كيف. زاد ما جيتش انا نعمل دريسينغ والا نوع تاع بلاكار وما نقراش حساب اني كيف نجي نجبد الكجار مثلا بلاصه معينه باش نلقى روحي اللي فات اني باش نجبدو باش نجبد شطار يا تراسي لي نوخر في السرير اللي بحذاك. يعني كيف كيف يلزمني نقرا حساب البوزيشن تاعي انا كيف نبدا واقف، خاطر كيف نقولوا سيركيلاسيون في العاده عندنا في الاركتكتشر اللي هو الميزان نتاعنا وحده القيس نتاع الفرد اللي كافي باش يمشي اللي هي 90 سنتي. دونك احنا يلزمنا نقرا حساب انه هو يبدا واقف غاديكا ومرتاح وينجم يجبد الحاجات اللي موجودين في الدريسينغ وكل. كيف كيف ساعات زاد نجموا يسافين نلموا معناها مثلا في بيتنا نجم نقربوا احنا الكوافوز على البلاصه نتاع الدريسينغ على البلاصه نتاع الحاجات اللي احنا باش نستعملوهم من غير ما نقرا اشاك فوا كل مره نبقى ندور بالسرير ونمشي ونرجع ويبدا الانسان اللي معايا معناها نقص عليه والا يبدا هو في السرير يتفرج في التلي قدامه انا نبدا نقص ونعاود هاني مره هزيت قطعه هاني بدلت منها ورجعت شوف في البرايه. دونك الحاجات اللي هما في نفس الاستعمال نخلقوا نتخيلوا لهم سيناريو نتاعهم من الاول وباش هكاك ما نعملش الاكتظاظ اللي كنا عليه من الاول بالضبط وما نقلقوش المستعمل اذا كان هو باش يكون اكثر من مستعمل واحد، معناها نخلوه حركيه مرتاح كل واحد ومن غير ما نخلقوا الاكتظاظ بالنسبه لل
0: هذوما ساعات مثلا ديتاي سناء ما ناخذهمش بعيد الاعتبار ونقولوا لا تو ندبروا روسنا مثلا نهار الاول اما بعد تولي مقلقه، معناها كي تولي ممارسه يوميه تولي مقلقه. هذاك علاش لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار منذ البدايه، مش نقول لا هاي حاجه ديتاي حاجه صغيره تو بالوقت نتعود عليه، لا مع الوقت تولي مقلقه.
1: بالضبط وراه هذاك هو اللي يفرق. ساعات تدخل الدار تقول والله البيت هاي اصغر من الدار بتاعي انا نحس روحي مرتاح. ساعات نشرتوه نلاحظوهم اكثر كيف يمشي واحد البيت اوتيل مثلا تلقاه معناه اسباس صغير على الاخر انا يقول لك كومفورتابل مش باليوكس مش بالصرفين مثلا ينجم مش بالضروره يبدا صارف مثلا برشا في المابل اللي انت تنجم تكون صارف قديش على الصالون تاعك، اما جوست خاطر هو كبر المابل وحاسه معناها متناسق مع الاسباس هذاك باش ما يخليهش مغموم هكا وصغير. من خاطر كي نشر زادة موبيليا كبيرة كما نقوله وإلا تبدأ كنابي كبيرة بزايد ويبدأ معك الفاسي باش نتاكو عليه شوية زادة تبدأ عندها فوليوم نجم زادة تحسك انا هساس صغير، نجم تقبل هساس كبير دوبلاتور ولا حاجه هكيك. انا عندنا احنا مثلا حق تكون اخف، انا تبدا حاجه بلو ليجير اللي هي نجم تكون مثلا حتى نجم ساعات ما نختاروا حتى ديزاين اللي يبدا رجلين ظاهره فيه، خاطر باش يعطي للعينين اكثر فراغ، وبالتالي باش يعطي كانه الاسباس معناها متفازي، وهكاك ينجم يكون اوسع، معناها يحسسنا انه اوسع، اما ريال ما هو لا، معناها خاطر الفراغ والبلان هذاك هو اللي يخلق الاكيليب.
0: فيرتوالمون يبان اوسع، اما هي هو نفس ديمونسيون نفس المساحه، اما اذا كان تعرف كيفاش تنظمي الديكور نتاعك وتعرف كيفاش تنظمي الكنابي نتاعك ولا سريرك باش تبان لك كبيره وواسعه، الوغ هي بيدها، معناها ساعات تبدلي حاجه في الديكور تبان لك الدار اوسع والا البيت اوسع، واحنا في نفس البلاصه. انا باش نقترح عليك حاجه سنه ان شاء الله هكا نحكوا فيها، اللي هي الكواترويت مثلا والا لي بلونت ارتيفيسييل اللي يبدو ساعات باش نزيدوهم احنا كديتاي كديكور للدار، باش ايما ساعات كي يبدو مال بلاسي ما نجموش وما نعرفوش وقت كيفاش نحطوهم ولا وين نحطوهم، ينجموا زاده يكونوا مقلقين حتى هما الكواترويت والا التصاور والا لي بلونت ارتيفيسييل. دونك ان شاء الله هكا نعملوا حصه نعطوا فيها برشا نصائح زاده كيف لمستمعينا. يعطيك الصحه، شكرا ليك، نورتني صباحك بكل جمال والوان زاهيه، شكرا ليك.

0: الأجندة الإذاعية. ويبقى صباح ديما موعد تواصلنا اليومي معاكم من 6 حتى للعشرة. اليوم كنا معاكم في نسائم الصباح، ما زلت تقريبا في عمر هذا الفضاء 4 دراج 20 دقيقة باش نكملوها معاكم برشا إيقاعات وبرشا مواعيد زادة كيف إذاعية تستنى فيكم. من بعد شوية ريم مولا تكون حاضرة معاكم ومعاها براعم الأثير ومعاها صغيرات في كل مرة هكا يحسونا أنه احنا ماشيين في الطريق صحيح ولباس. من بعدها رياض الدبوبي وعالم السيارات وعالم زيدة كيف المسابقات والنصائح اللي تهمكم في ما يخص كرهبتكم، تبدأ معاك يبدأ معاكم من 11 حتى المدي ساعة.
1: الخبير يجاوبك على كل إشكال في ميكانيك السيارات. عطلة آمنة للجميع مع جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بجفصة. أوتوماج اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة جفصة.
0: مواعيدنا الرياضية بخلاف ليب فلاش إسبور ديما حاضرة معاكم الأخبار اللي تهم الماركاتو التونسي اللي هو يشغل توا شارع الرياضي التونسي والأخبار الأندية التونسية. برنامج بين موسمين و زملائنا من قسم الرياضة يكونوا حاضرين معاكم. نسمتنا نسمة صيف واري محمد تبدأ معاكم المشوار الخمسة اليوم حتى الثمانية، برشا استضافات وكيف كيف زيادة إيقاعات.
2: أكل عام في الجريسة، أولى إصدارات الباحثة سلاف بوغاني، نشاط فوج التحرير الضيف للكشافة، زوايا مدينة تونس وربضين في العهد العثماني، إصدار تاريخي للدكتور محمد العزيزي. اليوم في نسمة صيف بداية من الخمسة على موجة إذاعة قفصة.
0: أم كلثوم كالعادة موعدكم اليومي معاها التسعة انت عليل الموعد اللي سييها كانس كلها أولت مركزة معاه وقهوتها موجودة والبال مرتاح. أم كلثوم الليلة من أجل عينيك وذكريات امتداد ساعة كاملة توصلنا لسهر الليالي مع سعيدة كريت ومع ضيوفها اللي بش يكونوا حاضرين تبعا. هذه برمجتنا للحد 9 أوت 2026.

هذه نعمة وكوكتيل نعمة يوصل بنا ل 54 دقيقة بعد التسعة، وهكا نكون وصلنا معاكم نهاية مشوار بديناه معاكم من الستة تاع الصباح. شكرا لأنكم كنتم مرافقين، شكرا كيف كيف زيدا لكل من تبعنا وبعثنا برشا مساجات حلوة ومزيانة على

0: الاخر خلت تصبحنا احلى. صدقي يعطيك الصحه، شكرا كيف زاد لكمال، شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع. عن بعد شويه تجيكم ريم، في امان الله، وباي باي.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: العاشرة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حيي الكاينة والنهوض بمدينة المتلوي من ولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، فيما حددت مدة إنجاز الأشغال ب15 شهرا. تتواصل تحضيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز من ولاية قبلي لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة، والذي تنطلق فعاليته بداية من 11 من أوت لتتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته، من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال إلى جانب عروض فنية وموسيقية ومسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجل بالعباس لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر القادم. برنامج هذه الدورة الجديدة يتضمن عروضا فنية وسهرات متنوعة وعروضا للفروسية، إلى جانب تنظيم معرض للفستق والصناعات التقليدية وورشات عمل وندوات علمية تعنى بتطوير قطاع الفستق. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. في أخبار العالم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أن رئيس الوزراء حكومة الاحتلال ووزير الدفاع وافقا على بدء أعمال لإعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة. وأشارت الإذاعة إلى أن القرار اتخذ قبل نحو أسبوعين بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا، وذلك بالتزامن مع قرار إدخال القوى المتعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأحد سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني تخللتها مداهمات لمنازل وتفتيش والعبث بمحتوياتها واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
3: هيا يا أطفال،
4: براعم الأثير.
5: براعم الأثير.
6: مرحبا أصدقائي. لا لا.

صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. هذا هو اللقاء الخاص بكم، ينطلق معكم من دو يتوصل معكم حتى للحدايش كالعادة. فقراتنا متنوعة وتسمعونا على كل محاملنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وديما ما ننسوش الأثير موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة. فقراتنا اليوم باش نبدوها كالعادة بحوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا في موضوع شيق للغاية، موضوع أكيد باش يحبوه الصغار كل، هو فترة أوسو. شنية أصل التسمية، خصائص فترة أوسو، المدة قداش تبقى الفترة هذه، مميزات المناخ، العادات والتقاليد وغيرها، برشا تفاصيل يقدموها صغيرات. مرحبا بكم أيضا، تنجموا تطلبونا على تليفون تحكم معنا شوي على فترة أوسو. بعد فترة أوسو حوار مع صغار، نمشي الفقرة مميزة في برنامجنا، هي فقرة محلاها بلادي. مريم عكرمي وغياث تليلي كالعادة في إعداد وتقديم الفقرة هذه. اليوم باش ياخذونا إلى محمية دغومس التابعة لمعتمدية دقيش ولاية توزر. فقرة قصة وعبرة كالعادة مريم قضومي في تقديم الفقرة هذه، أمينة المكتبة المجولة 2 بقفصة. قصة اليوم موسى والعصا من سلسلة أصحاب المعجزات. نختموها بنشرة الأنباء وحديثنا اليوم على حدث مهم برشا، اللي هو عيد المرأة اللي نحتفل به كل يوم 13 أوت من كل عام. هذه هي كل فقراتنا اليوم في براعم الأثير، إن شاء الله الإفادة والمتعة تحصل من خلال برنامجنا اليوم من هنا حتى للحداش. نسلم كالعادة على كامل الفريق، نزار الرويسي في الأخراج الإذاعي، كامل عبادي في الأخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغار لي حاضرين معايا، نحييكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم الكل.

0: هيا يا أطفال.
1: براعم الأثير،
2: براعم الأثير.
3: مرحبا أصدقائي. لا لا لا لا لا لا لا.
4: حوار مع الصغار،
5: حوار مع الصغار.
6: مرحبا بكم في براعم الأثير، مرحبا في حوار مع الصغار. كيف ما ذكرت منذ بداية اللقاء، موضوع شيق برشا باش يحبوه صغيراتنا. اليوم باش نحكوا على فترة أوسو، أصل التسمية خصائص الفترة هذه، فترة أوسو قداش تبقى المدة هذه، مميزات المناخ، عاداتنا وتقاليدنا في فترة أوسو، برشا تفاصيل يقدموا هنا اليوم الصغيرات. مرحبا بكم أيضا إذا كانت تحبوا تشاركوا معنا نتلقوا معكم. خلينا نصبحوا عليكم صغيراتنا. وليد ورزان مرحبا بكم.
7: مرحبا. صباح النور، صباح الخيرات، صباح بدأ بشمس المشرقة، صباح بدأ أيضا بالسعادة والهناء. صباحكم خير لكل من يشاهدنا أو يسمعنا على الراديو، وإن شاء الله يكون يومكم جميل.
6: يعطيك الصحة وليد. رزان
8: أهلا وسهلا بكم يا أحلى الأصدقاء في صباح يوم أحد المشرق على أمواج إذاعة قفص الحبيبة. أتمنى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية، وأن يكون صباحكم مليئا بالفرح والابتسامة مثل شمس الصباح التي تضيء مدينتنا. هذا البرنامج برنامجكم أنتم، فيه سنتعلم أشياء جميلة وجديدة، فلنبدأ مع هذه الرحلة الجميلة، رحلة الفرح والمرح والفائدة في صباح أحد سعيد على أمواج إذاعة قفصة. أهلا بكم يا براعم الأثير.
6: أهلا بيك رزين، مرحبا بيك بعد غيبة متاع جمعتين هكا ولا لا؟ عودة ميمونة مرحبا بيك، إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير. إن شاء الله في آخر اللقاء باش نعدولك غناية العيد ميلاد أنت والصغيرات اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم الأيامات هذه كل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. شنية الفترة اللي نعيشوها تو، شنو اسمها الفترة هذه؟
7: فترة أوسو.
6: فترة أوسو شنو اسمها؟
9: فترة أوسو.
6: فترة أوسو، فترة أوسو وقتش بدت زعمة وليد؟ وقتش تبدأ الفترة هذه فترة أوسو؟
7: في أو
9: تبدأ يوم 25 جويليا.
6: وقتش تكمل؟ ما نعرفش بالضبط وقتش تكمل فترة أوسو، تبدأ نهار 25 جويليا وتكمل نهار 2، وتقريبا تبقى قديش من نهار؟ 40 يوم. فترة أوسو بدت نهار 25 جويليا وما زلت متواصلة حتى 2 سبتمبر، وتبقى 40 يوم. شكون يعطينا شنية خصائصها باش تتميز الفترة هذه؟ وليد، رزين، شكون ينطلق معنا؟ رزين تفضلي.
8: تزخر البلاد التونسية بموروث شعبية غنية ترتبط بالتقويم الفلاحي القديم. من أبرز محطات هذا التقويم فترة تحمل اسما مميزا هو أوسو، وهي محطة زمنية عرفها الأجداد وتوارثها جيل بعد جيل. تعود تسمية أوسو إلى جذور أمازيغية عريقة، ومعناها أسو أي أشرب، في وهي دعوة الجسد إلى الإكثار من شرب الماء تعويضا لما يفقده من السوائل بسبب شدة الحرارة. تعد أوسو فترة صيفية تمتد نحو 40 يوما، تبدأ يوم 25 جويليا ويشتد فيها القيظ. ومن الناحية الفلاحية تمثل هذه الفترة محطة راحة للفلاحين، وبعد موسم الزرع والحصاد وتقليب الأرض يرتاحون فيها إلى أن يبدأ موسم الحرث في الخريف. ارتبط فترة الأوسو بعادات متوارثة أبرزها التوجه إلى البحر للسباحة والاستمتاع بالشمس ودفء الرمال. توارث التونسيون أمثلة شعبية مثل في أوسو صغيرك لا تمسو وعلوشك لا تسسو وزيتك لا تدسو.
6: معناها الصغيرات ما نضربوهم استو هكا ولا لا؟ في الأوقات الكل هم من مسوهم مش هكا ولا لا يا رزين؟
8: في إشارة إلى ضرورة الرفق بالأطفال والحيوانات والممتلكات خلال هذه الفترة وقولهم يا مطر أوسو خذي من حسو واعطينا من دسو، وهو دعاء يطلب فيه الفلاح أن يأخذ المطر منه وطأة الحر ويمنحه البركة. يسجد فترة أوسو نموذجا حيا للتلاحم بين الناس وبيئتهم
9: وتختزل حكمة الأجداد في التكيف مع الطبيعة.
6: شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل المعلومات اللي قدمتيهاني اليوم على فترة أوسو، وعرفنا من خلال المعلومات اللي اعطيتيهانا من جزوش العلوش هكا ولا لا؟ ما نضربوش الصغار في الأوقات الكل مشكم في أوسو، أما في أوسو عنا 40 يوم معناها ممنوع الضرب هكا ولا لا؟ باي شنو آخر؟ فترة أوسو تبدأ نهار 25 جويليا وتكمل نهار 2 سبتمبر، باهي تبقى 40 يوم وبرشا برشا معلومات اخرى زاد عطيتها لنا رزان. نمشي الوليد، مرحبا بك من جديد.
7: مرحبا
6: وليد. مرحبا.
7: بالنسبه لأوسو هي يعني عاده يعني قديمه كثيرا عندها يعني الناس في تونس. هي يعني اصل التسميه يعني يعني للدعوه لشرب الماء، خاطر في الفتره هذه الحراره تزيد يعني اكثر من الايامات العاديه. وزاد في فما أسطورة قرطاجية تقول إنه تنسب بعض الروايات الشعبية التسمية إلى إله البحر عند القرطاجيين أو الرومي مثل أوقيانوس أو نبتون، حيث كان يعتقدون أن البحر في هذه الفترة يملك قوى شفائية خارقة تمنح الحيوية والنشاط.
6: معناها العباد يمشوا ويعوموا في البحر في الفترة هذه بالذات خاطرة يعالج برشا أمراض.
7: ثانيا المفهوم الفلاحي الأوسو. في الذاكرة الفلاحية التونسية تعد فترة أوسو محورية لمردودية المحاصيل، ويحكمها المثل الشعبي الشهير في أوسو نحي الفول واغرس عود السوء، دلالة على بدء التحضير لمواسم فلاحية جديدة. ثانيا نضج الثمار، الحرارة الشديدة خلال هذه الفترة المعروف بالصمايم الكبرى،
6: هذه هي هذا ما يميز طقسنا ومناخنا، معناها ثم سخانة كبيرة.
7: تعتبر ضرورية جدا لنضج العديد من الغلال الصيفية مثل التين أو الكرموس، العنب، التمور في الجنوب، والرمان. مؤشر الأمطار القادم، يراقب الفلاحون بدقة تقلب الطقس في أوسو في ظهور السحب الخريفية الأولى أو الرطوبة العالية، النديل الكثيف في الصبح يبشر بموسم أمطار خريفية مبكرة ونافعة اسمها غسالة النوادر.
6: غسالة النوادر أي؟
7: وهي الأمطار
6: قرب الميكرو بعدنا شوي على الميكرو. وليد قرب، أي قرب أنت الميكرو.
7: وهي الأمطار التي تهيئ الأرض للحرث. غسالة المقادم تطلق هذه التسمية خصوصا على الأيام الأخيرة من أوسو، حيث تكثر الرياح ويضطرب البحر وهو مؤشر فلاحي ومناخي على نهاية الصيف الفعلي ودخول الخريف. كل هذه يعني البشائر والتقلبات يعني تظهر لنا يعني أهمية أوسو في المناخ وفي العادات التونسية.
6: العادات التونسية،
7: العادات والتقاليد، ارتبطت هذه الفترة بطقوس وأنماط عيش تمزج بين التطبيب الشعبي والاحتفال. ومن أهمها الاستحمام في البحر أو العومة.
6: علاش عومة البحر؟ البحر يتميز الفترة هذه إن الماء أسخن من الأيام اللي فاتوا الكل.
7: يعتقد التونسيون منذ القدم أن الاستحمام في البحر خلال فترة أوسو خاصة في الفجر أو الصباح الباكر يملك خصائص علاجية. يقال أن بحر أوسو يشفي من الأمراض المفاصل، الروماتيزم والأمراض الجلدية بسبب دفء المياه وتغير تركيبتها البيولوجية في هذا الوقت.
6: به من البحر والعومة بتاع البحر في فترة أوسو اللي هي شفاء للبدن الكل، شنية عاداتنا وتقاليدنا الأخرى؟ تحضير العولة، شنية العولة اللي نحضرها في فترة أوسو؟
7: بالنسبة للعولة مثلا الزيت يعني الفال يعني الفلافل يعني الفوحة في الماكلة، أو يعني فما شكون يحضر البسيسة، فما برشا أكلات يعني اللي تصبر برشا وقت يحضرها في الوقت هذا.
6: البسيسة، الهريسة،
7: والفلفل الشايح
6: والفحات.
7: وزاد شكون يعني يحضر من محصول الخاص، يعني ما فما شكون يشري وفما شكون يحضر يعني من محصول مثلا الفول
6: والملوخي نسيناها ولا لا؟
7: وشكون يعمل يعني شكون ياكل كسكسي القمح يقولوا يكسكس الكسكسي.
6: كسكسي الكسكسي وشيحة صحيح.
7: وبش يعني ياكلوه في يعني بعد ما يجهز او في وسط فترة أوسو او بعد أوسو. يقول لك يعني الأكلات هذيك في أوس وتنجم بتكون أنفع حتى من اللي نعملوها في الفترة العادية، خطر المناخ في أوس ويسخن أكثر، لذا يعني الماكلة تكون يعني أحسن وأجد معناها ديما من الفترة العادية. وفما بعض الأمثلة الشعبية عن أوسو.
6: باهي قبل ما نمشوا للأمثلة الشعبية خلينا نمشوا شنو ناكلوا بالضبط في فترة أوسو، ثم عادات وتقاليد في الفترة هذه بالذات، ثم ماكلة معينة يلزمنا ناكلوها حسب رأيكم.
7: بالنسبة للأكلات يعني في أوسو فما شكون ياكل يعني يقول لك ما نكثرش مثلا من الحوايج الحارة، خطر الحار في السخانة مشو باهي.
6: بسيسة الشعير شو رأيك فيها بالماء؟
7: اكثر حاجه ما لبسيس الشعير هي اصلا في الشعير يفيد البدن، وزيد البدن. الماء يعني لازم للبدن،
6: يروي البدن. أي. خاصه في الفتره هذه معروفه الفتره هذه انهم يشربوا بسيس الشعير بالماء. المرقه نتاع الدجاج، مرق الدجاج العربي معروفه به من عرش انا ولايه بالضبط، اما هو زاد موجود في الفتره هذه. رزين عندك شو فكره على الاوكليت اللي ناكلوهم في فتره اوسو؟ ما عندكش فكرة؟ ما فهمش أكلة معينة تاكلوا فيها تو في فترة أوسو من نهار 25 جويلية ما كليناش حاجة ما كناش ناكلوا فيها قبل مثلا؟ ثم شكون ياكلوا الهرقمة وليد؟ ثم شكون ياكلوا الهرقمة؟ ثم شكون يرحي الحلبة ياكل الحلبة؟
7: بالنسبة للحلبة هي راي تفتح الشهية، يقول لك إذا ولك ما يعني شهيته ديما مقطعة أعمل له يعني خلي حط له الحلبة وخلطها مع الماء كل نهار يعني على الخوا يشرب شوي من الحلبة هذيك تو شهيته تتحل ويولي ياكل.
6: أما هي في الفترة هذه بالذات مع بيت ترحي الحلبة وتشربها، تحط تعملها بالماء وتشربها.
7: أي خاصة كي تبدأ باردة، معناها الحلبة تبدأ يعني باردة في الفريجيدير، وإلا هي كيني ماء تنعوش وتفاه برشا يعني الحلبة عندها برشا فوائد للجسم. وزيد مرق الدجاج يعني نجموا يعني يعملوه إذا بالخبز أو في الكسكسي، يعني ما أنا كسكسنا الكسكسي المرق هذا كنحطوه في الكسكسي مع شوي يعني خضر كما البطاطا القرع الفلفل السنارية المطهية جزر المطهي وزاد القرع بأنواعه كله مفيد معنا.
6: فما أكلة زادة شعبية ويأكلوها برشا في الفترة هذه اللي هي البزين، الاسم مش معروف برشا أما هي أكلة حساء الشعير، حساء تاع الشعير يطيب ما نعرفش كيفاش بطريقة معينة أما يأكلوه برشا في الفترة هذه فترة أوسو. شعطيك الصحة وليد، شكرا رزين. خلنا أعطيكم فكرة صغيرة، نواصلوا على فترة أوسو كيف ما ذكرنا تبدأ نهار 25 جويلية وتكمل نهار 2 سبتمبر، مدتها 40 يوم. في الفترة هذه تكون الرطوبة عالية والحرارة المرتفعة في بعض الأيام، وأوسو هي تسمية أمازيغية وفق مصادر ومعناها السو يعني أشرب الماء، ويقصدوا بها أشربوا بارشا ماء خلخطرها فترة تتميز برطوبة عالية وطقس حار. في الفترة هذه الجسم يفقد السوائل والناس تشرب برشا ماء باش يعوضوا السوائل اللي فقدوها بسبب الحرارة والرطوبة. في العادة الناس تمشي للبحر الصباح بكري قبل طلوع الشمس، وتعتبر أيضا الفترة هذه راحة للفلاحين بعد موسم الزراعة والحصاد وتقليب الأرض، يرتاحوا حتى يبدأ موسم الحرث في فصل الخريف. وأوسو مقسم إلى فترات وأيام لهم مسميات، وفي الفترة هذه مرات ينزل فيها رشرش خفيف، ناس زمان كانوا يقولوا يمطر أوسو خذي من حسو واعطينا من دسو، والقصد منه خذي شنو نحسو من الحر والمرض واعطينا شنو ندسو من الخير ومن الزرع. وفي أوسو يمشي كل سو، ومن الأمثال الشعبية اللي تتقال أيضا أوسو بارد أطرافه، يعني أنه أول أيامه وآخرها عادة ما يبرد الطقس فيها شوية بعد أيام حارة، وعادة ما تهب نسائم تلطف الأجواء وتزيد الرطوبة، وتتغشى أيضا السماء بسحب وينجم زادة يصب المطر. ومن العادات والتقاليد في أوسو يطبخوا مرق الدجاج العربي، وأيضا يفطروا الصباح بسيسة الشعير مدردرة في الماء ويسموها شربة. في المناطق البعيدة على البحر اللي منجموش يمشوا كيف نحنا في الجنوب وإلا المناطق الداخلية، شنو يعملوا بالضبط؟ يحطوا سطل ماء نحاس في الشمس ويحطوا فيه النباتات الغابية كيف الكليل والعرعار والذرو، يحطوه منهار كامل. من بعد شنو يعملوا بالماء؟ يدوشوا به. والصغار يحبوا بارشا الفترة هذه، خاطر في أوسو ممنوع يتضرب الصغير في أوسو مهما يعمل، يقولوا جدودنا في أوسو صغيرك لا تمسه وعلوشك لا تززه. بالنسبة الفلاحية، فترة أوسو تمثل وفق أهل الخبرة أفضل موسم للحرث العميق، وبش يحضروا التربة للموسم الفلاحي والغراسات. وبالنسبة للأرض البور ينجموا يحرثوها على عمق 60 سنتيمتر حتى المتر، والحرث هذا يمكن الأرض من تهويتها، يهوي التربة ويقضي على الفيروسات والأمراض الفطرية بمفعول حرارة الشمس، ويقضي أيضا على الأعشاب الضارة كيف النجم. ويمكن أيضا الحرق العميق من فتح مسامات في التربة من أجل تخزين جيد لمياه الأمطار. هذه فكرة صغيرة على فترة أوسو، أكيد مستمعينا وصغارنا اللي تسمعوا فينا تعرفوا بارشة معلومات أخرى على فترة أوسو. عندك إضافة وليد؟
7: أي.
6: تفضل.
7: بعض الأمثلة الشعبية عن أوسو.
6: تفضل.
7: أولا أمثلة عن شدة الحرارة ونضج الثمار. في أوسو طيب كرموسو، المعنى يرمز هذا المثل إلى أن الحرارة هنا في أوسو الشديدة هي المحرك الأساسي لنضج التين الكرموس والعنب والفواكه الصيفية التي تصل إلى قمة حلاوتها في هذا الوقت. في أوسو يغلي الماء في الكوز.
6: قرب جيم الميكرو.
7: المعنى الكوز هو إناء الفخار أو الطير المخصص لشرب الماء، والمثل كناية عن بلوغ درجات الحرارة في ذروتها حتى أن الماء يسخن داخل الأواني. اثنين أمثلة عن الفلاحة وتغير الفصول.
6: فضل.
7: في أوسو نحي الفول وغرس عود السوق. المعنى هذا المثل موجه للفلاحين، ويعني أن فترة أوسو هي نهاية موسم الحصاد معينة، مثلا الفول أو المحاصيل الجافة، وبداية التحضير لغرس مشاتل جديدة وتهيئة لفصل الخريف. إذا خرج أوسو رد بالك من الليل إذا مسوا، المعنى تحذير مناخي ذكي. فبمجرد انتهاء فترة أوسو وبداية شهر سبتمبر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا بشكل مفاجئ، مما قد يسبب نزلات البرد لمن لا يحتاط. في أوسو يطيح النداء وتبرد الوسادة. المعنى يقال أمام هذا المثل عادة في النصف الثاني من أوسو، حيث تبدأ الرطوبة العالية النداء الصباحي بالظهور، وهي علامة على أن قيظ الصيف بدأ ينكسر وأن الليل أصبح أكثر برودة نسبيا. ثالثا وأخيرا أمثال عن البحر والعادات. عومة أوسو تنحي الدو الموسو. المعنى الموسو أو المواسي في الدرجات القديمة تشير إلى التعب والوهن أو الأوجاع. والمثل يلخص الاعتقاد الشعبي بأن السباحة في البحر خلال هذه الفترة بمثابة دواء طبيعي يطهر الجسم من الأمراض.
6: شكرا لك وليد، شكرا لك رزين. كانت هذه جولتنا اليوم في حوار مع الصغار. حكينا اليوم على فترة أوسو، كيف ما ذكرنا بدت نهار 25 جويلية تكمل نهار 2 سبتمبر، وتبقى الفترة هذه 40 يوم وعندها برشا مميزات ثم اللي ذكرناهم اليوم. وأصدقائنا تنجموا تحلوا الكتاب، تنجموا تشوفوا الانترنت وتشوفوا خصائص فترة أوسو، مازال عندكم برشا وقت. نمشوا تو الفقرة أخرى مميزة في حصتنا، فقرة محلاها بلادي. تشوفوا مريم عكرمي وغياثة ليلي وين باش ياخذونا اليوم.
3: يا أطفال
1: براعم الأثير،
2: براعم الأثير،
3: مرحبا أصدقاء.

0: محليها بليدي
1: محليها بليدي.
2: صباح الخير والأوطان العطرة، تحية طيبة لك صديقي غياث وكل المستمعين الكرام.
3: يومك سعيد مريم وكل أوفياء فقرة محليها بليدي. إننا نلتقي كل أحد على موجة إذاعة قفص
2: في ربوع الجنوب الغربي، تحديدا في ولاية توزر وأكثر دقة في معتمدية الدقيش. نلتقي يوم، هل عرفت الوجهة يا غياث؟
3: لا أعرف، ولكن أتوقع أن نكون مرة أخرى في فلك المحميات، وبالتالي سنكون في دغومس.
2: أحسنت يا غياث، نحن فعلا في دغومس، محمية وطنية تساهم في إنعاش السياحة وتحافظ على التنوع البيئي. دغومس التابعة لمعتمدية الدقيش بولاية توزر، بها حديقة تمسح حوالي 8000 هكتار.
3: تتميز دغومس يا مريم بوجود مخزون حيواني مهددا بالانقراض كالنعام ذات العنق الأحمر، إذ يوجد بالحديقة أنواع عديدة من الطيور ومئات الغزال وغيرها.
2: تشمل حديقة دغومس أيضا أنواع متعددة من النباتات التي تميز المنظومات الصحراوية الجافة، من أبرزها الطرفاء والمثنان والرتم.
3: جولتنا في دغومس مشوقة، لكن ليس الجميع تستهويه زيارة المحميات يا مريم.
2: فعلا يا غياث، لكن المحافظة عليها وعلى تنوعها واجب على الجميع.
3: إلى هنا تنتهي رحلتنا في دغومس أصدقائي المستمعين،
2: نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله في قطعة أخرى من جنتنا تونس.
0: محليها بليدي
1: محليها بليدي.

تونس يا حبيبتي يا تاج الأوطان. كانت هذه فقرة محلاها بلادي. شكرا مريم عكرمي وغيافة ليلي. خذونا اليوم في جولة ممتعة إلى محمية تغومس معتمتية تقايش التابعة لولاية توزر. نسمعوا نغم ومن بعد راجعين باش نواصلوا معكم ومع فقرات براعم الأثير باش نرجعوا بقصة وعبرة ونشرة الأنباء. قصة وعبرة اليوم قصتنا بعنوان موسى والعصا من سلسلة أصحاب المعجزات ونشرة الأنباء. حديثنا على عيد المرأة. نسمعوا نغم وراجعين.

0: في سيدي بوزيد.
1: 10:40 دقيقة على موجة إذاعة قفصة، هذا هو اللقاء برا عام الأثير. إن شاء الله استمتعتوا بالأغاني اللي كنتوا تسمعوا فيهم تو على موجتنا، موجة الفهم الإذاعة الجهوية بقفصة. نمشوا نواصلوا مع فقراتنا. الفقرة اللي باش نسمعوها تو هي فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قدومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. عنوان قصتنا اليوم موسى والعصا من سلسلة أصحاب المعجزات. نسمع القصة ومن بعد نقشها مع صغيراتنا في الأستوديو.
2: قصة وعبرة.
3: صباح الخير يا أطفال، قصة جديدة وعبرة مع أمينة المكتبة المتجولة مريم قذومي. عنوان القصة موسى والعصا. في زمن بعيد كان يبني فيه الناس أهرامات، وفي النقش على الحوائط كانت لهم مهارات قبل أن يعرفوا الكراسة أو يصنعوا القلم الرصاصة. هناك كان يعيش رجل اسمه موسى، وموسى رجل طيب عن مساعدة الناس لا يتغيب، وموسى نبي. أما نبي فتعني أن الله اختاره ليعلمنا أن لا نأخذ أشياء الآخرين، وأن لا نتوقف عن مساعدة المحتاجين. ولأن موسى نبي فقد جاءه من الله شيء عجيب، شيء لم يعطه الله لإنسان من بعيد أو من قريب. كان لدى موسى عصا تبدو عادية، فإذا رماها على الأرض تحولت إلى حية قوية. إنه أمر عجيب غريب، فكيف كانت له تستجيب؟ في يوم الزينة اجتمع الناس بساحة المدينة، وإلى موسى ينظرون وبيده عصاه المتينة. مد يده بها ثم أفلتها، فوقعت على الأرض بهيئتها، وفي لحظة واحدة تحولت بقدرة الله إلى حية عظيمة. سعت ورجفت وعن الحركة ما توقفت، فتراجع الناس واندهشوا ومن الخوف ارتعشوا. لقد كانت عصا منذ لحظات، والآن هي حية كبيرة تأكل جميع الحيات. فإذا مال عليها موسى والتقطها عادت عصا كما كان شكلها. هل أمسكتم من قبل بعصا وحولتموها إلى حية؟ بالطبع لا، لقد فعلها موسى بأمر من الله. يا لها من قدرة عجيبة وقصة غريبة. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
1: كانت هذه قصتكم اليوم موسى والعصا من تقديم مريم قذومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. مشكورة. نمشوا لصغيراتنا وناخذوا العبر من قصة اليوم. ننطلقوا معاك رزين، مرحبا من جديد.
4: ملخص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. كان النبي موسى عليه السلام عصا كان للنبي موسى عليه السلام عصا يتوكأ عليها في حياته، وقد أظهر الله فيها آية عظيمة، فإذا ألقاها على الأرض تحولت بإذن الله إلى حية عظيمة تتحرك وتسعى، وإذا أخذها موسى عادت عصا كما كانت من قبل. وفي يوم الزينة اجتمع الناس في ساحة المدينة ليشاهدوا هذه المعجزة. فلما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية عظيمة، فزع الناس وارتعدوا مما رأوا من أمر خارق للعادة. ثم التقطها موسى فعادت عصا كما ما كانت. العبر والدروس المستفادة: إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقد يحول الأشياء البسيطة إلى آيات عظيمة تأييدا لأنبيائه. المعجزات دليل واضح على صدق الرسل، إذ لا يقدر عليها البشر من تلقاء نفسه، بل هي بإذن الله وحده. ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله في جميع أموره، وكما توكل موسى عليه السلام حين ألقى عصاه بثقة تامة بربه دون خوف. القدرة الإلهية فوق كل تصور بشري، فما يعجز عنه البشر يسير على الله عز وجل. على المؤمن أن يزداد إيمانا على المؤمن أن يزداد إيمانا ويقينا كلما رأى آيات الله في الكون، لا أن ينكرها أو يستبعدها. تذكرنا هذه القصة بأن الله ينصر أنبياءه ورسله بما يثبت الحق ويظهر صدقهم أمام الناس.
1: شكرا لك رزين، يعطيك الصحة. كانت هذه مختلف العبر اللي خرجتي هنا اليوم من قصة موسى والعصا من سلسلة أصحاب المعجزات. نمشي الوليد، مرحبا من جديد.
0: مرحبا. بالنسبة للقصة هذه كانت قصة مشوقة برشة، تعلم الأطفال عظمة الله في خلقه واختياره يعني للأنبياء وإعطاء قدر خاصة. أولا العبر المستخلصة من القصة أو الرسائل التربوية، الله على كل شيء قدير. العبرة الأساسية هي أن المعجزات مثل تحول العصا إلى حية تحدث بأمر من الله وحده لتثبت للناس قدرته الخالقة التي لا يعجزها شيء. الخير ومساعدة الآخرين، القصة تؤكد على صفات النبي موسى عليه السلام.
1: قرب الميكرو وليد.
0: كرجل طيب لا يتغيب عن مساعدة الناس، مما يعلم الأطفال حب الخير وتقديم العون للمحتاج. ثانيا القيم المطروحة للنقاش، مفهوم النبوة والمعجزة، تبسيط فكرة النبي للأطفال بأنه شخص يختاره الله ليوجه الناس للخير، وأن المعجزات هي دليل أيده الله به. تاريخ الحضارات القديمة، الإشارة الذكية في بداية القصة لبناء الأهرامات والنقش على الحوائط قبل اختراع الكراسة والقلم، وهي قضية تفتح باب الفضول المعرفي لدى الأطفال حول التاريخ والكتابات القديمة. مواجهة الخوف بالحق، تجسد القصة كيف أن الحق حياة موسى انتصر ولم يخف بينما تراجع الخوف والباطل أمام قدرة الله. يعني أنما عندما حول سيدنا موسى العصا إلى حية، كل الناس الذين كانوا هناك خافوا وارتعدوا ما عدا سيدنا موسى، لأنه كان يعرف أن عظمة الله وأن الحية مجعولة لتكون خاصة بسيدنا موسى عليه السلام، وكانت هذه الحية أقوى حية العالم تلتهم كل الحياة، فلا يستطيع أي شيء أو أي حيوان هزيمتها. ثالثا أسئلة تفاعلية للأطفال لتنشيط الحوار. ما هو اسم النبي الذي تحدثنا عنه في قصتنا اليوم؟ وما هي الصفة الجميلة التي كان يتميز بها مع الناس؟ ثانيا كيف كان الناس يوثقون قصصهم في قديم الزمان قبل اختراع الكراسة والقلم والرصاص؟ ثالثا ما هو الشيء العجيب الغريب الذي كان يملكه موسى وأعطاه الله إياه؟ أسئلة الذكاء والتخيل. رابعا ماذا حدث للعصا العادية عندما ألقاها موسى على الأرض في ساحة المدينة؟ ماذا شعر الناس عندما تحولت العصا إلى شيء عجيب؟ عندما أمسك سيدنا موسى بالحياة العظيمة مرة أخرى ماذا حدث لها؟ لو كنت واقفا في يوم الزينة ورأيت العصا تتحول إلى حية، فماذا سيكون شعورك وكيف ستعرف أن الله أقوى شيء في العالم؟ أسئلة القيم والسلوك، ربط بالواقع. سابعا القصة علمتنا
1: ديما قرب الميكرو ودي.

0: يخص قصتنا موسى والعصا من سلسلة أصحاب المعجزات اللي قدمتنا اليوم مريم قدومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نواصل مع فقراتنا، فقرة أخرى مهمة في حصتنا نسمع الشارع ورجعين.
1: هيا يا أطفال،
2: براعم الأثير،
3: براعم الأثير.
4: نشرة الأنباء.
0: مرحبا بكم في نشرة الأنباء، هذه هي آخر فقراتنا، الفقرة باش نختموا بها مشوارنا اليوم في براعم الأثير. اليوم خصصناها لعيد المرأة. وقتاش نحتفلوا بعيد المرأة، ولا وقتاش باش نحتفلوا بعيد المرأة أطفالنا؟ وليد رزان،
5: نحتفلوا بعيد المرأة
0: وقتاش؟ خلينا نشوفوا الوقت بالضبط.
5: 13 أوت.
0: رزان
6: 13 أوت.
0: جت ولا مازلت 13 أوت؟
6: مازال.
0: وقتاش تجي؟ الخميس
6: الجاي.
0: الخميس الجاي راهو هو نحتفلوا بعيد المرأة. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. تفضل وليد.
5: كل عام والمرأة التونسية بألف خير. يحتفل في تونس بعيد المرأة الوطنية في 13 أوت من كل عام، وهو تاريخ يكتسي رمزية خاصة جدا لأنه يوافق أمرين أساسيين: إصدار مجلة الأحوال الشخصية 13 أوت 1956، وتعد هذه المجلة خطوة تاريخية وجريئة أقرت حقوقا أساسية للمرأة، ومنها إلغاء تعدد الزوجات مع منع الطلاق الشفهي وجعله عبر القضاء فقط، وتحديد السن الأدنى للزواج، إلى جانب المساواة في التعليم والعمل. الاحتفاء بالمكاسب والمسيرة. يعد هذا اليوم فرصة لاستحضار نضالات النساء التونسيات ومساهمتهن في مجالات الفكر والعلم والمجتمع والسياسة، ومواصلة النقاش حول دعم مكاسبهن وتطوير حقوقهن. ملاحظ، يتداخل هذا المفهوم أحيانا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام. بعض الأمثلة الشعبية التونسية مليئة بالحكمة والدعايات، وتختصر تجارب الحياة في كلمات بسيطة وموزونة. أولا، عن العلاقات والناس، اللي يتبدل بغل بحمارة لا تبارك للغشار. يضرب لمن يستبدل.
0: يعطيك الصحة وليد، شكرا ليك وليد. يعطيك الصحة. كانت هذه فكرة على عيد المرأة اللي نحتفلوا به إن شاء الله نهار الخميس الجاي، نهار 13 أوت. رزين تفضلي.
6: هل تعرفون أن لتونس عيدا خاصا بالمرأة؟ نعم، في كل يوم 13 أوت تحتفل تونس بعيد المرأة. منذ زمن بعيد كانت هناك قوانين غير عادلة تجاه النساء، لكن في يوم 13 أوت سنة 1956 أصدرت تونس قوانين جديدة تسمى مجلة الأحوال الشخصية، جعلت حياة المرأة أفضل. فمثلا، أصبح للمرأة نفس الاحترام والحقوق مثل الرجل. لم يعد بإمكان أي شخص أن يتزوج بعدة نساء في نفس الوقت. أصبحت المحكمة هي التي تقرر في أمور الطلاق وليس شخصا واحدا فقط. هذا اليوم يذكرنا بأن المرأة التونسية قوية وذكية ولها دور كبير في بيتها ومدرستها وعملها. وفي هذا اليوم يمكننا أن نقول لأمهاتنا وجداتنا: كل عام وأنتن بخير، كل عام وكل نساء تونس بألف خير.
0: كل عام ونساء تونس بألف خير. كيف ما ذكرنا، نهار 13 أوت من كل عام تحتفل تونس بعيد المرأة. يعتبر اليوم هذا نهار مميز على خاطر نحتفو بجهود المرأة التونسية، دورها الكبير في العائلة. عيد المرأة جاء بعد إصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وهي قوانين مهمة أعطت للمرأة كرامتها وحقوقها. نقول شكرا لكل مرأة ساهمت في بناء تونس، شكرا لكل النساء اللي زرعوا الحب العلم والعمل في قلوبنا وفي حياتنا. كل عام ونساء تونس بألف خير. ديما نذكر الخميس الجاي نهار 13 أوت نحتفلوا بعيد المرأة التونسية. هكا نوصلوا إلى ختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير. إن شاء الله راكم استفدتوا من مختلف فقراتنا اليوم: حوار مع الصغار، محلاها بلادي، قصة وعبرة، ونشرة الأنباء. ما تنسوش باش تتابعوا معنا من الاثنين حتى للجمعة برنامج حكاية صغار من 9:30 حتى للعشرة.

قليل باش يجيكم رياض دبوبي في برنامج اللي تحبوه برشا، برنامج اوتوماك. تو ما بقالي كنشكر صغيرات اللي حاضرين معايا، وليد حرشي كل الشكر ليك، رزين جمودي اللي احتفلت بعيد ميلادها امس 8 أوت 2026 كل الشكر ليك، كل عام وانت حيه بالف خير. الغنيه الاخرى باش نعدوها في البرنامج اللي كنتي والصغيرات الكل يحتفلوا الايامات هذه بعيد ميلادهم، نحيي كامل فريق البراعم، نزار الرويسي في الاخراج الاذاعي، كامل عبادي في الاخراج الرقمي، كامل التومي من قاعه موزع الهاتف ريمولا. تتمنى لكم اسعد وامتع الاوقات، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه قفصه، والى اللقاء. Oh, you.

0: الخبير يجاوبك على كل إشكال في ميكانيك السيارات. عطلة آمنة للجميع مع جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بقفصة. أوتوماج اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: 11 صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. تعلم ولاية توزر كافة السواق الذين أودعوا مطالب أنه بإمكانهم الاطلاع على القائمة الإسمية الأولية للمقبولين أولياً للحصول على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات اللواج شريط أزرق وشريط أحمر المعلقة بمقر الولاية، وتم نشرها أيضاً على صفحة رسمية لولاية توزر بداية من يوم الجمعة الفارط. كما يمكنهم تقديم الاعتراضات في الغرض في أجل أقصى 15 يوماً من تاريخ نشر القائمة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز المليون دولار أمريكي فاصل 5 لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد لمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. وأضاف عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقجي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطى مع واشنطن نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: لحد 9 أوت 2026. مستمعين مستمعاتي بعد قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المنوعة الأسبوعية كل حد من 11 حتى للمدي ساعة. أوتوماج، عالم الكراهب، الدراجات، السلامة المرورية، الوقاية من حوادث الطرقات، مرحبا بكم معنا متواصلين في نفس الموجة إذاعة قفصة. نجموا تسمعونا زادة على www.radiogafsa.tn، عندكم زادة صفحة رسمية لإذاعة www.facebook.com/radiogafsa. يرافقني اليوم في البلاتو زوز ضيوف كل واحد في المجال متاعه. نبدأ على يساري مها عليمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. هي رئيسة، هي نائبة رئيس جمعية التطوع من أجل الحماية المدنية. كيف كيف تشغل خطة كاتب عام الجمعية؟ مرحبا بك مها.
1: مرحبا بك رياض، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة. مها عليمي من قفصة، متطوعة في جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بقفصة، وكاتب عام جمعية. بحب نقول كلمة بربي في البداية، نعتبر التطوع مسؤولية إنسانية، ونحب من خلاله نعاون الناس ونقدم حاجة إيجابية لمجتمعي. سعيدة برشا بوجودي معكم اليوم.
0: مرحبا بيك، واحنا زادة أسعد، أهلا وسهلا. سي رمزي بن يحيى، مكون في تعليم فنون السياقة والقيادة، هو كذلك كاتب عام جمعية الوقاية من حوادث الطرقات بقفصة. أهلا وسهلا بيك سي رمزي.
2: شكرا سي رياض على الدعوة هذه، وسعيد كذلك بوجودي بحداكم. كاتب عام الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.
0: مرحبا، نورتونا، أهلا وسهلا بكم. تنجموا تتابعونا على الفريكونس متاعنا، تنجموا تتابعونا على الستريمينج لايف. خليني زادا نقدم تحية كبيرة برشا للفريق اللي بشي أمن معايا اليوم الفضاء، في الإخراج التقني نزار الويسي، الإخراج الرقمي كمال عبادي. كمال التومي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730، ورياض دبوبي معاكم في اعداد وتنشيط منوعة أوتوماج. يلا خلينا نبدأ بالمسابقة الاولانية. السيري متاع الكهرباء متاعك ينجم يربحك معانا هدية، ينجم يربحك معانا هدية. اول كهرباء باش تخلط المقر إذاعة قفصة عندها هدية. خلينا نشوف مع سي رمزي اختنا مها، كل واحد فيكم يختار لنا رقم. سي رمزي اعطيني رقم من 0 حتى 9.
3: تسعة.
0: ب مها.
1: ستة.
0: تسعة ستة. ب اللي في سيري الكهرباء متاعه 69، أول كهرباء باش تجينا توا المقر إذاعة قفصة عنده هدية 69، يعني يلزم يكون رقم 6 وبعده 9 من اللي صار حتى لليمين. 69 في السيري متاع الكهرباء متاعك، أول كهرباء باش تجينا عندها هدية. مرحبا بكم الكل، يلا نبدو معاكم على الموسيقى وإيقاعاتنا اليوم في أوتوماج على إذاعة قفصة.

0: سياقة ولباقة.
1: سياقة ولباقة مع سي رمزي بن يحيى الكاتب العام للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد سي رمزي.
2: شكرا.
1: مرحبا بك. اليوم باش نحكوا معاك على السياقة، فنون السياقة. نبدو من أجواء الصيف والسهريات اللي طول الآخر الليل سي رمزي. شنو اللي يصير بالضبط لبدن السائق والتركيز متاعك يقعد يسهر ليلة كاملة وبعد يشد الثنية؟ وشنو حكاية غفوة الثواني اللي تسمع بها وما تفيق بها كان بعد ما يفوت الفوت؟
2: هو نعرف الناس كل اللي في الموسم الصيفي تكثر شوي حوادث نتاع طرقات، وهذا يا سبب نتاع متأتي لعدة عوامل. وذاك علاش احنا في تونس ديما عنا نعملوا حملة وطنية اللي هي نتاع العطلة الآمنة. نجو نشوفوا شنية الأسباب اللي تكون مؤثرة وتكون عامل قوي في حوادث الطرقات نتاعنا. نبدو بيه والحاجة الكثرة نتاع التنقل من مكان إلى مكان خاصة للاصطياف، ونظرا لحرارة الطقس الأغلب نتاع الناس تحبذ أنها تخرج في الليل، تبعد على السخانة نتاع النهار وعلى الشمس وعلى ما ينجر عليه الكل.
1: أي
2: دونك أكل الخروج في الليل هذاك عفوا.
1: أي
2: فما ناس اللي هي ما ياخذوش بعين الاعتبار السياقة بالليل راهي أخطر من السياقة بالنهار. صحيح الطقس يكون خير، فمش كل حرارة وكل الوهيج نتاع الشمس اللي موجود في النهار، لكن مع ذلك راهو فما خطر كبير ياسر. خطر فاش يتمثل خطر؟ مش بالضرورة يتمثل فينا احنا، ينجم يتمثل في الطرف الثاني اللي يسوق معانا في الطريق، سواء في الاتجاه المعاكس ولا حتى اللي يمشي قدامي ولا اللي يمشي ورايا. هذوما كل ينجم يكونوا معناها عوامل مؤثرة في ينجر عليها حوادث. هذه حاجة. الحاجة الثانية، فما ناس وقت اللي تتحبذ أنا تخرج تسافر في الليل يقول لك أنا خارج في الليل برا نكمل السهرية نتاعي، وبعد تالي تو نقصد ربي ونوصل بكري للبلاصة اللي أنا قصدها، وبعد تالي تو ناخذ قسط من الراحة ونرتاح وكل شيء. اللي هو هذايا خطر كبير ياسر. المفروض أي إنسان باش يسوق في الليل يلزمه يرتاح قبل الانطلاق، وطبعا كي نقولوا يرتاح يلزمه يرقد عدد معين متاع ساعات من النوم اللي هي تخليه بالحق باش يكون في
1: أريحية
2: بدنيا، يكون بدنية مرتاح، ويكون نفسانيا زادة مهيئ للسياقة في الليل. كي قلنا قبلها السياقة راهي خطيرة في الليل، هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو الاستعمال متاع الأضواء. طبعا بما أننا باش نسوق خارج ما نطلع عمران، دونك استعمال متاع الأضواء فما ناس ما تحترمش القواعد العامة متاع استعمال الأضواء في السياقة في الليل. اللي هو يستعمل أضواء اللي هي تنجم تكون مخالفة للقواعد المرورية، مخالفة للقانون، ما فيهاش المواصفات القانونية، اللي هي تكون تجهر ياسر. وإلا ينجم السيد كيف يستعمل أضواء الطريق وقت اللي تبدأ فما شكون عارضة ما يطيحش الأضواء نتاعه، وإلا حتى يبدأ يمشي وراء عربة أخرى ما يحترمش الغير. هذه تنجم تكون من المسببات اللي تكون تعمل ينجر عليها حوادث. فما حاجة أخرى في السياقة متاع الليل، الناس الكل يمشي في بالنا اللي الكياس يبدأ فارغ، دونك تولي الإفراط في السرعة. الإفراط في السرعة والرؤية شبه منعدمة، خاصة خارج مناطق العمران لعدم وجود إنارة عمومية كافية، دونك ما تنجمش تعرف على الخطر منين يجي. الله لا يقدر قداش من حادث مرور يكون متسبب فيه حيوان.
1: اي في نجم في الجهات نتاعنا هنا، نحكوا على جمال، نحكوا على كلاب متعديه،
2: حتى حلوف.
1: حلوف اي
2: كلها تنجم تسبب في حوادث قاتله. حوادث قاتله ومعناها وتدمر عائلات. الحاجه الاخرى زاده اكل الناس اللي خاصه في الرياف كان يسهر في قهوه ومروح ما عنده حتى حاجة علامة تدل اللي فما بشر متعدي مكل الطريق هذيك، زي كيف ينجم يكون عامل من العوامل اللي تسبب في حوادث الطرقات. هذاك علاش يلزم التركيز متاعنا يكون دوبل في الليل أكثر من في النهار. في النهار الرؤية واضحة ومجال الرؤية واضح، في الليل راي المجال الرؤية راو تنجم تقول شبه منعدم، مش نعتمدوا يونيكمو على الأضواء نتاع السيارة نتاعنا. هذه جانب. الجانب الثاني هو أن يلزم الإنسان قبل أي عملية نتاع سياقة في الليل يلزم ياخذ الاحتياطات اللازمة قبل الانطلاق في السفرة نتاعه. شنية الاحتياطات؟ الاحتياطات أول حاجة ساكي يلزم يتفقد السيارة نتاعه، يتفقد الأضواء، يتفقد النظافة نتاع البلور نتاعه الأمامي والخلفي، يتأكد من سلامة المرآة الجانبية اللي على اليمين ولا على اليسار ولا حتى الداخلية. هذوما كل يلزم يتأكد من النظافة نتاعهم والسلامة نتاعهم باش ينجم تعاونه في الرؤية، مجال الرؤية نتاعه.
1: نعم. نمشي لنقطة أخرى سي رمزي، في الكياسات الوطنية ولا نحكوا على الأوتوروت ينجم الإنسان يكون منظم يمشي مور واضحة والكل، أما يسوق معاه غيره تعبان فما إجهاد كبير في الجسد نتاعك، كيفاش نجمو نفيقوا بالكهرباء اللي قدامنا ولا ورانا ولا حتى بجنبنا اللي يسوق فيه تعب؟ فماش بعض المؤشرات حاجات نجم تفيقنا باش حتى اذا كان احنا نسوقوا بالباهي والكل انه نفيقوا الشخص اللي متقاسمين معاه الكياس راهو ماهوش في وعيه، وشنو التصرف الصحيح باش نحمر روحنا من قله الرؤيه والا من كرهبة قاعده تتميل في ثنيه؟
2: باه لهنا كيفاش نفيقوا اللي يستعمل معنا في الطريق اللي هو في حال تعب والا تحت تاثير حالة كحولية وإلا شارب دواء وإلا راقد في الثنية، هو نشوفه فما عدم توازن متاع السير متاع العربة متاعه، وبالتالي هذاك يشكل خطر كبير ياسر. هذاك الحل الوحيد هو أن نتفادوه، نقص السرعة متاعي ونلتزم أقصى اليمين، وإذا استوجب الأمر الوقوف خارج الطريق حتى يمر هو، وإن شاء الله يكون معناها أذكى حد الباس. خاطر بالفعل الناس هذية أنا نعتبرها ناس متهورة، اللي يرضى أنه يسوق في حالة كما هكا، كما أشارت في أول المداخلة قلت يلزم الإنسان يأخذ قسم من الراحة الكافي باش هو ما يكونش سبب متاع ضرر المستعمل طريق الآخرين. لهنا باش نرجع التالي شوي الأسباب متاع الحاجات هذية، كما حكيت يا إما يكون متناول الكحول وإلا ينجم يكون شارب دواء وإلا الحالة متاع تعب كبيرة ياسر. فما حالة أخرى اللي هي الحالة النفسية متاع السائق، ينجم هو مروح من عرس، مروح من عرس وفرحان وشيخ وكان يرقص وكان فرحان في العرس، هذاك ينجم يأثر على الحالة البدنية متاعه والحالة النفسية متاعه في السياقة متاعه. ينجم يكون عنده خبر خايب وماشي مثلا الله لي قدر نقول احنا الزنازة ولا حاجة كما كا، ولا عنده شكون عامل أكسيدون ولا مريض ولا اللي هو، هذاك زاد كيف راه يأثر على النفسية متاعه. وبالتالي يلزم نحاول وننصح الناس هذه أن تتفادى الحاجات هذه في أثناء السياق.
1: معات الزحمة في الصيف اللي ماشي بشي صيف كما قلت اللي ماشيين العروسات والتزاور ما بين العائلات والكل، يكثر الدوبلاج العشوائي يولي في كل بلاصة، شنو هي القاعدة الذهبية باش نحسبوا مسافة الأمان الصحيحة في الزحمة مع السخانة سي رمزي؟ وشنو أغلاط الدوبلاج اللي نشوفه فيها كل يوم وتتسبب في فواجه؟
2: بالنسبة للمجاوزة، المجاوزة عندها قواعد خاصة بها، اللي طبعا الناس كل اللي عندها رخصة نتاع سياقة تلقى التكوين في المؤسسات تاع التكوين في مجال سياقة العربات، وتعرف شنو هي القواعد الأساسية نتاع المجاوزة سواء كانت في النهار وإلا في الليل. من أهم القواعد هو الإمكانية متاع أو القدرة على القيام بعملية المجاوزة، هذه الأولى. الثانية هي المكان اللي باش نقوموا به فيه المجاوزة يلزم يسمح لنا بالمجاوزة، العوامل اللي موجودة في الطريق تسمح لنا بالمجاوزة. عوامل كي نقولوا عوامل مثلا ما فماش حاجة تمنع المجاوزة كيف ما المنعرجات كيف ما وجود علامات كيف ما وجود رسوم طريق هذه هي الحاجات اللي تمنع ثم الحالة متاع العربة متاعنا اللي هي قادرة أنها تقوم بعملية المجاوزة في أقصر مسافة وأقل وقت ممكن خاطر المجاوزة هي من أخطر العمليات اللي نقوم بها في الطريق متاعنا وبالتالي يلزم نعتمد أكثر شيء على احترام القواعد المرورية اللي تعلمناها في مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات وسلام المرورية هذيك اللي بتخلينا نقوم بعملية المجاوزة متاعنا سواء ليلا أو نهارا بكل أمان وبكل أريحية ومن غير ما نسبوا في خطر لالينا ولا لغيرنا.
1: نعم يعطيك صحة سي رمزي. إذا كان عندكم نشاط جديد ولا تظاهرة خاصة في الفترة هذه والحملات التحسيسية اللي قاعدين تقوموا بها فيما يخص الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقاصة،
2: وفي الوقت الحالي قاعدين نشاركوا في الحملات الوطنية اللي قاعدة تصير فيما يخص السلام المرورية وخاصة في العطلة الآمنة كما كل الولايات المكتب الجوي قاعد يشارك في كل الحملات اللي هي تكون طبعا بشراكة مع سواء الأمن أو الجمعيات الأخرى.
1: نعم بارك الله فيك على الحضور معنا، تحية كبيرة برشا ليك سي رمزي.
2: شكرا.
1: احنا موصلين معاكم في منوعة أوتوماج، وخليني نذكر بالمسابقة متاع السيري متاع كرهبتك. كان في السيري كرهبتك 69 جينا توا المقر إذاعة قفصة، أول كهرباء بشتغلت عندها هدية. مرحبا بكم
0: دي جي سيريانو.

0: صنع محتوى أو مغروم بالتصوير.
1: مرحبا.
0: شارك بفيديو قصير ما يفوتش دقيقة. موضوعه السلامة المرورية واربح جائزة مالية. شارك معنا في برنامج أوتومان
2: كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
0: أرسل الومضة في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. راديو قفصة، إذاعة قفصة. حظ سعيد.
2: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قفصة.
3: برنامجك ليهمك.
4: إذا عاد قفصة معكم وصلين للمشوار، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا، تحية لكم. خليني رحب بالخبير في التشخيص السيارات عمر راجدي. مرحبا.
5: أهلا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
4: مرحبا مرحبا. اليوم حاضرة بحذنا أختنا مها عليمي، كاتب عام جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بقفصة. مها أهلا وسهلا بك من جديد.
6: أهلا وسهلا. مرحبا.
4: مرحبا بك مها. باش نحكوا على دور الجمعية، حضورها في المشهد خصوصا في فترة عطلة الصيف والعطلة الآمنة. شنو تقييمكم ودور الجمعية الميداني في الحد من حوادث الطرقات بولاية قفصة مها؟
6: والله جمعية عندها دور مهم في مجال الوقاية والتحسيس، لكن بطبيعة الحال هي ما تخدمش وحدها وما تعوضش دور الحماية المدنية، وإنما تساهم وتعاضد مجهوداتها ومجهودات مختلف المتدخلين.
4: شنو النقاط ولا المحاور المرورية السوداء بالجهة اللي تركز الجمعية على استهدافها خصوصا؟
6: والله نركز خاصة على الأماكن اللي فيها حركة مرورية كبيرة.
4: أي؟
6: المناطق القريبة من المدارس، المعاهد، الأسواق، التجمعات السكنية، وكذلك الأماكن اللي لاحظوا فيها سلوكيات مرورية خطيرة. وطبعا هذا العمل يكون في إطار التنسيق والتعاون مع الحماية المدنية وبقية المتدخلين، لأنه جمعية وحدها معناها متنجمش تشتغل بمعزل عنهم.
4: فما تنسيق بينكم وبين مختلف الأطراف الأخرى، نحكوا على المرور، على إدارة الحماية المدنية، على الحرس الوطني، فما تنسيق بينكم وبينهم؟
6: التنسيق يكون من الحقيقة من الحماية المدنية.
4: أي.
6: هم ينسقوا مع الحماية والحماية تنسق مع رئيس الجمعية، وهو يوفر للمتطوعين معناها حسب الطلب متاعهم.
4: تقريبا انتم قديش عدد العناصر الناشطين في الجمعية مهام؟
6: 28
4: منخرط وناشطين في الجمعية.
6: أي.
4: كيفاش توزع الحملات التحسيسية متاعكم مها؟ الحملات التحسيسية التوعوية ما بين مختلف الفئات من سايقين ومترجلين وتلامذة؟
6: والله احنا نقوم بحملات تحسيسية بطبيعة مع الحماية المدنية.
4: أي.
6: تكون فيها حصص معناها كان في الجامعات ولا في المدارس ولا ساعات في مؤسسات خصوصية. من طريقها نحبوا نوصلوا معناها ونعرفوا العبيد بعض معناها الإسعافات الأولية اللي نجم يقوم بها قبل تدخل الحماية المدنية.
4: أي.
6: اللي هي تنجم تحد معناها من حصول كارثة لا قدر الله، ولا معناها ينجم تدخل بسيط معناها يوفر عليك، معناها يوفر على الحماية وقت اللي تجي، يوفر عليها مثلا نقول احنا مجهود ولا مش مجهود اما نجاعة معناها انه
4: الجمعية نتاعكم تنظم دورات تدريبية فيما يخص السائقين المواطنين العاديين في مجال الإسعافات الأولية لا قدر الله عند حدوث الحوادث.
6: الجمعية نتاعنا تنظم حملات تحسيسية اما مش وحدها.
4: أي.
6: الحماية المدنية هي اللي تنظم.
4: أي.
6: وإحنا نقوم معناها بالتعاضد مع الحماية. أي. المدنية نخرج معاهم في الحملات التحسيسية في التو كما تعرف فما عطلة آمنة معناها.
4: أي.
6: بدت من غرة تجوان حتى 15 سبتمبر. المتطوع ما عادش يختصر زادة كان على الحملات التحسيسية توا، ولا ينجم يخرج ويعزز كما قاعدين نشوف في الحرائق اللي قاعدة تصير توا. أي. أي المتطوعين خطر بحكم الاستاجيت معناها اللي هما.
4: أيه.
6: يعملوا فيد فوري آن ودو، ولا المتطوع ينجم يخرج ويعزز معناها المتطوع ما عادش يختصر كان على
4: هذا. صار مؤخرا بعد الحرائق الاخرانيه.
6: اي صار في الحرائق الاخره معناها
4: شو منكم من
6: شو من قفصه
4: المتطوعين؟
6: اي من قفصه من الولايات الكل 24 ولايه معناها قاموا المتطوعين بالحق معناها لبوا النداء وقاموا معناها قاموا بالواجب متاعهم، طلعوا للجبل وكانوا معناها مساهمين في إطفاء الحرائق. التطوع قاعد يقدم ما نشوفوش كما 2022 كما 2025 و26. المتطوع توا ولا معناها يرقد في الحماية، يعدي 24 ساعة، يرتاح 48 ساعة، مؤمن، يشارك في التدخلات، معناها كان إسعاف، معناها في الأمبيلانس، كان إطفاء وإنقاذ. المتطوع قاعد يتطور وقاعد معناها ديما إن شاء الله باش نشوفه فما برشة جديد.
4: كيفاش يتم التنسيق الميداني ما بين الجمعية والإدارة الجهوية للحماية المدنية والوحدات الأمنية بقفصة حتى تكونوا حاضرين في مختلف التدخلات؟
6: التنسيق يكون من الإدارة الجهوية للحماية المدنية، تقوم بالاتصال برئيس جمعية التطوع وهو يلبي الطلب متاعها، معناها المتطوعين معناها قديش يبدو معناها هم مستحقين المتطوعين ويكونوا حاضرين.
4: ما أنا باش نسألك سؤال خاص ليك أنت، قديش ليك أنت توم على جمعية التطوع؟
6: عندي
4: 11 عام. شنو اللي خليك تكمل في هالثنية ذي ونفس الطويل هذي 11 سنة في تطوع خدمة الحماية المدنية؟
6: التطوع بالنسبة لي غرائم بالحق، معناها أنا كي نلبس الزي متاع التطوع ونمشي معناها كان في حملة تحسيسية ولا في خدمة معاهم ولا في عطلة آمنة، نحس روحي بالحق قاعدة نعطي من قلبي. التطوع معناها نجم نقول أكثر حاجة راهو غرام بالحق، اللي يدخل للتطوع ويجرب ويقرأ ومعناها وينغمس في الحماية المدنية بالحق راهو ما ينجمش يبطل معناها. وننصح بالحق ننصح الشباب انهم يخوضوا التجربه هذه، خطر ينفع روحه وينفع دارهم وينفع صاحبه وينفع البلاصه اللي هو موجود فيها. عندنا برشا متطوعين معناها صارت معاهم حاجات لبرا في داره في حومته في، وكان معناها التدخل نتاعه الحقيقه ناجع جدا.
4: غيرك انت تو 28 متطوع في قفصه، غيرك انت بنيه، فما بنات اخرين؟
6: فما برشا بنات.
4: تقريبا قديش؟
6: والله فما ممكن حدش نبنية، فما برشا بنية. وعلى فكرة معناها البنات يحبوا التطوع أكثر.
4: شنو أبرز التحديات والصعوبات اللوجستية والبشرية تواجه نشاط الجمعية بلجية؟ وإحنا في برنامج أوتوماك على الأقل ركزوا الأكثرية خاصة في تدخلاتكم على مستوى الكياسات، حوادث المرور والوقاية منها خصوصا.
6: والله من أبرز الصعوبات الحاجة معناها إن إحنا المزيد معناها منستقطب شباب جدد بالنسبة للتطوع.
4: تحبوا الرقم يكبر أكثر؟
6: أكيد نحبوا الرقم يكبر أكثر، كما نشوفه معناها في برشا ولايات أخرى معناها نحبوا ماذا بينا نستقطبوا أكثر شباب. رغم هذه الصعوبة معنا المتطوعين يحاولوا ديما يقدموا ما عندهم ويكونوا سند لمختلف المتدخلين، وخاصة معناها أنهم يعظوا مجهودات الحماية المدنية.
4: شنو مشاريعكم وبرامجكم المستقبلية للحد من فداحة حوادث المرور؟
6: والله نطلعوا باش نكثفوا من الحملات التحسيسية خاصة في المؤسسات التربوية الجامعات، نتوسعوا في التكوين في الإسعافات الأولية، كما نجموا نشجعوا أكثر شباب ومواطنين على تعلم الإسعافات الأولية وثقافة السلامة المرورية. وطموحنا هو أن نكونوا ديما شريك مساند للحماية المدنية ونساهموا حسب إمكانياتنا في الوقاية والتحسيس والتكوين.
4: عمر كان عندك سؤال بعد ما تنجم تحضر وخاصة في المجال متاع السيارات والطرقات والكل، الرسالة اللي ولا النداء اللي توجه المستعملين الطريق والشباب الراغب في التطوع مها.
6: والله رسالتي المستعملين الطريق هي حياتك وحياة غيرك أمانة، هذه أول حاجة. نحترموا السرعة، نحطوا حزام الأمان، ما نستعملوش التليفون وإحنا نسوقوا، احترام المترجلين وقواعد المرور. كذلك نحب نقول إنه الحماية المدنية والوحدات المختصة موجودة للتدخل وإنقاذ الأرواح في أي وقت. دورنا كمجتمع ومواطنين يبدأ قبل وقوع الحادث، كما قلت لك قبل الرياض، هو بالوقاية والمسؤولية، معناها نحترموا إحنا قانون الطريق. أما بالنسبة للشباب نحب نقولهم بالحق التطوع راهو فرصة باش تتعلم تساعد غيرك وتكون سبب في إنقاذ حياة، انضموا للعمل التطوعي وكونوا سند لمجهودات الحماية المدنية، لأنه كل يد ممدودة للمساعدة نجم تصنع فرق.
4: كان عندك ملاحظة ولا على الكلام اللي كنت تحكي فيه مها عمر ولا سؤال تحب تسأله لها؟ تفضل.
5: الحقيقة ما عنديش توكية متوقع.
4: شنو رأيك في العمل اللي قاعدين يقوموا به كجمعية في خدمة الحماية المدنية خاصة في تدخل والحملة التحسيسية والتوعوية؟
5: أكيد هي ريت حاجة باهية على الأخر وعرفت ماذا بينا ديما نشوفوا معناتها برشا عباد تدخل وتسجل معناتها في ال الحاجة هذه معناتها
4: في التطوع والكل.
6: رياض بربي عندي في الاخر معنا نحب نوجه كلمه للشباب اللي هما يرغبوا في التطوع ولا نجم يكونوا ما عندهمش فكره، ولا نحب نقول لهم اللي التطوع اليوم ما عادش يقتصر فقط على الحملات التحسيسيه والمساعده في بعض الانشطه كما قلت لك قباله، وانما هو قاعد يتطور ويتوسع اكثر فاكثر. المتطوع ولا يشارك في إطار التنظيم والتنسيق مع الحماية المدنية حتى في التعزيزات ومواجهة الميدانية، ومثال على هذا اللي قاعدين نشوفه فيه في التدخلات معناها اللي صايرة في مجابهة الحرائق، وهذا يعكس قيمة التطوع ودوره في خدمة المجتمع. نحب نقول للشباب التطوع راهو مسؤولية قبل ما يكون عمل، خاطر برشا ناس أنا ساعات نبدأ متعادية بالكومبي يحبسوني معناها يحبوا يسألوني يقولوا لي أخي كيفاش ولا شنو، ولا نحب نقولهم اللي هو فرصة باش تتعلم تخدم بلادك وتكون سند لغيرك.
4: أنا في ختام المداخلة
5: نسأل شنو ما الصعوبات اللي تواجهوهم معناتها ولا واجهتوهم سير ترام معناتها في التطوع كيك سوا مع المواطنين وإلا مع
6: في الأول؟ الحقيقة الفكرة ما كانتش موجودة، كي يشوفك معناها هكا بزي متطوع ما يفهمكش، ما يفهمش معناها حتى أنت تجي تلقى متطوع في خدمة الحماية المدنية ما يفهمش المرة لو، لكن بحكم الأنشطة والحملات التحسيسية اللي قاعدة تصير معناها والإشهارات والكل، المواطن ولا يعرف.
5: صحيح، هو الحقيقة ريت الحقيقة هو ريت أنا حسب ما نشوف إنكم ما كومش ظاهرين برشا معناتها في الصورة في قفصة، الحقيقة ما كومش قاعدين تعرضوا فيها، مانيش فهمت كيفاش، فحاولوا إنكم تركزوا على الحاجة هذه
6: إن شاء الله. أي الإشهار معناها تحب
5: أي بيان سير
6: إن شاء الله.
4: هذيك علاش هي اليوم حبينا يكونوا حاضرين معنا في ختام المداخلة. مها عليمي، حبينا نعزوكم في وفاة زوز من شهداء الحماية المدنية بعد ما كانوا في خدمة ومهمة وطنية أطفاء للحرائق، هم مروحين صار انقلاب لشاحنة الأطفاء، رشدي بوعلاق ورضوان الحاجي بركة فيكم والله يرحمهم.
6: الله يرحمهم إن شاء الله. بالحق كانوا من أعز زملاء، كلمة زملاء ري خطر احنا روح واحدة بالحق، معناها كما قلت لك ناكلوا مع بعضنا نعدوا فنتكات مع بعضنا والكل، ربي يرحمهم كانوا شهداء الوطن، وربي يرحم زادة اليوم خطر سمعنا اللي مرت الشهيد
4: رضوان الحاجي
6: توفت، إن شاء الله ربي يرحمها.
4: الله يرحمها ما طقتش الفراق هذايا معناها، وتونس كل حكيت عليهم الله يرحمهم، وان شاء الله اخر الفواجع
6: ان شاء الله. شكرا.
4: مواصلين معاكم المشوار في منوعة أوتوماج على إذاعة قفصة. الحلقة دي جي سيريال الحلقة

0: ترسيني في ديباناش.
1: ارتفاع الحرارة الفجئي والسريع هذا في ظرف 10 دقائق يدل على عدم دوران المياه في دورة التبريد.
0: أي
1: لهنا ريت فما كلكو زيتاب نتعدوا بيهم باش نعرفوا شنية المشكل ولا وين معناتها البروبليم بالضبط.
0: أي
1: أول حاجة ندخلوا نعملوا ندخل لاباري ديجنوستيك.
0: أي
1: نشوف نقرا لي فالور ريال نتاع نتاع نتاع الماء ونثبتوا في الترموستا نجم تكون اذا هي متبلوك يا مغلوقه هنا تولي معناتها ما عادش تولي تعدى سيركولاسيون دو للرادياتور معناتها فهمتها.
0: اي
1: تنجم زادة تكون البومباو فيها تاكل ولا فيها التوربين ولد سفابات واللي عرفت الماء ركحة لبلاسته وقاعد يغلي معناتها فهمت فصل البلوك. وزاد عنا شنو آخر نجم يكون جوان كيلاس. زاد نجم يكون جوان كيلاس. نهنا شنو يلزم تعمل إذا أنت معناتها تخدم في الدوزيام خدمت لك المرح في الدزيام ديريكت ريت ماذا بيك تحبس الكهرباء تخليها تبرد وحتى انك مش تمشي بها مسافة قصيرة ماذا بيك ما تمشيش بها خاطر تولي تصير لك مشاكل معناتها وصير لك لقدر الله جوان كيلاس تولي تخسر برشا فلوس هكاك.
0: نمشي الأرسلين يقول الكهرباء تخرج في مي نحكون أنا على الدخان أكحل من تالي كي ننزل على الأكسيليراتور ونحسها تغص وما فيهاش حتى قوة باش نجم نطلع بها. شنو المشكل؟ هل المشكل انسداد في الفلاتر متاع الهواء والمازوت وإلا عطب في الانجكتور وإلا الصمام متاع الجير؟
1: الدخان الاسود هنا مع فقدان العزم جنرال مو يدل على انه فما ميلونج ريش في السيستم دانجكسيون اللي هو ريت خلي معناتها الليسونس اكثر من الهواء.
0: اي
1: هنا فما عده اسباب نجم يكون عندك فلتر تاع الهواء مسكر بالغبرة وما عادش يعدي في الهواء كومي الفوق.
0: أي.
1: نجم يكون عندك فانوجيير.
0: أي.
1: نجم يكون عندك ديريتم منقوب زادة قاعد يضيع في الهواء. هذوما حاجات ينجموا يعملوا الأعراض هذه معناتها فهم.
0: فتاح يقول كل صباح نجي نديماري الكهرباء تعمل تك تك وما تحبش تدور يلزمني نعمل كابل مع كهرباء أخرى باش ديماري. هل الباتري وفت ولا المشكل من بلاصة أخرى؟
1: لهنا ريت شوف إذا أنت حطيت كونتاكت وخدمت والتابلود بور نتاعك الأضواء أكلي تشعل وتطفى.
0: أي.
1: لهنا عندك راهي بطارية ضعفت ويلزمك أنك
0: تبدلها
1: وإلا تشارجها خاطر طاحت نجم يكون اللي هو الالترناتور ما عادش قاعد يشارجي دونك هذاك علاش هي طاح. فريت النجم يلزم نثبته في البطارية نثبته في الديمارير نثبته في الالترناتور هذوما الثلاث حاجات اللي هم مسؤولين على التشغيل.
0: ما ثبتوا انتم احنا باش نعطوا الكلمة زميلنا فوزي نصيب التقديم لفلاش سبور وراجعين معاكم بعد موجز نص النهار.

0: أكل عام في جريسة، أولى إصدارات الباحثة سلاف بوغاني، نشاط فوج التحرير الضيف للكشافة، زوايا مدينة تونس وربضين في العهد العثماني، إصدار تاريخي للدكتور محمد العزيزي. اليوم في نسمة صيف، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. أسفرت عملية قرعة منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط للكرة الطائرة اللي باش تقام من تورنتي الإيطالية من 21 أوت الجاري لغاية 3 سبتمبر القادم عن وقوع المنتخب الوطني التونسي للأكابر في المجموعة الأولى مع كل من المنتخب الإيطالي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الجزائري، المنتخب الصربي والمنتخب البرتغالي. الفجر الرياضي بالقطار في بلاغ ليه يعلم أنه الجلسة العامة التقييمية للفريق باش تعقد يوم الاثنين 18 أوت على الساعة 6 مساء بدار القطار، ومدعوين كل المنخرطين وحباء الفجر الرياضي بالقطار. مباريات ودية بالنسبة للأندية التونسية في تحضير للموسم الرياضي الجديد. النجم الساحلي اليوم على الأولمبي الباجي في الأربعة متاع العشية، في الخمسة النادي الصفاقسي سان بيدرو الإيفواري، منتخب الأولمبي في الخمسة ونص مع تقدم ساقية الدير، نادي حمام لنف مع شبيبة القبائل في الستة. بالنسبة لآخر الانتدابات وآخر التحولات بالنسبة للأندية التونسية، اللاعب فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة الغازي عبد الرزاق يمضي لموسم قابل للتجديد. على المستوى الأوروبي، مباريات اليوم مانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد، تشيلسي مع جوهور داول الياباني، ليفربول مع موناكو، أولمبيك مارسيليا مع أتلتيكو بيلباو، نادي بارما مع سامدوريا. اللاعب فيران توريس صاحب هدف النهائي كأس العالم في طريقه إلى الانضمام لفريق باريس سان جيرمان بصفقة تقدر ب 50 مليون يورو، والنادي أرسنال رسميا يعلن عن تعاقده مع برونو غيماريش قادما من نيوكاسل يونايتد بعقد لمدة 4 مواسم. إلى اللقاء.
2: أوتوماك.

0: تمام. منتصف النهار باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار 2026-2027 تتواصل تدخلات مصالح الديوان الوطني للتطهير بولاية جفصة لتنظيف وجهر الشبكة العمومية للتطهير، خاصة بالمناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمعا أو فيضانا لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات وضمان حسن التصريف في مياه الأمطار. بولاية توزر واستعدادا للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاشة عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات المتوفرة بالمركز لفائدة المنقطعين عن الدراسة وأيضا الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة في المجال الفلاحي. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر. وأضاف معز شريف في تصريح أدلى به أمس لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن المسألة تستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إنه لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها، وأصدر مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق الإدارة للممر الملائي والملاحة فيها. أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في ظروف إيجابية وبناءة، وشددت في الوقت ذاته على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

jaw stomping.

0: صنع محتوى أو مغروم بالتصوير.
1: مرحبا.
0: شارك فيديو قصير ما يفوتش دقيقة. موضوعه السلامة المرورية واربح جائزة مالية. شارك معنا في برنامج أوتومان
2: كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
0: أرسل الومضة في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. راديو قفصة، إذاعة قفصة. حظ سعيد.
2: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصة.
3: برنامجك لي همك.
0: سر المهنة. سر المهنة.
4: سر المهنة.
5: رجعنا لكم في منوعة أوتوماك على إذاعة قصة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا. في سر المهنة لليوم يسعدنا وشرفنا نستقبله ضيف هو خبير في مجاله، سي بسام مسعي، مكون وخبير في تعليم فنون القيادة والسياقة لكافة أنواع السيارات. مع سي بسام باش نحكوا على المواضيع ونقاط اللي تهم فنون القيادة، باش نحكوا وندخلوا في غريق متاع المهنة، شوفوا كيفاش تطورت سياقة الكراهة بالشروط ولا التقنيات اللي تخلي السائق يطمن ويطمئن على روحه وعلى غيره في الكياس، وأهم الأسرار اللي ما يعلموها لكش كان أصحاب الخبرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي بسام.
1: مرحبا
5: بك، شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا.
1: مرحبا بالزميل.
6: مرحبا بك يا عايش.
1: ونحيي السادة المستمعين.
5: مرحبا، شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله
5: لديس.
1: الحمد لله.
5: الخدمة هذه تكوين وتدريب فنون السياق قديش لها توا؟
1: 15 سنة.
5: 15 سنة. قبل ما نحكوا على أسرار المهنة والصنعة هذه، كيفاش بدأت رحلتك في ميدان تعليم السياقة سي بسام، وشنو اللي خلاك تختار الميدان هذا بالذات؟
1: خلاني نختار الميدان هذا انا من الصغير قرص بابا معناها
5: اي
1: معناها ملي مع بابا نسوق حتى وانا نقرا عملت تولي كاتيجوري معناها البريميات كلها ما زلت في الفاكولتي كملتهم
5: اي
1: معناها قبل ما ناخذ متريز انا نسوق اي فيكول اي كار كاميون بولور سمي هذاك فاش بدات الرحله جت الفكره اني باش نعمل فورماسيون بي اف ام فورماتور دو مونيتور وبعد انطلقت.
5: الناس الكل يعرفوا يدوروا العجلة، أما القيادة فيها فنون كينها صنعة إيدين. شنو هو سر المهنة اللي يفرق ما بين سائق عادي وسائق محترف ومسيطر على الكهرباء متاعه؟ بس
1: قبل ما نحكوا على السيطرة الفرق بين السائق العادي والسائق المحترف، السائق العادي ما يكونتروليش الفيكول متاعه ولا العربة متاعه، بينما المحترف قبل ما يخرج باش يفيتي اي ريسك واي اكسيدون واي بان
5: اي
1: يكونترولي حاجات نتاع السلامه في الكهرباء.
5: اي
1: بفرق بين انسان يكونترولي عجلته، فرق بين اللي طايشوا في الليل في الخلاء.
5: اي
1: وكي طايشوا في الليل ديما ثم مثالش قولوا تتعدى عند دوره سكور، اما كي تفلق بها عجل يصير اكسيدون ويضر عباد اخرين. هذاك الديفيرونس، هذاك يكونترولي ويحط الاحتياطات في الكل. وهذاك يطلع يسوق حتى كهرباء ما يعرف ايش، يطلع من الاول يسوق ويجري كانه يعرفها ويعرف فراناتها ويعرف ويعرف عجلها الاجهزه تاع السلامه كلها كانه عارفها ومش عارف حتى شيء.
5: بس انت تدرب على كل انواع الكراهة، بنحكوا على العاديه الاوتوماتيك حتى الاثنين الكبار الكيران.
1: الاوتوماتيك مازال ما عندناش في البرمي.
5: اي
1: كان بالنسبه للي عندهم اعاقات. بينما الأصناف الأخرى كلها نعلم عليها، كسوة كار سيمي بولور كراهب. فهمتني؟
5: شنو أكبر فارق تلقاه في تدريب كل نوع وكيفاش تبدلت عقلية المتربصين اليوم مقارنة حتى بقبل؟
1: العقلية نتاع المتربص معناها بعد ما ياخذ البرمي ولا
5: قبل وبعد؟
1: قبل وبعد.
5: أي
1: قبل كان التلميذ معناها يجي بعشق،
5: أي
1: هو يحب يسوق، هو يحب يعمل برمي باش يخدم بيه. تو ولا الولي هو يلز فيه باش يمشي يعمل برمي. فهمتني ولا؟
5: أي أي
1: أي. قبل التلميذ حاس بك المونتون تاع الفورماسيون.
5: اي
1: تلقى ديسبليني يجي في الوقت. فهمتني ولا؟
5: اي
1: بينما تو مش يخلصه، يخلص باباه. ما هوش حاس به. يجي رطار، ما يجيكش. على الأقل الكلمة ينجم يتغشش. خاطر مش حاس بالكوم. ما هوش مشو عنده طموح، مشو عنده عشق.
5: أنا عندي سؤال مباشر حبك تجاوبني، القيادة هي فن وإلا مجرد رخصة سياقة باش ياخذها؟
1: أي حاجة غرام، هي
5: غرام.
1: فرق بين إنسان يعمل في برمي مغرم، فهمتني؟
5: أي
1: فرق بين إنسان يعمل في برمي أنا حاجته بيه في حاجة ولا ملزوز،
5: أي
1: فهمتني؟ تو يجيك دي كانديدات تلقاه مغروم ملي صغيرك ما بحضر بابا يشوف فيك يجي سوق كذا تغرم بالسياق،
5: أي
1: تلقاه بعمره ما ساق وتلقاه فيسع فيسع خاطر هو كبتي يعني عشق هالحكاية، فهمتني؟ بينما ثم شكون اللي يجيك امبوز بالسيف، معناه انه هو استحق انه باش يدي بلاسي كذا لازم يشري كهرباء لازم يعمل برمي، فهمتني؟
5: بسام اغلب اللي يركبوا يتعلموا تكون عندهم الخوف ولا الرهبه من الكياس والزحمه، كيفاش تتصرف مع الخوف هذا؟
1: هو الخوف يتاتى من الفيزيون. هو التلميذ اي كونديدا كيف يطلع في الكهرباء يطلع يشوف اللوط، يشوف الكياس،
5: اي
1: وهو اذا كان يشوف الكياس يجيه الخوف والتراك.
5: اي
1: ثم معلومه لو موفمون سي لو ريغار، إذا كان تعلم يعرف وين يخزر يوجه النظر نتاعو، ثم موديل اسمه توجيه النظر، كي يبدا يشوف البعيد يتنحلو الخوف، يولي نجم يقرر، يولي نجم يتفادى الخطر. هو في الاول علاش يقول لك راني خايف والله ما رنرها بركت، خاطر هو مش قاعد الشون دي فيزيون نتاعو، احنا ربي عطانا 180 هو الشون دي فيزيون نتاعو هبطوا لل 20 خاطر يشوف لوط خايف. اما جوست ما يطلع راس وتوت يوجه النظر نتاعو، وهذاك الرول نتاع المكون انه يعلم ويوجه النظر نتاعو، فهمتني؟ اذا كان تحل الشون ما عادش باش يخاف، خاطر هو كي طبس ولا خايف من المجهول، ولا فهمتني؟ ولا حاجه ما فماش وهو خايف منها، او باش يقص عليه فلان، اي باش ندخل في هذيك، فهمتني؟ ولا هو بطبيعته الانسان كي تشوف الحاجه تميحلها من غير ما تشعر.
5: اليوم الكراه بجد فيهم برشا تكنولوجيا، نحكوا على كاميرات، نحكوا على اجهزه استشعار عن بعد، فرامل ذكيه. هل التكنولوجيا هذه سهلت التكوين ولا خلت المتربص يتعاطى مع الكهرباء بقله التركيز ويوكل كل شيء على التكنولوجيا؟
1: هي التكنولوجيا اللي وصلنا لها تو فيها حاجات بونيس باهيه وفيها حاجات خايبه. مثلا الحاجات اللي تساعد السائق وتخليه ارتاح الكاميرا،
5: اي
1: انت كنت مثلا في روترو فيزير عندك شون دي فيزيون تاع 60 ديغري، تولى انت عندك 360 وصلنا ل 540 ديغري
4: فوق،
5: اي
1: معناها البارتي اللي صار مثلا بجنب الكهرباء تشوف 8 متر في الكاميرا لهنا. لكن الحاجات اللي ولت تضر السائق الانيماسيون الموجوده في الكهرباء والتلاقيها عثميه،
5: اي
1: كي اكران 12 بوس و 16 بوس او حل فيها كليب يولي يلها،
5: اي ولا حتى فيلم يتفرج في فيلم و باش يقصر هو الطريق نتاعو،
1: خاصه سياقه الليل،
5: اي
1: الكهرباء كلها تضوي ما عادش يركز مع الطريق. هاو من
4: اولاد
1: ها ولاد ها فهمتني ولا تولي تشغلوا. وكان لاحظت مثلا في السنين الاخر هذيا الاكسيدون تاع الليل كثرت، قبل اكسيدون تاع الليل اقل،
5: اي
1: في على شنو؟ انه الطريق مش شارجي في الليل، ما هوش شارجي كيما النهار، ما كانش اكسيدونات تولد عندنا في البريود الاخر الاكسيدونات في الليل، فهمتني ولا؟
5: اي
1: معناها تو ثم شكون يفضل انه يشري كهرباء متطوره اما فيش برشا اجهزه، خاطر انت عندك اكران وعندك كل شيء، معناها ما عادش يشوف المرايه ولا يشوف كل شيء عنده بحذاه.
4: هي ديجا توا ديجا المرسيدس عرفت توا باش ترجع معناتها الكراه بتاعها بالبوتونات كما قبل، باش تنحي لي زيكران باش تنحي الواحد باش ترجعها كما
1: انا قلت لك، كما فيها حاجات معناها باهيه كما خايبه. الباهي مثلا ولت مثلا الكهرباء تنجم تشوف اثنين على بعد 20 متر وكيلومتر تعطيكش فم، كي تخرج انت على الخط الابيض ترجعك تفرني هي تعمل فيبراسيون ترجعك هي وحدها، فهمتني ولا؟
5: السن المثالي لتعلم السياقه
1: ما بين 20 و 30
5: أغرب موقف صار لك مع متربصين، نحن مش نسمو الأسماء لكن هي تبقى ديما هكا في الذاكرة والكل، فماش هكا موقف كبقى في بالك موقف مضحك؟
1: مرة عندي تلميذ قلت له أخزر شكون بجنبك، ضحك وتلف لي قال هيك انت بجنبي. انا نقصد له الثنية وهو يقصد فيه انا، فهمي.
5: بالنسبة للنسبة، نسبة احنا بصفة عامة من اللي انت تعاملت معاهم، نسبة اللي يخذوا البرمي من الضربة الاولى من اول مرة
1: في العمر،
5: اي
1: البورسنتاج الكبير،
5: اي تقريبا نسبة
1: البورسنتاج الكبير بين الدزويت والفانسانك وما يخذش من وقتك برشا، معناها حتى نمبر دور اللي باش يخدمهم ما يخذش من وقتك برشا، خاطر على قد عمره عمل له سوايع واصلا ما عندوش مسؤوليه من 18 25 ست ريرار انه يكون مثلا عنده انجاجمون فاميليال معرس ولا معرسه، فهمتني ولا ما يكونش يخدم، يكون طالب معناها ما عندوش مسؤوليه.
5: اللي جرب مره اثنين ثلاثه اربعه وباقي ما خذاش البرمي، هنا انت شنو النصيحه نتاعك؟ كمل شد صحيح والا لا ما دامك انت وصلت حتى اكثر من أربعة وخمسة وستة ولا حتى عشرة مرات
1: فما كرامتين في الحياه.
5: اي شنو هنا في الحاله هذه يا سي بسام شنو المساج توجه؟
1: انا نش نقول ان با دو لامبوسيبل مي الي جو انكابابل،
5: اي
1: ما ثماش حاجه مستحيله لك ثما ناس ما تنجمش،
5: اي
1: دونك يلزم يخرج من المشكله هذيك كانه يحكي له صاحبه، أي. اكيد ما موصلش خذا البرمي،
5: أي.
1: معناها بطريقه اللي قلت لي الثانيه والثالثه، معناها فما ديفو يلزم يطيح بالديفو، شنو الديفو فيه هو؟ في الفورماتور، في الفيكول، في المورال نتاعو، اذا كان ديتكت الخطا نتاعو
5: اي
1: تيولي يصلحه، فهمتني ولا؟ مثلا اذا كان هو عرف روحه انه انسان يخاف،
5: اي عنده دواء،
1: فما عباد عندها دوريجين من اي اكزاما يخاف، فهمتني ولا؟ اول حاجه لازم يعمل يعلم الفورماتور نتاعو راني نام من نوع من الجونر هذا باش يجي نجم يخدم عليه، ما عادش يخدم له كان تكنيك يولي يخدم له على المورال.
5: عمر كان عندك سؤال للمكون في تعليم فنون السياقه اخونا بسام مسعي.
4: نحب نسال شنو اكثر غلطه غلطها تلميذ عندك معناتها
5: وباقي تتعاود؟
4: باقي تتعاود اي.
1: اكثر غلطه
4: اي اكبر اكثر غلطه يغلطوها معناتها التلامذه وقاعده ديما تتعاود معناتها.
1: الديفو من الاغلاط ثم عباد وكور هو يسوق يسرح وقتها يصير الخطا
5: يسرح
1: في الطون اللي انت حاسك بيه باش يكون فايق يكون مش معاك، فهمتني ولا؟
5: اي اي اي
1: هذيك هي اللي تعمل أخطاء. بالنسبة للأخطاء راي في الثنية تشوف كل شيء، فهمتني ولا؟ أما السبب اللي فيها شنو؟ إذا كان يكون متكون ومريقل وعلاش اليوم خدمتها صحيحة وغد خدمتها صحيحة ونهار الخامس خدمتها غالطة،
4: دونك
1: أنت مش مركز،
4: ماكش مركز صحيح،
1: تركيز هي حكاية تركيز وحكاية فيزيون من الأخر السياقة بكلها نقيمها في الفيزيون. اللي يعرف يشوف خير يسوق خير، اللي يعرف يشوف الطريق خير يسوق خير.
5: مهنة مكون ولا مدرب في تعليم السياق اليوم في تونس شنو الموقع متاعها هالمهنة ذي ما بين بقية المهن الكل؟ نحكو ماديا، نحكو اجتماعيا، قانونيا، زادة
1: نورمال نور كيف الطبيب ستاميتي نوبل،
5: اي
1: خاطر نحن حتى الطبيب يجي يتعلم عنا، فهمتني ولا؟
5: أي.
1: فهمتك. جينا شرائح المجتمع الكل.
4: زاد بربي يا اخي تو مثلا كيما نقولوا احنا الثقه الزايده هل عندها مخاطر؟
1: اكبر خطر.
5: فهمتك.
1: اكبر خطر هي الثقه الزايده.
5: واللي يجي يقول لك انا راني كنت نسوق قبل وكذا والكل غير بالك انا خصتني الورقه هذه باش نكملها والكل، كيفاش تتعامل معاهم الفئه هذه؟
1: تخليه يسوق بحذاك.
5: اه؟
4: وتشوف.
1: وتخليه اللين تحبسه في الفوت بالضبط مش يقتنع خطر هو يجي عنده الغرور
4: اكزاكتومون
1: ويجي كانه يقول لك بلغه اخرى ما يقولها لكش اون فاس، ماكش انت باش توريني راني من عام عام كذا كذا نسوق.
5: اي اي
1: فهمتني ولا ميسال خويا تفضل. اما كي تقنعوا ثم طريقه بتاع اقناع مش تنفرض علي، اما انا نخليك اللي انت تغلط ونحبس لك فلان، نحبسنا وياك ونحكوا اسكو هذه صحيحه ولا غلط. هو كي اقتنع كي تشد في غلطه ولا اثنين وصي اقتنع بعد تيولي سهل خطر هو حاضر. معناها بقت الحكايه في مخه هو كيفاش يعلمني. اذا كان اقتنع اللي كنت باش تعمله في 10 سنوات تعمله في ساعتين.
5: سي بسام مساله كلها مسؤوليه. احنا حتى نشوفوا تو الاخطاء اللي قاعده تصير حتى في الكياسات وتخرج هيك الكلمه نتاع الله يهديه المكون والمدور اللي اعطاه البرمي هذا، يعني كيفاش قاعد يسوق هكا؟
1: ايه هو مادام اخذ برمي
5: ايه
1: كان لو مينيموم عنده 70% من من, من, من
5: الباز على الاقل انه باش ينجم يسوق وكل شيء.
1: واذا كان هو الباز نتاعو صحيح
5: ايه
1: حتى كي باش يسوق واحد يتطور بالوقت، فهمتني ولا؟
5: ايه ايه.
1: لكن البروبليم ثم ناس الباز مش صحيح. كان باز مش صحيح اللي باش نبنيه من بعد. معناها تلقى انسان عنده برمي 10 سنين ويقول لك 10 سنين سوق تطلع بحذاها تخاف.
4: صحيح.
5: هذاك علاش قلنا مسؤوليه
4: هو زاد راهو السياق راهي مداومه.
1: وسلوك راه
4: مش
1: حاجه اخرى سلوك.
4: مش معناتها اني مش
1: كنت لاحظ ان احنا عندنا ابار كل شيء عندنا سلوك كانه الطريق ملكنا. واي فوت يعيط على الشوفور الاخر وتصير مشكله تصير كذا هو نورمال مو هو يلزم سلوك معناه احترمني ونحترمك عديلي ونعديلك خاطر الطريق للناس كله
4: بيان سير.
1: وما ثماش انسان ما يغلطش
5: اي
1: ما فماش يقول لك شوفور راني نبرو اذا كان قال لك برو
4: فراو لباس
1: راو مغرور والغرور يعمل اكسيدون. وعلى فكره شكون اللي يعمل في اكسيدون اكثر ناس اكثر فئه مش ما يعرف يسوق
4: يعرف يسوق
1: اللي يعرف يسوق مغرور خاطر اللي يعرف روحه متوسط تيسيس روحه تيشد سرعه معتبره تيشد اليمين لكنك البرو
4: ماكش تلقى عنده التهور في السياقه
1: معناها تيتهور ما عندوش هذاك التهور. اما الاخر من قوه الغرور اللي يقول لك ان الفيكول هذيك راه مسيطر عليها في حاله الكل وانت ماكش تمشي ماكش انت بالعنصر انت من السياق ثم الطريق وثم الغيرك وثم الفيكول انت تعرفها البالون هذيك مخوفه ولا ولا مكبوسه اسيدي انت راك تبركل عارف الاخر انت شكون ما تعرفوش انت شكون شنو نيفوه ما تعرفوش.
5: يعطيك الصحة سي بسام شكرا ليك. سؤال تو اليوم قديش الساعة نتاع تعليم السياق؟
1: كهرباء
5: أي
1: 25
5: دينار
1: أي.
5: بعد قديش من ساعة يلزم يتعلمها المتربص باش نقولوا هذا يقيد باش يمشي يعدي البرمي؟
1: هي تختلف
5: أي.
1: ما بين تلميذ وتلميذ سويفون العمر
5: أي
1: سويفون الجنس مش كيما كيف كيف راجل
5: راجل أي
1: تختلف معناها كل ما يصغر العمر كل ما تقل عدد السوايع
5: اي
1: خاطر نرجعوا انه تلقاه ماهوش معاك خاطر هذاك عنده مسؤوليه عنده عرف يستنى فيه وعنده صغار
5: يستنى فيه صغار وعائله
1: لكن الاخر ما عندوش حتى مسؤوليه معناها
5: باش يركز في الطريق
1: اتديون في الصيف مرتاح ما عنده ما شبعان بالنوم ويجيك فايق ويجيك عامل جو فاطر بينما الاخر يجيك من الخدمه ويمكن راه عامل مشكله في الخدمه يمكن عارفه رو يتكلم فيه ويتعلم
5: لكن لازمه أكثر سوايع خدمة. نورتنا سي بسام مسعي بارك الله فيك على الحضور. حاولنا احنا ندخل ونغوصوا في هالمجال هذي متاع تكوين وتدريب فنون السياق
1: ونشكرك على الاستدعاء.
5: العفو عايشك
1: يعطيك الصحة وان شاء الله ان شاء الله نتقابلوا في برامج أخرى
5: ان شاء الله. ونحيي زميلنا محمد الأسود الحقيقة اللي عرفنا عليك وقلنا كان كلمة الخير الطيبة فيك باش تأثث هالفقرة هذه سر المهمة اليوم وغصنا في العالم الكبير هذه تاع فنون تعليم السياق. شكرا لك
1: ان شاء الله يعيشك. شكرا
5: شكرا لك. مواصلين معكم في أوتوماج على إذاعة قوصة.

0: اسمع الراديو إذاعة قفصة مع رياض أوتوماك
1: ساقي في موتور كرهبتي شدد لوتور

0: إذا أتقفص معاكم في أوتوماج نمشي معاكم النقطة الخارجية، وكل مرة كان نجولوا في كل الفضاءات اللي تهم عالم السيارات للدراجات. معانا اليوم زميلة فاتن خليفة في محل لبيع قطاع الغيار. أهلا وسهلا بك فاتن.
1: مرحبا بك رياض، تحية ليك لكافة المستمعات والمستمعين. عملنا في نقطة خارجية اليوم ومباشرة معاكم من قلب الحركة ونشاط واحد من أشهر الشوارع في قفصة. جينا لهنا باش نتحدث شوية ونقربوكم أكثر من هذا العالم الاستراتيجي الكل صاحب سيارة، وباش نجاوبوا على بعض أسئلة الحرفاء. أكيد اليوم أنا توا تقريبا المريض عذر في طنبك شمسينة كما نقوله، ولكن الحانوت مازال مفتوح باش يستقبل الزبناء نتاعو. مرحبا بك.
2: السلام، مرحبا ومرحبا بالمستمعين كلهم. مرحبا.
1: تبقوا حالين حدث قيلة؟
2: نحن حالين احنا يتعود مجازة الهنيكية نخدم على طول النهار ونحد عن نخدم
1: ذلك عليش اليوم أحد، رغم انه يوم راحة كيف بعد منتصف النهار، ولكن نشوفه انه الحرس مثل محلول، المحل محلول
2: الحمد لله. نحن حالين احنا لينا تسير لينا كله حتى لحد نحلو نصف النهار للساعتين.
1: ما عطلتكمش شوية سخانة في الخدمة؟
2: بالطبع كان تو في وقت الخدمة وقت الجيلة تنقص الحركة برشا، الناس تجيلوا أصلاً لميكانيسيان يكونوا سكروا، معناها مربوطين احنا بيهم. ترجع بعد العشية فيت شوية
1: كنا نحكي في الكواليس. الحقيقة حكينا على برشا حاجات في الكواليس، وأهمها وقت سألتك سؤال اليوم الحريف ولا الزبون كيف يجي يشري، اسكو يحوس على الأصلي وإلا عادي يشري حاجات المقلدين وإلا الماركات اللي مش معروفة برشا، وإلا تبدأ مش ذات جودة كبيرة. وكنت تحكي لي معناها إنه في الأخر يرجع البيدجي هو اللي يحدد. كنت عاوز تشرح لنا.
2: فعلا هو ثوم القطع اللي تحدد أكثرية زبناء، معناها يفتشوا على ما أرخص، لكن فما زاد الكاليتي مهمة بالنسبة ليهم، خاطر يفتشوا على ماذا بيهم حاجة سمحة ديرابل وسمها معقول ما نقولوش رخيص، وكل واحد وقديره قدرها. مع فما اللي يشري يقول لك اعطيني باش نسجد روحي، وفما اللي يقول لك لا اعطيني حاجة دايد داوم مش مهمش في البري، لكن مستعد انه يخلص اكثر. وذيك هي، ولكن باش تلقي معناها السوم معقول ولا رخيص وحاجة سلعة سمحة تكون صعبة شوية، مش معناها ما فماش اللي كاليتي هذوما، لكنها تكون نادره برشا. هذاك علاش العباد تولي كل واحد واش عندها فلوس وشنو البان وين موجود في الموتور في الفريناج في الاكسسوار، بون كل واحد واش ينجم يدفع وكل واحد واش يحبذ، معناها سيرتو امور تاع سيكوريتي ولا موتور الاكثريه يمشوا للحاجه اللي تكون سمحه.
1: اما في الاكسسوار ينجموا يمشوا لحاجات اقل.
2: الاكسسوار خاطر حاجه نجم نوعا ما ثانويه، ينجم هو اذا كان يحب حاجه سمحه وضخمة يدفع، ولا الاخرين زوز يقبلوا وما عندهمش تاثير على معناها الكهرباء على تخدم ما تخدمش على سيكوريتي، ما عندهمش هذوما تاثير. لكن المهم ان الموتور فريناج العجالي توسكي معناها ريفورديسمون، هذا هو المهم في الكهرباء. وفما اللي يقول لك انايا لا أنا أعطيني توخ أن كرهبة حسب العمر متاحة من كرهبة جديدة، هذا قديمة ماذا بيه يده مستحفظ على والكرهبة قديمة وكذا، يقول لك إيش مازال فيها ما يسألش عديني تو.
1: كيف أسألناك على السوق يكون أكثر في الصيف وإلا في الشتاء، قلت لي الحقيقة طلبات الصيف غير طلبات الشتاء، ولكن المواسم هي اللي تنقص فيها الخدمة أو الزين.
2: اي فعلا هي فما مواسم، احنا ما شاء الله عندنا برشا مواسم، الاعياد ودخول المدرسه والعرس وكذا، هذا كل معناها يولي المواطن حسب ميزانيته يولي خاطر اللي باش يجي باش يصلح هكا كان المصدر، واذا كان حاجه لازم يولي يجي، وسينو اذا كان ينجم يوخرها ولا ياجلها ولا يعمل حاجة أخرى تولي هذاكم أهم له بالنسبة له، اللي عنده صغار وكذا وقت المدرسة يجب أن يخلص على متاع المدرسة وقت الأعياد رمضان كلهم معناها مواسم ضمة تنقص فيهم شوية حركة، مش معناها ما عادش فيهم حركة لكن تنقص نوعا ما. بقية العام كل واحد وكيفاش بالنسبه للصيف والشتاء فما فرق مش في معناها في الطلب، معناها في القطاع اللي تخرج، خاطر مشاكل الصيف مش مشاكل نتاع الشتاء، هذيك هي الحركه كيفاش تكون.
1: نوع الطلب هو يتغير مش الحركة بين الشتاء والصيف، نوع الطلب
2: أكثرية نوع الطلب، فما حوايج تبقى على طول معناها هي موجودة على طول، أمانة اللي تكسر في الصيف مثلا في الصيف يعود كروش تاع الماء لي رادياتور، حوايج تاع السخانة تاع السخانة، فهمت في الشتاء يولوا الناس يتولوا بالموتور يعملوا لك ريفيزيون كذا، وفما حوايج على طول لا قدر الله واحد في الأكسيدون يزمه مثلا يصلح كل شيء، ما عادش سهلة صيف لا شتاء.
1: كنا نحكي زاد على السوق والحركة نتاع السوق، خاصة أنه عدد السيارات زاد برشا، فقلت لي صحيح عدد السيارات زاد ولكن زاد كيف كيف زاد مع عدد المغازات،
2: زاد المغازات وزاد السيارات، واللي زاد أكثر معناها هما الأنواع في السيارات، دونك بالنسبة بل كنا عندنا مثلا 5 6 7 ماركات معروفين، هو ما شاء الله ولو فوق 20 ولا 30 مارك معناها سيارات تشتت نوعا ما. اللي مجازان معناها هو اللي باش يوفر لك، ما يجدش واحد يوفر لك تاع لي مجازان تاع انواع السيارات الكل. انا نتولوا ربما نتوجه في الاختصاص تاع كل مجازان عنده 2 3 موديل دو مارك معناها ولا 3 مارك هو اللي مختص فيهم. هذه كيفاش باش تكون معناها كيما موجودين تو معناها خارج قفص تونس ولا سواقس ولا هذوما اللي عندهم البارك كبير هذوما موجودين، تلقى دي مجازان يبيعوا جنرال وتلقى دي مجازان مختصة في دومان معين، دومان مثلا الكتريك، دومان ما نعرفش توسكي تولا، دومان اكسسوار، دومان نتاع مثلا فولكس فاجن، واحد مرسيدس. ما زالت ما عندناش احنا
0: ربي عاونك،
2: لكن ربما في المستقبل ذاك الشيء
0: ان شاء الله. ربي عينك ربي عينك، يعطيك الصحة فاتن، تحية ليك وضيفك الكريم، ربي يعينه وإن شاء الله، وشكرا ليك فاتن على تأمينك على النقطة المهمة هذه. احنا توا باش نبدو في المسابقة، مسابقة إذا كانت تحبوا تطلبونا توا 31 376 730، 31 376 730، على لغز، عنا لغز احنا في شكل حادث افتراضي، حادث افتراضي شكون هو المتسبب في الحادث هذا، ركزوا مليح مليح مليح في اللي باش نقولوا تو. في ليله ظلمه ومطر تصب، دخلت الحمايه في حادث اصطدام بين كهرباء وموتور في نهج ضيق ومظلم، السائق نتاع الموتور تضرر واللي ضربه اهرب، استدعوا 3 متهمين في الحادث هذا، سين مرادي

0: الموتور ملوح، اما انا ما تحركتش من بقعتي. المشتبه به ثالث المنجي مولى الكهرباء الكحلة. قال صدقني ياسين مفتش، انا من اللي سمعت المطر تقوى جبت الكهرباء على جنب، طفيت الضوء جملة باش ما نستهلكش البطارية، وقعدت نسمع في الراديو حتى لين تجلى الضباب وتهدى المطر وهدت المطر. بعد ما شفت شيء وما ضربت حد، شكون المتسبب في الحادث يلي تسمع فينا توا؟ زعما المرادي مولى الكهرباء الحمراء، ولا الزهواني مولى الكهرباء البيضة، ولا المنجي مولى الكهرباء الكحلة؟ كان عرفت الإجابة أطلبنا 31 376 730. يلا أول اتصال حاضر معانا. ألو ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا. مرحبا بيك، شكون معانا؟
1: أهلا رياض.
0: مرحبا.
1: فجرام تلو.
0: شكون؟
1: عزيزة فجرام تلو.
0: عزيزة، مرحبا عزيزة. يلا مرحبا. هاي عزيزي، شكون المتسبب في الحادث؟
1: اللي كذب الأول مولى الكهرباء الحمراء.
0: مولى الكهرباء الحمراء سي الزهواني. باه سي المرادي، سي المرادي. باه سجلنا الاقتراح نتاعك يا عزيزة. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو
2: السلام عليكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عمك علي، عادي مزوي. عمك علي.
0: عايز علي، عايز علي، شكون المتسبب في الحادث؟
2: هو مولى الكهرباء الحمراء هو المتسبب في الحادث.
0: مولى الكهرباء الحمراء. باه شكرا لك. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو
3: أهلا وسهلا، السلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: محمد صالح، شكري من الضيلة.
0: هاي سي محمد صالح، هاي.
3: نعم.
0: يلا شكون متسبب في الحادث؟
3: مولى الكهرباء الحمراء.
0: شكرا لك سي محمد صالح. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو مرحبا بكم. 31 376 730. هي حكاية كبيرة ظهر لي. ها
4: ضايب موضوع حكاية صح شوي
0: وما كان يركزوا لي. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
5: ألو عسامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
5: يفضلك في رياض، مع خوك غازي من المهدية.
0: شكون؟
5: خوك غازي.
0: غازي لقب؟
5: غازي.
0: غازي غازي لقب؟
5: اي المروعي.
0: المروعي في المهدية توا؟
5: اي في الرجيش.
0: اي يلا شكون متسبب في الحادث؟
5: الشخص الثالث المنجي.
0: تقول المنجي، شكرا لك يا غازي. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو
6: اهلا.
0: اهلا مرحبا، شكون معانا؟
6: وبيك يا عايشة صالحة جاسم.
0: مرحبا يا صالحة. يلا شكون متسبب في الحادث يا صالحة؟
6: هو مولى الكهرباء الحمراء.
0: شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو
7: الو عسلامة رياض.
0: مع السلامة، مرحبا بيك عايشة.
7: تحية لك الفريق معك.
0: الله يخليك. يلا عايشة يلا.
7: نعم، هون مولى الكهرباء الثانية البيضة.
0: ثانية مولى الكهرباء البيضة، شكرا لك يا عايشة. الله يخليك. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو
8: الو اهلا سي مولاي.
0: اهلا مرحبا بيك. مرحبا مرحبا.
8: ربح يا حيوي.
0: هاي امي ربح. هاي حسب رايك شكون اللي متسبب في الحادث؟
8: يظهر لي الشخص الثاني.
0: الثاني مولى الكهرباء البيضاء، شكرا لك. يلا نمشي للاتصال الموالي. الو
9: عسلامة خويا رياض.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
9: ليك معك فدوى سعد من الشر.
0: مرحبا، تفضل فدوى.
9: هي الكهرباء الاخرى، هو الاخرى
0: كهرباء الاخرى الثالثة. ب سجلنا الاقتراح، شكرا لك يا فدوى. المكالمة اللي بعدها. الو
10: الو السلام عليكم رياض، مساء الخير.
0: مرحبا، مساء النور، شكون معنا؟
10: عايش تلي من عبد الله منتظر.
0: مرحبا سي تلي. هاي سي تلي،
10: كهرباء الكحلة.
0: الكهرباء الكحلة، الكهرباء الكحلة، شكرا لك سي تلي. هذه دفعة من المكالمات الهاتفية. نعطيكم الإجابة النصيحة، المتسبب في الحادث هو المنجي مولى الكهرباء الكحلة. علاش غلطة المنجي؟ قال انه طفى الضوء بتاع الكهرباء تماما وقعد ينتظر في وسط مطر غزير وليل مظلم. توقيف السيارة على حافة الطريق في ليلة مظلمة ومن غير تشعيل اضواء التوقف لفو ديبوزيسيون يخلي الكهرباء شبح مخفي على الطريق. ساق الموتور ما شافش كهرباء المنجي المتوقفة في الظلام التام، حاول يتفاداه في آخر لحظة فاختل التوازن متاعه وسط دم ولا طاع. فوق هذايا الكل المنجي حكيته تناقض بعضها، قال طفيت الضوء باش نحافظ على البطارية، في نفس الوقت قال قعدت نسمع في الراديو والراديو يستهلك من البطارية. شكرا لكم الكل. الفائز معانا غازي المروعي، غازي المروعي ربح معانا 100 دينار، هو أول شخص جاوب إجابة صحيحة. غازي المروعي ربح معانا 100 دينار. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة مستمعين الكرام. يعطيك الصحة،
4: يعطيك الصحة عمر، ويعطي الصحة للمستمعين الكل. نشكرهم على التفاعل.
0: شكرا معك. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة.

0: أكل عام في جريسة، أولى إصدارات الباحثة سلاف بوغانمي، نشاط فوج التحرير الضيف للكشافة، زوايا مدينة تونس وربضين في العهد العثماني، إصدار تاريخي للدكتور محمد العزيزي. اليوم في نسمة صيف، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: تكثيف عملية الجهر للأودية وتنظيف شبكة التطهير، أبرز التدخلات المنجزة بمدن قفصة والمتلوي ورديف استعدادا لموسم الأمطار. جلسة عمل تخصص لمتابعة الوضع البيئي والصحي وحملات النظافة بالمناطق البلدية بولاية قبلي. في إنجاز طبي الأول من نوعه، الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ينجح في معالجة جلطة دماغية حادة لفائدة مريضة من الجهة. إيران تعلن أن فتح مضيق هرمز مربوط بتصحيح واشنطن سلوكها تجاه إيران، وسلطنة عمان تدعو إلى تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على المفاوضات والتقدم المحرز بشأن المضيق. تفاصيل هذه النشرة: في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار 2026-2027، تتواصل تدخلات مصالح الديوان الوطني للتطهير بولاية قفصة لتنظيف وجهر الشبكة العمومية للتطهير، خاصة بالمناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمعا أو فيضانا لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات وضمان حسن تصريف مياه الأمطار. هذا وبلغ مجموع القنوات التي تم جهرها وتنظيفها حوالي 11 كيلومترا، شملت حيي الأمل واحد وابن خلدون بمدينة المتلوي وأحياء باب الرمل والعسالة والمولى واحد واثنين وحي سرور بمدينة قفصة، حسب المعطيات الواردة بالصفحة الرسمية لولاية قفصة. وفي إطار برنامج التدخلات المنجزة، تم أيضا تنفيذ أشغال الجهر الآلي بوادي حي سرور بمدينة قفصة، وتم جهر 700 متر خطي من القنوات وتنظيف 4 نقاط مراقبة باستعمال الآلة المزدوجة. كما شهد حي الأمل واحد بمدينة المتلوي تنفيذ أشغال جهر آلي شملت حوالي 500 متر خطي من القنوات، لجانب تنظيف 6 نقاط مراقبة بواسطة الآلة المزدوجة. وفي سياق مواصلة البرنامج الوقائي، تم أيضا تنظيف قنوات التطهير بحي شباب بمدينة المتلوي وبمنطقة دوالي طريق بياش بقفص المدينة. كما تتواصل عملية جهر القنوات المركزة بالأودية على غرار وادي حي السرور بالتوازي مع تنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار بوسط المدن بواسطة الجهر اليدوي، وذلك ضمن برنامج تدخلات يمتد طيلة شهر أوت الحالي وإلى غاية منتصف شهر سبتمبر القادم، بهدف تأمين جاهزية شبكة التطهير والرفع من قدرتها على استيعاب مياه الأمطار خلال الموسم القادم. نبقى دائما بقفصة، حيث يعمل برنامج التوأم الرقمي أوتوينينج الذي يشمل مختلف جهات البلاد بما فيها ولاية قفصة، يعمل على ربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيراتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. هذا المشروع التربوي تشرف عليه وزارة التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويقدم برامج تكوينية مرتكزة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي للتلاميذ والمدرسين لتعزيز التبادل المعرفي وتطوير مهارات التعلم. الأستاذة بمعهد القطار بولاية قفصة كريمة جراجبة، التي تم اعتمادها مؤخرا كسفيرة للتوأم الرقمية بجهة قفصة، تتحدث في هذا الصدد.
6: توأمة رقمية، برنامج أوروبي في الأصل، هو يهدف إلى إنشاء مشاريع تربوية بيداغوجية عن بعد. هم لسادة المسجلين في منصة اللي هي European School Education Platform، منصة تشارك فيها لسادة في أوروبا وطبعا في تونس وفي دول أخرين. تونس شاركت فيه، يندرج تحت إشراف وزارة التربية، والمشرف الأصلي ولا الشريك هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. أهم حاجة فيه هو إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، يلزم يكون المربي متمكن من أدوات الرقمية، من توظيف الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي نخدم عليه في صلب البرنامج الرسمي اللي نقروا فيه. أنا من 2021 نعمل في مشاريع توأمة رقمية كمربية، وإحنا تلمذتنا يقروا في الإنجليزية. المشروع هذاك فرصة ليهم باش هم يعاودوا يستثمروا اللي قاعدين نقروا فيهم في القسم. يعني الخدمة الكل تصير في المنصة في مجال آمن ليهم طبعا، ونركزوا ياسر على حماية المعطيات الشخصية. التأثير بالنسبة للمربي يتعلم برشا حاجات. أنا كلفوني عندي عامين باش نعمل تكوين للأساتذة في مجال التوأمة الرقمية، وهذا مجال إن ندعو المربين الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا، بطبيعة ساهل ما همش حاجة ومجاني، أي مرب يحب يشارك الباب مفتوح.
4: في الجهات أيضا وبولاية توزر واستعدادا للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027، يواصل المركز والقطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات التي يوفرها المركز لفائدة المنقطعين عن الدراسة، وأيضا لفائدة الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة في المجال الفلاحي. سامي بن عبد الله مدير المركز يقدم المزيد من التفاصيل.
7: تتواصل مركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش عمليات الترسيم لسنة تكوينية 2026-2027، وذلك مختلف الاختصاصات والمستويات، حيث يتم قبول مطالب التكوين الأساسي اللي يتم شهادة الكفاءة المهنية اللي هي خاصة بالتزام اللي عنده مستوى دفع أساسي منهات، أو شهادة مؤهل تقدم مهني واللي يتم التزام اللي عندهم مستوى ثانية منهات، وهذوما في اختصاص الفلاحة الوحيد. بالنسبة للتكوين هذا عندهم مجانية التكوين، كذلك مسؤول أساسي عندنا شهادة المهارة في اختصاص إنتاج الخضروات، وهذوما يهموا التلامذة اللي هما مستوى 7 أساسي ويتمتعوا بمجانية التكوين والإقامة والإعاشة. وفي مستوى ثاني نواصل التسجيل ولا مطالب التكوين في المستوى التكوين المستمر، ويتم كل الراغبين في بعض مشاريع الفلاحية على اختلاف مستوى التكوين تاعهم، وموجهة ديما اللي هما أعمارهم فوق 21 عام. وعندنا الاختصاصات أهم حاجة في الساحة الوحية تربية الأغنام والماعز، زراعة الخضروات تحت البيئة المحمية، وتربية درجة الضياع. وطوال السنة التكوينية يقوم المركز باحتضان مختلف الأنشطة الإعلامية والتكوينية اللي يقوم بها بالتعاون مع مختلف الهياكل المهنية أو المؤسسات اللي تعنى بالشأن الفلاحي. يتم ترسيم مباشرة في المركز، يتصلوا بينا ويسجلوا المؤامرة ومتم استمارة ومطلب يتعمروا، احنا في الدورة إن شاء الله نتصلوا بهم.
4: في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والصحي بمختلف المناطق البلدية وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية، انعقدت يوم أمس السبت جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع البيئي والصحي وحملت النظافة بالمناطق البلدية التابعة لولاية قبلي. مجد عمارة تابعت الجلسة وأعدت الورقة الصوتية التالية.
8: انعقدت بمقر ولاية قبلي جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع البيئي والصحي بالمناطق البلدية للولاية، حيث تم التأكيد على ضرورة إنجاز جرد شامل لمواقع إلقاء أنقاض البناء والهدم، والعمل على إحداث فضاءات أو مقاطع مخصصة لاستقبالها واستغلالها وفق الترتيب الجاري بها العمل بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز مجهودات البلديات في مجال الكنس اليدوي والعمل على توفير المعدات والوسائل الضرورية مع السعي إلى تدعيمها بالإمكانيات اللازمة بالتنسيق مع وزارة البيئة. هذا إلى جانب برمجة حملات وأيام تحسيسية بالشراكة مع وزارة البيئة، مع مزيد تشريك مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الوطنية في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط، فضلا عن تكثيف المراقبة والتصدي لظاهرة إلقاء الفضلات بصفة عشوائية من خلال إحكام التنسيق بين البلديات والحرس الوطني والشرطة البلدية وتكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين. قبلي، مجد عمارة، الإذاعة الجهوية بقفصة.
4: في الجهات أيضا وفي نجاح طبي الأول من نوعه بسيدي بوزيد، تمكن الفريق والطبيب بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بالتعاون مع إطارات طبية من ولاية صفاقس، تمكن من إنجاز أول عملية لمعالجة جلطة دماغية حادة عفى الله الجميع، وذلك لفائدة مريضة في مقتبل العمر تعاني من شلل نصفي. وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن الكرعاني المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح للإذاعة أن هذا النجاح الطبي الهام يعود إلى الكفاءة التي يتميز بها الأطباء والإطار شبه الطبي وتقنية الأشعة، إلى جانب التجهيزات الطبية المتطورة التي تعمل وزارة الصحة على توفيرها لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالجهات.
9: سابقة طبية يعني نحن في سيدي بوزيد كون يعني أول مرة توقع يعني علاج جلطة دماغية الحادة في سيدي بوزيد. فريق الطبي تاع استعجالي تاع سيدي بوزيد بالتنسيق مع الفريق الطبي في صفاقس لمريضة عمرها 46 سنة، جت في السوايع الأولى من الجلطة نتاعها، كل شيء ثبت بالسكانير وعندها شلل نصفي في الجهة اليسار من بدنها. أخذت الدواء ورقدت في الاستعجالي لمدة 12 ساعة، يعني استرجعت الحركة متاعها وتحولت إلى مؤسسة أخرى. طبعا الإنجاز هذا يعود للكفاءة متاع الأطباء الموجودين بالجهة الصحية بسيدي بوزيد، ويرجع زادة للماتريال اللي وفرته الدولة لفائدة الجهة الصحية بسيدي بوزيد.
4: في الشأن الوطني، دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اليوم الأحد إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. ولفت الشريف في تصريح أدلى به اليوم الأحد لوكالة تونس أفريقيا الأنباء إلى أنه منذ صدور مجلة حماية الطفل بالقانون عدد 92 لسنة 1995 تم تنقيحها وإتمامها 4 مرات بموجب عدة قوانين وتنقيحات توزعت بين تطوير آلية مشاركة الطفل وإحداث برلمان الطفل وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وتركيبة محاكم الأطفال. واعتبر أن هذه التنقيحات والمراجعة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي الذي أضحى يسود كل المجتمعات، وتونس ليست بمعزل عنها، ويجد الطفل نفسه ضحية العنف الرقمي الذي لم يجرمه القانون التونسي صراحة على حد قوله. يتواصل فتح باب الترشح أمام الدول المتوسطية إلى غاية 31 من أوت الحالي للترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028 التي ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف هذه المبادرة إلى اختيار مدينتين من ضفتين مختلفتين للبحر الأبيض المتوسط لتولي تنظيم برنامج ثقافي يمتد على مدار سنة 2028 بما يساهم في تعزيز الحوار بين ثقافات ودعم الإدماج وترسيخ التعاون الإقليمي في المنطقة الأورو-متوسطية. ولنيل لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028 يتوجب على المدن الراغبة في المشاركة تقديم ملفات ترشحها عبر الإنترنت في أجل أقصى يوم 31 من أوت الجاري. في أخبار العالم، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح واشنطن سلوكها تجاه طهران، وأصدر مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر البحري والملاحة فيه. جاء ذلك في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو أيضا قائد في الحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في ظروف إيجابية وبناءة، وشددت في الوقت ذاته على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. وفي السياق ذاته أعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان عن استنكار السلطنة للإعتراف الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية وتهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وفي الإطار ذاته أكد مصدر إيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ أمريكا لالتزاماتها، وفقا لوسائل إعلام إيرانية التي أشارت أيضا إلى إمكانية الإعلان عن الاتفاق خلال أيام، رغم أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المضيق. وحسب المصدر فإن إقرار الاتفاق بشأن هرمز سيفتح الباب أمام عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في شهر جوان المنقضي. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تكثيف عملية الجهر للأودية وتنظيف شبكة التطهير أبرز التدخلات المنجزة بمدن قفصة والمتلوي ورديف استعدادا لموسم الأمطار. جلسة عمل تخصص لمتابعة الوضع البيئي والصحي وحملات النظافة بالمناطق البلدية بولاية قبلي. وفي إنجاز طبي الأول من نوعه، الفريق والطبيب بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ينجح في معالجة جلطة دماغية حادة لفائدة مريضة من الجهة. نقطة ونهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهني عزيزة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا المعدل الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا الطاهر الجبالي. إلى اللقاء.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، كتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، فلسطين.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: في قلب الجنوب التونسي، حيث تتعانق الجبال مع ذاكرة الإنسان، تقف معتمدية القطار شامخة، لا تحفظ آثار الماضي فحسب، بل تواصل تشكيله بحجارة تنبض بالحياة. هنا لا ينظر إلى الحجر على أنه صخر صامت، بل مادة خام تحمل بين مسامها حكايات الأجداد، تنتظر يدا خبيرة لتوقظها. من هذه الأرض الصلبة ولدت الرحاء، ذلك الاختراع البسيط في شكله، العميق في معناه، الذي رافق الإنسان منذ قرون، فكان شريكاً في صناعة الخبز ورفيقاً لكل بيت، عرف قيمة القمح ورائحة الدقيق الطازج. بضربات متقنة يلامس الحرفي الحجر كما يلامس النحات لوحته، كل ضربة محسوبة وكل دائرة ترسم بدقة، حتى يتشكل قرصان متكاملان يدور أحدهما فوق الآخر، لتبدأ رحلة تحويل السنابل إلى طحين وتحويل الجهد إلى لقمة حياة. لا تبدأ الرحى حجراً، بل تبدأ فكرة في ذهن الحرفي، يرى داخل الصخرة شكلاً لا يراه غيره، يتأملها طويلاً، يختارها بعين خبيرة، ثم يوقظها من صمتها بضربات مطرقته التي تتردد أصداؤها بين الجبال. شيئاً فشيء يتطاير غبار الحجر كأنه سحابة صغيرة تعلن ميلاد قطعة جديدة من التراب. تدور الأزاميل حول الصخرة في صبر لا يعرف العجلة، فتتكون دائرة كاملة متوازنة دقيقة، وكأنها رسمت الطبيعة نفسها. ثم تأتي المرحلة الأهم، نحت الوجه الداخلي للرحى، حيث تشق الأخاديد بخطوط متناسقة، ليست مجرد نقوش بل ممرات ذكية تقود حبات القمح أثناء دوران الحجر، فتتحول السنابل الذهبية في رحلة هادئة إلى دقيق أبيض يحمل رائحة الأرض والمواسم. ويمر الحرفي بكفيه على سطح الرحى، يختبر نعومة مواضعها وخشونة أخرى، ويوازنها بدقة متناهية حتى تدور بانسياب، فلا تميل ولا تضرب. عندها فقط يبتسم وكأنه أنجز عملا فنيا لا مجرد أداة للاستعمال. إنها حرفة تصنع بالصبر أكثر مما تصنع بالحجر، وتتقن بالخبرة أكثر مما تتقن بالقوة. وفي معتمدية القطار لا تزال هذه الأيدي تحفظ سر الرحى، وتحول الصخر الجامد إلى قلب نابض يدور ليمنح الحياة طحيناً، ويمنح الذاكرة حكاية لا يطويها الزمن.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. ديار تكرونة.
3: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خذيت الطريق لتكرونة، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة واللي يكمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها. مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
4: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية متاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. تسمية متاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القرى البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
3: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين، الأجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر، تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
4: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان نتاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة.
3: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلوه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريباً من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيراً وماشياً على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
5: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق للمنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ما هيش من البساطة وبساطة الذين اللي عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
3: السيدة رشاد بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها وأصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
5: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون اصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، التطور الثالث للقرية القديم.
3: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
4: كما زناقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
3: توقفت في سقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعما شنو تنجم تخبرنا؟
5: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن ولا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
3: وهالجدران متاع ديار تكرونة زعما شنو مخبية وراها من داخل؟
5: الديار هذوما ندخلو لهم باب واحد، جنرال ما باب واحد تلقى باب في قوس، ندخلو الوسط الدار جنرال ما باش نلقاوه بالتربة، معناه على الخاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف، تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقاه وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقاه وسط الدار تحيط به من جهتين. انت والعائلة اش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار الكل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات.
3: وكل بيت عندها ما يميزها،
5: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم دروش. علاش؟ على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم.
3: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة، هي الساتر للساكنين في القرية، وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم، واللي يمثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
5: اللي هي السقيفة. دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء، له فضاء عام وله فضاء خاص، معناها نسبة ما بين العام والخاص. السقيفة اش تصلح السقيفة؟ السقيفة نجمو نعملو فيها المونة، السقيفة نجمو نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن في الدار، معناها الإنسان المحلي اللي يسكن في الدار هذيك باش يستغل، معناها يحط الحيوان بتاعه ويحط له ماكلته، تنجم تصلح المول التخزين إلى آخره، كان ما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناها عندها وظائف متعددة.
3: حد الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به، وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
5: من الخصائص بتاع العمارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيو بالحجر هكا ولا؟ الأحجار زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معناها كل شيء موجود غادي على بلاصته، وهذا ما يميز العمارة في تكرونة. نبنيه بالموجود، ما نبنيهش مثلا في تكرونة نجيبوا الأحجار من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
3: وحكاية الماشنية
5: يجربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منه، يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابلة عندها، ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء.
3: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
5: جنرال ما هو القبو اللي سقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطعة. دونك علاش هذا على خاطر لا يتوفر في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويلة برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي من السطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر وإلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك.
3: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جماله وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى لوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونة هي المنبت.
1: كنتم مع ديار تكرونة، إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.
2: معمارنا،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
0: إذاعة قفصة،
6: مراية تتكلم.

فقد الخير فيها. فقد الخير فيها.

0: جو زهو ترب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، والثانية بعد ظهر باستديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار 2026-2027 تتواصل تدخلات مصالح الديوان الوطني للتطهير بولاية قفصة لتنظيف وجهر الشبكة العمومية للتطهير، خاصة بالمناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمعا أو فيضانا لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات وضمان حسن تصريف مياه الأمطار. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها أقرت جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. جاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب رمزي الشتوي حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري بربوع الجريد. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. كما أضاف معز الشريف في تصريح أدلى به أمس لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن المسألة تستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح للسلوكات المحفوفة بالمخاطر. أعلن ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية، وحسب البيان الذي أصدره الائتلاف يمثل هذا الانتقال التكنولوجي فرصة واعدة لتونس لتحديث أنظمة التصنيع الدوائي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يفتح حقبة جديدة تدعم الأمن الدوائي والسيادة الصحية لتونس. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح واشنطن سلوكها تجاه طهران، وأصدر مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر البحري والملاحة فيها. جاء ذلك في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: بين موسمين.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج بين موسمين عبر إذاعة قفصة. في هذا التوقيت ككل حد نتقابلوا حتى مضي 3 ديما عودة على آخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية، متابعة للجلسات العامة الانتخابية، الميركاتو في سوق الانتقالات الصيفية في تونس، نحكوا على الرابطة المحترف الأولى والثانية لأنه البطولة قريب تبدأ، ما عادش برشا وقت، كل الفرق دخلت في نسق عالي من التحضيرات وكذلك نسق عالي زاد في الانتدابات وانتقالات زادة المدربين بالنسبة للمحترفة الأولى والثانية. في انتظار إن شاء الله في قادم الحلقات نحكو على الفرق متاع الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني، وديما نحكو عليهم راهو نحكي على مستوى الميركاتو والتحذيرات لبداية الموسم الرياضي الجديد، نحكو على سيزون 2026-2027. اليوم حديثنا على البعث الرياضي برقاب، الوضعية طبعا متاع الفريق، نحكو على استقالة رئيس الجمعية، شنو خلى الهيئة توصل للانسحاب، وشنو الرسالة اللي حاب يوصلها أو يوصلوها المسؤولين والسلطات الجهوية والوزارة، هل أنه فما أزمة تسيير، هل أنه فما غياب الدعم، أو فما صعوبات مالية، وين المسؤولية نتاع وزارة الشباب والرياضة في كل هذا. طبعا مش ناخذ ضيفنا بعد من دبي من الإمارات العربية المتحدة، طبعا سيد عصام عكروتي، باش نحكوا معه كما ذكرنا على أسباب الاستقالة والمشاكل اللي تعيشها ويعيشها فريق بعث رقاب، وتعيشها زادة فرق ولاية سيدي بوزيد، لأنه يعني عنده دراية كبيرة ومتابعة للشأن الرياضي في ولاية سيدي بوزيد. ثم في الجزء الثاني باش نحكوا على فريق القوافل الرياضية بقفصة، باش يكون معنا الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم الفريق الأستاذ عادل الصغير، باش نحكوا معه على مخرجات الجلسة الأخيرة اللي كانت جمعة المندوب الشباب المندوب الجديد للشباب والرياضة بولاية قفصة والهيئة المديرة لفريق قوافل قفصة، باش نحكوا على مخرجات الجلسة كيف فما سمعنا انه فما جلسة زادة في وزارة الشباب والرياضة اللي جد حل سريع لفريق القوافل الرياضي بقفصة، اللي حد هذه اللحظة لم ينطلق في التحذيرات، لم ينطلق في الميركات، ووضعية مادية صعبة، ديون بالجملة متراكمة على الفريق، وضعية تطرح اكثر من تساؤل كما ذكرنا. باش نحكوا على كل هذا وشنو هي الحلول اللي خرجت بها هيئة قوافل قفصة، لأنها هي مطالبة اليوم أنها تلقى الحل قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. كل هذا كما ذكرنا اليوم في الملف وفي بين موسمين، البارح ملف الرياضي يوم أمس كان مع فوزي نسيب. رحب بالمحلل الفني والمدرب نظام نسيب، نزار الوسالة مرحبا بك.
8: مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بكل مستمعين على هذا قفص.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك نزار ويسي، عملكم الحصة التقنية وتنجموا تابعونا في اللايف ستريمينج للإذاعة، يملك البث الرقمي طار جبالي، ونوجه تحية لكل الزملاء كما ذكرنا. باش ناخذ شويه موسيقى ثم باش ناخذ ضيفنا كما ذكرنا من الامارات العربيه المتحده من دبي، سيد عصام عكروتي، رئيس او رئيس المنسحاب رئيس المستقيل للبعث الرياضي برقاب.

0: بين موسمين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا عبر إذاعة قبصة، برنامج بين موسمين. تواصل معكم حتى للمرتي ثلاثة كما ذكرت البداية بالبعث الرياضي برقاب. باش نحكم بعد في الجزء الثاني على فريق القوافل الرياضية بقبصة، بداية ببعث رقاب كما ذكرت وحكيت في المداخلة الأولى. رئيس الجمعية سيد عصام العكروتي كان تقدم باستقالة في نص بلاغ كان صادر عن طبعا عنه في الحقيقة إعلان انسحاب من رئاسة جمعية بعث رقاب. باش نعرفوا أسباب الاستقالة والانسحاب من تسيير البعث الرياضي برقاب بالرغم من النتائج اللي تعتبر إيجابية في الموسمين الماضيين، وهو على رأس الإدارة، إدارة الفريق كما ذكرنا. باش نحكوا شوية على أسباب الاستقالة، باش نحكوا على البعث الرياضي برقاب، شنية المشاكل، شنية الطموحات بالنسبة للجماهير الرياضية هناك، لأنه توا اليوم ما عادش نجم نحكي على طموحات لهيئة المديرة وقت اللي رئيس الجمعية انسحب. باش نحكوا زادة على البرنامج بالنسبة للسنوات القادمة وبن رقاب ومحب لبعث الرياضي برقاب، وأكيد كيفاش يراه في بعث رقاب. زادة باش نحكوا شوية على وقع كرة القدم في ولاية سيدي بوزيد، لأنه في السنوات الأخيرة خاصة الموسم الماضي كان نوعا ما كارثي بالنسبة لجهة سيدي بوزيد. نبدوها بالبازة بأولمبيك سيدي بوزيد لنصر جلمة، لبقية النتائج للفرق اللي عملت نتائج تعتبر سلبية، كان موسم استثنائي صعب جدا بالنسبة لفرق ولاية سيدي بوزيد. معنا كما ذكرت من الإمارات العربية المتحدة، تحديدا من دبي، سيد عصام عكروتي رئيس المنسحب من بعث رقاب. سي عصام اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: حيدر مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبول الاستضافه، مرحبا بك. انا بإجاز باش نقرا نص البلاغ هو اللي صادر عليك، ولا يعني نص الانسحاب او الاعلان عن الانسحاب. باش نبدا بالنقطه هذه، لانه خذيناك اليوم باش نحكوا شويه على اسباب الانسحاب من تسيير الفريق، ومن بعد باش نحكوا شويه على واقع يعني الرياضه في سيدي بوزيد، باش نحكوا زاده على جمعيه بعث رقاب، باش نحكوا على كره القدم في جهه رقاب، باش نحكوا على المشاكل، على الطموحات، باش نحكوا على برشا نقاط وعدد نقاط في علاقه بهذا الموضوع. اذا النص هو عندك شيء سي عصام، فما شويه معناها مع الشرياح او صوت بعدك، ماذا بينا تبقى في بلاصه يعني نجم صوتك يوصلنا 5-5. يعني بالنسبه لنص البيان الصادر عليك، منذ اليوم الاول دخلنا في هذا المجال من باب خدمه المصلحه العامه وخدمه تونس من خلال الرياضه وجمعيه بعث رقاب، لم يكن هدفنا منصب او مكسب شخصي. النقطه الثانيه، لكن عندما يكون في المقابل فما تجاهل المتكرر واللا مبرر وعدم الاكتراث من السلطات الجهويه والمحليه ومن مختلف هيكل وزاره الشباب والرياضه، هنا ما فما فهمنا انه فماش دعم من السلطات الجهويه وسلطه الاشراف. هنا نحكو زاد الاعتذار لكل الاحباء الصديقين والاوفياء لبعث رقاب، يعني وهنا في الاخر تعلن عن انسحابك رسميا من رئاسة النادي. سي عصام خلينا نبدا في الاول، شنية الاسباب متاع الانسحاب بهذا اللي يعتبر في الحقيقة مفاجأة بالنسبة لنا، لكن اعتقد انه اعضاء الهيئة المديرة والاولاد من القراب من بعث رقاب ماهوش مفاجأة، اعتقد لانه احنا مفاجأة لنا لانه شفنا النتائج تعتبر ايجابية بالنسبة للفريق في على الاقل العامين الاخرين. شنو الاسباب اللي خلت اليوم عصام عكروتي ينسحب من رئاسة بعث رقاب؟
2: على تطرقك على استضافة الموضوع الانسحاب. الصوت واضح ولا في حاجة؟
1: أي واضح الصوت، 5-5.
2: هو بالنسبة للانسحاب ما كانش يعني جاء صدفة وإلا خذيناه معناها لحظة غضب وإلا مناورة ولا وسيلة للضغط على السلطات ولا المسؤولين.
1: نعم،
2: هو نتيجة تراكمات. أنا في عامين الأخرانين شديت البعث الرياضي برقاب، كنت دائما ثم مراسلات ثم مطالب، كان عندنا هدف واضح. الجمعية وضحنا للمسؤولين، وضحنا للسلطات احتياجات الجمعية. وحبي وبالطبع في كل عام تتراكم أكثر المسؤولية وتتراكم أكثر الصفحيات المالية. توفيق من عند الله طلعنا للقسم الرابطة الثالثة مستوى أول. في أكثر في أكثر في أكثر طلبات، يعني في أكثر مسؤولية وأكثر مصاريف. لأنك مش تلعب مش كما السيدو كما السياء، عدد اللقاءات وعدد التنقلات وتنرفع الوضعية في الرقاب، تلعب مصويتها كل البرة من الرقاب لأن ما عناش ملعب في الرقاب.
1: مش نحكو عليها ذي.
2: أنا طلبت توضيح للتوضيح من الطلب. التفاعل كان دون المأمول، تم ضبابية كبيرة حول المنح والدعم والملعب ومستقبل الجمعية. وأنا شخصيا معنا أنا شخصيا بطبيعتي ما نحبش نخدم في ضبابية، ما نجمش كل موسم نبدأ بمنطق أخدم وطول عونوك وبعد أشهر نلقى روحي مضطر ندفع في المئات الملايين معناها باش نخلص العباد، لأنه والحمد لله ما تم في موسمين معناها الجمعية ما عندها حتى ديون، كل كفلت كل المصاريف
1: مهم جدا
2: من مالي الخاص. عندي التزامات، أنا كلمتي للاعبين والإطار الفني وكلها نوفي بها في نهاية كل موسم مهما كان التقصير من السلطة وغياب المنح وغياب الدعم. ما سميش برنامج، ما سميش نموذج، ما سميش رؤية، ثم ضبابية ما نشوفش روحي معنا نخدم في الضبابية هذه. حسي روحي قاعد نغرق وارتقيت أنه الانسحاب يكون أفضل لي. وهذه بالنسبة لي وضعية ما هيش ملائمة لترقى الجمعية.
1: سي عسام، في نص البلاغ يعني قلت أنه فما تجاهل المتكرر ولا مبالاة وعدم الاكتراث من مختلف هيكل وزارة الشباب والرياض، لهنا شكون تعتبره تحديدا يعني أنه قصر في حق الجمعية؟
2: هو كي نحكوا على التقصير في حقوق الجمعيه، هو تو نحكوا على جمعيه سيدي بوزيد الكل، لكن خلينا نحكوا في الرقاب. احنا احنا احنا الرقاب اكثر جمعيه ممكن ظروفها الماديه تستحق حتى منح ايجابيه وترفيع في المنح. اللي هو ماريناش وخلاص. جمعيه ما عندناش ملعب 7 سنين، ما عندناش ملعب، بتكلفوا مصاريف زايده معناها في عوض ترفيع في المنح وساعات الجمعيه، جينا ندفع في مصاريف زايده. رسلنا الوزاره، رسلنا المندوبيه، الولايه، رسلنا كل الناس، كل معناها كل المسؤولين، سيد معتمد، رسلنا كل السلطات. ثم وضعيه خاصه لجمعيه البعث الرياضي.
1: هي هو سي عصام بالله، في هذا كل فماش تفاعل من السلطات الجهويه، فماش تفاعل من وزاره الشباب والرياضه، لانه اليوم حابين ولا كرهنا وزاره الشباب والرياضه هي الفرق الكل تنتمي للوزاره هذه. يعني ما فماش جلسات على الاقل صارت، عيط لكمش يعني مندوب، عيط لكمش معتمد، عملتوش جلسه، خرجتوش على الاقل حتى بقرارات وما طبقتش.
2: والله في حيدر بحبش نشخص الامور ولا نسمي، تم تقصير في العموم. تم حتى صفحات رسميه وهيكل رياضيه معناها ما صارش حتى تكريم والا حتى تهنئه في الصفحات الرسميه، نشوفوها تهني في حاجات اخرى. في البعث الرياضي برديه ما ريناش حتى تهنئه في الصفحات الرسميه، ما ريناش حتى يعني استدعاء وتكريم للهيئه، حتى دعم معنوي معناها العبيد تخدم سبحان الله، يعني رئيس وأعضاء ناس مخلية من وقتها ومن فلوسها وتعبة، مثلا مش حتى يعطيك الصحة بارك الله فيك، معناها حتى دعم معنوي معناها بالأخر، أو الإنسان ما هو كيشوف تقدير للعمل اللي متاعه يزول التعب ويقول نحن لرينا الدعم للمعنوي للمالي مرينا حتي في ناس دي بوزيد للأسف. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتراجع برشا امور. والنتائج نتاع فرق سيدي بوزيد احسن دليل على خطر الموضوع يتجاوز.
1: باش نرجعوا لها بالفعل يتجاوز بعث رقاب. وهو سي عصام، انت متابع وحكينا شويه في الوقت قبل البرنامج، تبع برشا في كره القدم في تونس وخارج تونس. اليوم مالوريزمون كره القدم التونسيه والرياضه في تونس بصفه عامه تعيش يعني حاله كلينيكيه ان صح التعبير، صعبه للغايه. معناها اليوم الفرق تعاني على المستوى المادي، تعاني على مستوى تكوين الشبان، تعاني على مستوى الملاعب، تعاني على يعني معاناة بارتو. معناها ما هيش مقتصر لسيدي بوزيد ولا اليوم وزارة الشباب والرياضة، وقت اللي هي الدور متاعها تلقى الحلول. اليوم ملقينا حتى حل، ملقينا حتى تفاعل واضح ورسمي يخلينا على الأقل نحسن وفهم بالحق، فهم اهتمام باش نحكي بكرة القدم. ما خلينا من الرياضات الأخرى تولي، لأن هذيك أتعس وأصعب حالتها. به في هذا كل سي عصام، انت حكيت على هو سي حسام فما فماش انت يمكن في كرهبة فما فما شويه صوت وحدك مانيش عارف سي حسام خاطر فما فما اي هكا سبب ولا باه تبقى معنا هكا سي حسام. في هذا كل حتى كي حكيت مع اعضاء الهيئه المديره انا فهمت انه ما فماش دعم ما فماش استجابه على الاقل لمطالب مشروعه ومطالب مش كبيره. اليوم ما طلبوش لا برنابي ولا طلبوا باستاد رادس في جيت رقاب, طلبوا بملعب بسيط, ملعب على الاقل يهز شويه الجماهير تحب تتابع الجماعه نتاعهم, ملعب يترينوا فيه الاولاد. هذا طلبوا به الاولاد في جيت رقاب, يعني الهيئه المديره والجماهير في جيت رقاب طالبوا على الاقل بحتى دعم معنوي, طالبوا بشويه منح, ويعني ما بنعرف المنح نتاع وزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه كره قدم حكايه فارغه, ما عندها وين توصل, ما عندها وين توصل, ما تكملش حتى تعملش حتى دي جورني مع تقدم. مش عارف سي حسام يصلح لي هذا ان كنت مخطئ في هذا. يعني هذا كل خليكم اليوم حكيت مع الهيئه المديره الناس كل يعني نفس القرار خذيتوه بعضكم؟
2: بالطبع هم الخيال اللي ياخذوا معايا بارك الله فيهم عامين, معناها نفس الاشخاص وعلاقتنا قويه برشا والقرارات كلها معناها بالتشاور وكلهم في على نفس الراي, معناها حاولنا بطرق متعدده كل واحد من طريقته يلقى حلول الدعم يوصل صوت الجمعيه, لكن كما حكيت انت للاسف وزاره هي النتائج بتاع باش ما نكبروش الموضوع ونبدا نحكيو على كره القدم التونسيه بصفه عامه. هو رو المنتخب والانديه في تونس هي صوره للرياضه, هو والاصلاح يبدا من الفرق الجهويه والفرق الهواة
1: بتبيع من من القاعده, نبدا من اي
2: من القاعده. انت كي تشوف وضعيه سيدي بوزيد نعاود نحكوا على سيدي بوزيد مثالش
1: لا لا مثالش خليني اسمعني اسمع عصام خليها تو انا باش نحكي على سيدي بوزيد وباش نحكوا, لكن انا نبقى مع علاش بقيت مع الاستقاله لانه اليوم راه فما مشكل زاد مشكل اخر. اليوم عصام انت ما تعيش في خارج حدود الوطن ومهم جدا اليوم كشاب يجي عصام ماهوش كبير في العمر باش نكونوا واضحين, معناها شاب جاء قال لك خويا انا مستعد انه جمعيتي البلاد نتاعي باش نخدمها انا ومجموعه من الاولاد في فرقاب باش نصرفوا معنا, لكن خويا دعمونا شويه ما يسالش. وهذا شنو ما يقول قايل عصام عنده عائلته عنده اصحابه وعنده ما يسالش, اذا كان يحب يعاونهم يعاونهم بطريقه او باخرى, شن دخلوا في الكوره وشن دخلوا في, لكن هو حب يلم الشباب نتاع الجهه غادي وما يمشوش الشباب في في في طرق اخرى على الاقل هكا الكوره والرياضه تشد شوي. به عصام اليوم
2: هذا تطرق للنقطة هذه تطرق للنقطة هذه. أنا عندي أنا مقيم عندي 12 سنة نعيش برا من تونس,
1: نعم,
2: وولد الإدارة والتونسية ومهندس الحمد لله, يعني علاقتي طيبة بالنسبة لكل وعندي ونحب نخدم البلاد وكل واحد نمن أنه كل واحد يخدم جهته, كل كان كل واحد يخدم جهته وتحسن البلاد,
1: نعم,
2: وهذا هو الفلسفة اللي نشوفها أنا في الدنيا
1: مهم جدا.
2: البعث الرياضي برقيف أنا راني متخلص من ترشحت الرئاسة اللي وصلنا بداية الموسم اللي قبل اللي فات ما تمش هيئة وما تمش واحد وصل ثلاثة جولات من غير هيئة, معناها أنا وقتي شديت البعث الرياضي بالرقيب.
1: هو عصام أنا كنت نسأل السؤال هذا لأنه كنا نعرف الوضعية متاع بعث الرقيب ما فماش هي مديرة فما ضبابية في الوضعية متاع الجمعية ما فماش فلوس, يعني أنا كنت باش نربط بالوضعية اللي تعيشها توا, ما كنتوش عارفين أنه باش توصلوا للمرحلة هذه.
2: كلامك صحيح, لكن كان انا ديما نتفائل, ديما انسان متفائل, ديما عندي الامل اللي الناس كي تشوف مشروع وكي تشوف خدمه صحيحه تجمع الجمعيه تجمع العباد. انا كي جيت شديت البعث الرياضي بالرقاب هو كل الشكر للرؤساء السابقين وكل واحد وظروف صعبه للناس كل للاسف, لكن ما كانتش استمراريه وما كانتش برمجه للبعث الرياضي بالرقاب, هذاك علاش انا حاليا خير في التوقيت باش نعلن عن استقالتي باش نهيئوا للموسم الجديد. نرجع البعث الرياضي برقيب, وقت اللي انا شديت البعث الرياضي برقيب مع الاخيين معناها جوله ثالثه ما تمش هيئه, بدينا الجوله الخامسه احنا الا نقطه الحمد لله جابنا ربي في الصواب فكر الماركات وعملنا انتدابات في الشتاء ومنعنا الجمعيه بمعجزه كرويه, معناها الناس كلها تعرف يلعبوا معنا معجزه كرويه, قلنا العام الانجاز العام ذاك حتى الدعم العمومي ما خديتوش باش نكون واضحين, لانه في تقارير ماليه وفي تراكبات من الادارات الكل, احنا العامين عملناهم اصلاح. انا كشوف البعث الرياضي برقيب النتائج مش كان في الأكابر الحمد لله, معناها سواء أنت عام من الجولة الخامسة إلا نقطة منعوا جمعية والعام الثاني نخدموا خدمة صحيحة خدمة إدارة قوية نحضروا فريق يراهن على السعود والحمد لله كان حليفنا السعود لحد الان هذه الاكابر.
1: نعم.
2: الشبين انا عندي شبين ما شاء الله يعني ونمنوا اللي اللي اللي اللي اللي, اللي التكوين يكون كذلك من شبين قاعدي.
1: نعم.
2: وفرنا ظروف كلها للشبين، معناها انا سيدي رقيب اول مره معناها في تاريخ الجمعيه عندي زوج اصناف وصلوا دور النهائي للرابطه بتاع سيدي بوزيد.
1: نعم.
2: اربع مجموعات فرق القصري وسيدي بوزيد وصلنا لاديني ولا صار وصلنا للدور للدور النهائي.
1: نعم.
2: معناها الخدمه كانت انا كنت ديما متفائل نقول انا عندي بروجي باهي عندي عباد يخدموا معايا الجمعيه تو تستقطب تو الناس غير نظرتها للتسيير الرياضي.
1: نعم.
2: سوى برشا ما شاء الله رقيب كي نحكوا على الدعم رقيب معناها ممكن اغنى من اغنى المعتمديات اللي
1: في الجمهوريه التونسيه
2: من ناحيه
1: نعم.
2: الموارد الفلاحيه ومن ناحيه
1: نعم.
2: الشركات الفلاحيه المتصله في الجهه وفوبيلي انا نخضر الروح يعني كي نلقى انسان يخدم وتعب وانا ود الجهه نعاونه ما دي معناها واجب كل انسان باش نعم. يعاون جهته ويعاون صغيرات وحكيت 400 مجاز في الجمعيه معناها اذا ما تمش نشاط وين باش يمشوا الاولاد.
1: نعم.
2: والله سي حيدر انا باش نحكي لك حكايه اخرى معناها ممكن انا نشوفها بيرسونيل الحكايه اما انا سناء مش اول مره نقولها انا الحمد لله مع الاولاد عملنا هيئه باهيه وعملنا مناخ بتاع كره قدم فرقيت باهي برشا للصغيرات وللشبان تشوفهم كيف يشوفوا الدور النهائي انا شو عندي حتى الاولاد الصغار يلعبوا معايا في السنيور الناس كلها تشوفها قاعده تترينا في الصيف اللي ما كنتش تشوفها قبل كلها تمشي للصاله وكلها عندها رجع
1: فما فكرة تبدلت فكرة والرؤية تبدلت أي.
2: والله أنا آسف معناها بالحق حسرة كبيرة وأنا نحكي الكلام هذا لأنه نعرف أنا الوليدات شنو علاقتي بهم وشنو يشوفوا البعث الرياضي برقيب كمشروع.
1: نعم.
2: لكن الله غالب أخويا عامين معناها العام الأول ضحينا قلنا تنحسن والعام الثاني صرفنا راهي نحكي على مبالغ مالية كبيرة معناها من مالي الخاص للأساس معناها ما نجمش نواصل في ظروف غير واضحة وأكثر التزامات وأكثر مصاريف في الموسم الجاي.
1: هذا مهم جدا اليوم يكون عندكم برنامج هو معنا نضال نسيب مدرب والمحلل الفني باش نتفاعلوا مع بعضنا مازال عندنا شوية وقت طبعا سي عصام مانيش عارف مازال عندك شوية وقت نجمو تبقى معنا ولا باش نتفاعل مرسي نضال اليوم كما ذكرنا شاب يجي معاه مجموعة من الشبان ياخذوا جمعية في وضعية صعبة سيزون اللي نتذكر رقاب الموسم قبل الماضي كيفاش كانت وضعية متاعها ينقذوا الجمعية يقول لك يعني معجزة تبقى في الرابطة الثالثة المستوى الثاني ثم يلعبوا سيزون من جديد عام جديد يصعدوا للرابطة الثالثة المستوى الأول مصاريف كبيرة تعب كبير متابعة هذا كل صار في هذا كل يقولك اليوم أنا حبيت شوية على الأقل شوية اهتمام أعطوني الحق متاع الجمعية متاعي ما طلبتش راني ما طلبتش موارد خاصة ما طلبتش فلوس أخرى أعطيني الحق متاعي كجمعية واللي أي جمعية تاخذ فيه فهمتني قلك خويا زادة خدم لي عصاد لأنه نتذكر أنا وقتها دخلوا معايا برشا مسؤولين بعث رقاب أنه حبوا عصاد متاعهم ومن حقهم يكون عندهم عصاد متاعهم يزيم بخويا بشنو نمشي نلعب ما مرتش نستضيفين نمشي نلعبوا في بير الحفي ولا نلعبوا في بن عون ولا منش عارفهم مش نلعبوا ما هذا غير معقول اليوم السلطة الجهوية كما ذكرنا على الأقل السلطة الجهوية خلينا من الجانب الوطني على الأقل في وضعية كما هكا ما تلفتوش للهيئة هذه على الأقل هيجا كرمهم خويا وميسالش عطيه وعوده ما تطبقهاش ميسالش كرموا خويا وقولوا أنا معاك ميسالش دعموا معنويا وبعده يجي كل شيء ميسالش هذا كل ملقوش يعني يخلي الرئيس اليوم يستقيل ولينسحب من رئاسة الجمعية ومن حقه أعتقد
0: صحيح من حقه ومن حق أي رئيس إذا كان ما يلقاش الاهتمام ما يلقاش الدعم ما يلقاش لفتة إنسانية ولفتة حتى للمشروع اللي بناه هو طيلة عامين كما كان ذكر يعني رو قبل موسمين كما كانت قاب قوسين باش تهبط للريجيونال راهي رقاب اللي كانت في يوم ما كانت في السيان وبعد في السيدو وعاود رجعت للسيان يعني كي نشوفوا المشروع اللي خدمه معناها موش سهل رو باش توصل انك انت في عامين جمعية ترجعها للسيان يعني ولو لعبت مع جمعيات راهي متمرسه في السيدو يعني راهي ماهوش بالسهل باش انك توصل معناها في اخر جوله باش تضمن باش تطلع للسي ان يعني ضد لافلاش في استادها في استاد لافلاش معروف نعرفوا القصر مش سهل باش تربحها في استادها يعني مقابلات اللي لعبتهم باش صعدت مش سهلين يعني كنشوفوا الطريقه هذه تاع المعامله مع معناها راهو اي رئيس حتى وكان معناها مهما كان تصرف ما صرفش راهو باش يحسها يعني بعد تعب هذا الكل ما توصلش حتى باش باش تحقق شويه من اللي صرفته، خاصه كما كنت حكيت يعني يوصل العباره للماتشات كل يلعب فيهم اون دي بلاسمون، معناها مش ساهر وشارج حتى ذاك على رئيس جمعيه وعلى هيئه كامله. يعني شوف كي نشوفوا الفرق نتاع سيدي بوزيد الكل تقريبا تقريبا 8 جمعيات راهم في سيدي بوزيد ولا او اكثر، انا حسبك معناها الجمعيات اللي في مخي حاليا ان شاء الله يسامحوني جمعيات اخرى كان نسيتهم، ولكن الجمعيات الاكثر معناها ذكرا كتشوف سيدي بوزيد وجلمه من البي يهبطوا للسيان. يعني نشوف الرقاب رجعت للسيان، شوفوا بنعون بعد موسم صعود العام اللي بعده ديريكت عاود ترجع للريجيونال، نشوفوا بير الحفي حاليا تلعب في البراج يعني راهي مازالت ما ضمنتش البقاء نتاعها، الاسودة في اخر جوله او جولتين باش ضمنت البقاء نتاعها، المكناسي المزوم. يعني كي تشوف الجمعيات الكل تاع ولايه سيدي بوزيد حاله يرثى لها، معناها راه ما يجي شك ولايه كامله معناها جمعياتها بالطريقه هذه. كي نشوفوا خاصه سيدي بوزيد قبل 3 سنوات يعني شوفوا في الرابطة المحترفة الأولى، شوفوا حاليا تو جلمة اللي عندها تقريبا سنوات في الرابطة المحترفة الثانية شوفوا تو في السيان، يعني يرى ظروف مش معقول كما هيك نشوفوا جمعيات، خاصة هذا الوحيد الجمعية الوحيدة اللي نجم تقول فيها النور لفرحة بوزيد
1: واللي كانت الموسم
0: قبل موسمين كانت مهدة باش تهبط للريجيونال.
1: خلينا نسألوا عصام في نفس هذا الإطار. عصام حكاية نضال تو على الفرق متاع ولاية سيدي بوزيد ذكرناه من الكل تقريبا، وإن شاء الله سمحونا الفرق الأخرى طبعا ما ذكرناهمش. وقع صعيب برشا لكرة قدم في سيدي بوزيد، أنت كمسؤول وكمتابع للشان الرياضي في سيدي بوزيد شان كرة القدم خلينا نصح، باش تفسر هذا؟
2: والله يعطيك الصحة في بداية ويعطيك الصحة في حيدر. موضوع جمعية سيدي بوزيد أنا علاقتي طيبة بجمعية كل سيدي بوزيد وجمعية كل، وأنا محب وفيل أولمبي سيدي بوزيد معناها نعلنها معناها معناها عنا 10 جمعيات عنا 10 جمعيات معناها في معتم ولاية ممكن 500 أو 600 ألف ساكن، من نقول جمعية في البي وفي الآ معناها بصراحة معناها سمى حكاية، ماهيش الموضوع ماهوش ضعف رياضي بالرجال وماهوش سوء تسيير وماهوش تقصير وإلا سوء برمجة وإلا حاجة، سمى حاجة أنت كي تعمل كونستار العشرة جمعيات في سيدي بوزيد تلقى 5 يلعبوا في القسم الخامس والريجيونال ما عندهم وين باش يتيحوا، تلقى المكناسي اللي كانت صور وجور في السيئة تلقاها تلعب في الريجيونال، وتلقى أولمبيك سيدي بوزيد اللي كانت الأولمبي اللي كان معناها الفريق متاع الجهة اللي كان يمثل الجهة كاملة في الرابطة الأولى بينزل للقسم الثالث جلمة القسم الثالث، معناها عنا 10 فرق 5 في الريجيونال زوز في السي دو وثلاثة في السي ان، معناها هذا الحوصلة وكلها بالتراجع، معناها احنا الموسم اللي فات كيما بنعون كانت الموسم اللي قبله كانت تلعب الاخر جولة مع فجر الكتار يتراهنوا على الصعود، حاليا وين بنعون حاليا في الريجيونال دير الحسيه كل معناها ثم انا نتصور ابن سيدي بوزيد هذا ناقوس خطر راهو، اذا راهو جمعيات قاعده للاندثار احنا عندنا جمعيه ولاد حفوظ ولاد حفوظ معناها اندثرت، احنا بطبيعه بذكر ولاد حفوظ نشكر بلديه ولاد حفوظ واهل ولاد حفوظ استقبلونا عامين نلعبوا في ولاد حفوظ في الترام تاعهم، معناها السلطات اين السلطات من هذا كله، معلش مسير التقييم اين المندوبيه خشنيه مشاكلها، ونزيدك معناها الموسم على الابواب اغلبيه الجمعيات في سيدي بوزيد ما عندهاش هيئات، شوف انا كنشوف والله كنشوف يعطيهم الصحه، شوف مثلا اذاعه مندوبيه قبصه مستضيفه الرديف ومستضيفه القوافل وشوفوا في المشاغل كنشوف ولايه قبصه
1: هو هذا في علاقه بالله، شوف عصام باش نكون واضحين خوي هو هذا علاقه زاده في المسؤولين في الجهه، لانه كان مندوب في الحقيقه مندوب مر على ولايه قبصه برشا ناس يعني لاحظوا انه فما حتى المسؤولين في متاع الفرق انه ذمروا برشا في الحقيقه من المندوب السابق، المندوب السيد خالدي يعني يعطيه الصحه جاء عارف انه فما وضعيه متاع الفرق مستعجله، عايت لهم وجلس معاه من بعد باش نذكر زاد المستمعين باش يكون معنا ممثل قانوني اللي قاو في القبصه باش يشوف مخرجات الجلسه، يعني مهم جدا اليوم راه انا فهمت من كلامك انه فما غياب واضح من السلطات الجهويه ومن مندوبيه الشباب والرياضه سيدي بوزيد.
2: غياب مش واضح، غياب كلي وتحمل مسؤوليتي في هذا. غياب كلي تعطيل بيروقراطيه في ثم برشا مشاكل مع في المندوبيه ماهيش ويني ولا فيك سيدي بوزيد ما عنده لها العمل جلسه العمل هيئه وين كل من هذا كل بنعون معناها ثم مشاكل ما اعرفش انا اذكر رياضه سيدي بوزيد ماهيش اولويه ودي راهو عندنا 10 جمعيات ناثروا في 4000 صغير راهو كل جمعيه عندها 400 500 مجاز راهو 4000 واحد راهو اذا ما لقاش ظروف باش يلعب الكره وبس وعنده حلم وعنده هدف ويركز ينجم يوصل راهو باش تلقاه في الشارع وتعرف انت شنو الموجود في الشارع الان وشنو معناها الوضعيه بتاع الشباب وشنو الافات الموجوده في الشارع راهو يهديكم راهي سيدي بوزيد راهي كرويا رانا قاعدين ننتصر ورانا قاعدين معناها الى الوراء ارجوكم ثم ارجوكم دعوه للسيد المندوب للسيد الوالي راهو ما فيها باس تعيط المسؤولين جمعيه سيدي بوزيد ما نحكيش كان عرقاب شوف مشاكلها شنو شوف البنية التحتية نحكي لك على البنية التحتية أولمبيك سيدي بوزيد شوف الملعب بتاع سيدي بوزيد البعث الرياضي برقيب 8 سنوات من غير ملعب معليش يا سيدي ميسيل ثم إشكال قانوني يقول لي وقت تعمل لي ملعب ثم مناطق معناها في الجمهورية التونسية أقل من 10000 ساكن وعندهم زوج ملاعب الوزارة قاعدة تبني في الملاعب وين التمييز الإيجابي وين التمييز الإيجابي التحكي للمناطق الداخلية اللي كان من أولويات السلطة والدولة وين التمييز الإيجابي اللي يكون في الرياضة راهو في حيدر راهو وضعية كارثية رانا في سيدي بوزير للأسف أسك ما عندناش حق في الرياضة أسك هو إن شاء الله يتجاهل معناها متعمد ولا سهو الوقت مازال الموسم باش يبدأ طلبي عاجل للسلطة الرجاء رانا جمعيه راي ناس تخدم على روحها راي تعطي من وقتها راي تعبه راه ما ثماش احاطه راه ما ثماش حتى ما ثماش الاولويات في الرياضه يا اخي الرياضه ماهيش ماهيش ماهيش ماهيش تاثير اجتماعي ماهيش مساهمه في اقتصاد الدوله بصفه عامه وفي تاثير الناس يا اخي انت احنا سيدي بوزيد كنطلعوا عندنا مواهب كنطلعوا كل عام 5 جواريات يمشوا الفرق البر يمشي مش تساهم انت في تحسين الجهه بصفه عامه وتطوير كرة القدم وتعطي أمل للصغيرات يشوفوا دي الموديل طالعين ويتبعوا هذا وضع كارثي بصراحة ما كتبش تفسير
1: إن شاء الله الرسالة نتاعك وصلت سي عصام ما عبقاش عندي برشا وقت لأن موعد عندي جلسة ثاني باش نحكوا على فريقه وفي القبصة سي عصام انا حاس بالوضعيه اللي انت فيها ويعني وسمعنا الناس الكل يعني في الحقيقه ان شاء الله الميساج يكون وصل له على الاقل يتحركوا شويه السلطات الجهويه ولي سيدي بوزيد المندوب الشباب والرياضه اليوم مسؤوليه راهي على الناس الكل مش كان على الرؤساء تاع الجمعيات لانه انا كما ذكرت من جديد انا مانيش دوري رمسير جمعيه اخويا ما عنديش مش دوري اليوم باش نصرف على الجمعية لأنه الجمعية عندها الموارد متاعها أنا شنو هو الدور متاعي إنه باش نسير الجمعية ونتحكم في الموارد متاعها كيما يلزم باش نخرج الجمعية تكمل السيزون متاعها كيما يلزم معناها وقفوا مع رؤساء تاع الجمعيات بالحق خاصة قبل السيزون هذه باش نحكوا على الانسحاب متاعك باش نكمل معاك سي عصام وإن شاء الله باش ناخذك معنا في مناسبة أخرى خاصة قبل بداية الموسم في الرابطة الثالثة المستوى الأول اليوم فما إمكانية ترجع للاستقالة متاعك فما إمكانية عدول على الاستقالة متاعك ولا
2: بالنسبة للقرار الموجود حاليا هو انسحاب مش تراجع رسلت سلطة في هذا الغرض ما عندنا مطالب واضحة كما حكينا لحد الآن ما تمش تفاعل عندنا جلسة بحكم باش نسكروا الموسم ونخلوا الناس تخدم في الإطار القانوني وإطار
1: هي عصام باش نكونوا واضحين خلينا خويا نحطوا كل شيء فوق الطاولة اليوم ما فماشكم شيء سير في الحقيقة أنا ما نعرفش لولا الدرقاب ولا تحكي على أولمبيك سيدي بوزيد ما فيهاش شكون شيء سير اليوم ما فماش ما عادش فما شكون يحب يسير في كرة القدم التونسية اليوم الناس ولات مطالبة باش نكونوا واضحين سواء من الدولة ولا من الجمهور اليوم يجي يصرف فلوس ومن بعد يسمع كان الشتم والسب اخويا الناس ما عادش حابه تسير اليوم نحن احنا نحكوا توا يعني ناس باش نتعاونوا مع بعضنا من اجل بعث الذي برقاب من اجل الشباب نتاع رقاب اليوم على الاقل فماش شروط واضحه باش تكمل تسير الجمعيه نتاعك فماش على الاقل مطالب واضحه
2: في حيدر أنا قبل ما نقدم الاستقالة راني استوفيت كل حلول راني بعث مراسلات رسمية للولاية وللمعتمدية في انتظار الإجابة
1: نعم
2: علاش قلت لك أنا لحد الآن ما عنديش حتى إجابة وما عنديش حتى ضبابية راني مانيش جيت معناها هبط استقالة لا ثم مراسلات رسمية عندي ديشارج عندي واحد ثم مطالب عندي فيها الحق وطلبها بكل وضوح معناه.
1: نعم.
2: من عندي عندي عندي توضيح المنحة بتاع بتاع بتاع المجلس الجهوي.
1: نعم.
2: قديش بتكون باش نعرف الموازنة المالية. عندي منحة خصوصية البلدية ترفيها في المنحة على خاطر غياب الملعب وتنقلات وكل شيء، ما عنديش ملعب، ما عنديش ملعب. الوزارة قاعدة تعطي في منح خصوصية لبرشا جمعيات مارينا منها شيء. تم مطالب هذه في إطار القانون وفي إطار حق، نشوفها أنا حق الجمعية، مانيش طالب معناها نعجز في الصورات، بالعكس نعرف الوضعية العامة للبيت التونسية.
1: نعم.
2: ونعرف كل المسؤولية في إطار المسؤولية وفي إطار القانون، لكن تم حاجات تنجم تتعمل في إطار العدل والتمييز الإيجابي بين الفرق وبين بين الجهات معناها. هذه مطالبي لحد الآن كما حكيت، ما تمش حتى إجابة.
1: نعم.
2: الانسحاب كما هو. عندي جلسة إن شاء الله نعلن عليها في أول أسبوع في نهاية الشهر هذا.
1: نعم.
2: وجلسة ذيك باش نحط الوضعية المالية ونعطي القرار النهائي وخلي
1: تحمل المسؤولية بتاعها
2: وخلي تحمل المسؤولية.
1: شو عصام
2: ماهوش
1: تهديد. لا لا لا لا لا
2: تهديد. لا راهو بكل حرقة وبكل حسرة وكل حب في البلاد وحب في معتمدية الرجال.
1: باهي عصام، شوف خويا إن شاء الله بقدرة ربي نشوف ونتصلوا مع مندوب الشباب والرياضة بسيدي بوزيد إن شاء الله يتفاعل معنا، لأنه أغلب توا المسؤولين في الحقيقة ما عادش حبوا يصرحوا، ما نعرفش علاش، لكن ما نعرفش بالحق، ما نحبش نعرف علاش وما نعرفش علاش المسؤولين ما عادش يحبوا يصرحوا. مانيش عارف، انا فما قرارات من رئاسه الحكومه مانيش عارف بالضبط، نحاولوا ناخذه معنا حتى نحكم معاه خارج الانتين ونحكم معاه ونشوف الوضعيه اذا فما تدخل واضح وجدي يكون من مندوبيه الشباب والرياضه بالجهه، ونتواصل مع بعضنا ان شاء الله دائما عبر اذاعه قبس عيسى.
2: في حيدر بربي دقيقه قبل
1: ما عادش عندي برشا وقت لسه. ماي
2: باهي، اول حاجه حبيت نوضح حكيت الدعم. باهي، الدعم في سيدي بوزيد معناش كومبانيه، معناش سكاك حديد، معناش جروب شيميك، معناش شركات كبيره، لكن احنا قطب فلاحي. علاش ما ثماش شراكه مع مع مع, مع ثم شركات في الرقيب وفي سيدي بوزيد، معناها ربي يزيدهم ارقام بالمليارات. تصور انت كي يعطي جسيبا 10 20 50 مليون للجمعيه تحل لها جمعيه تحل لها مشاكل كبيره.
1: صحيح.
2: لكن غياب الثقه بين المستثمرين وبولا غياب السلطه هنا، وقتها الدوله
1: تحاول
2: تخدم البولي هذا. الشراكه بين رجال الاعمال المستثمرين اللي عندهم شركات والدوله. وهذا كله. وحب نشكر في الاخر، نحب نشكر احباء البحث الرياضي برقيب اللي كانوا بالحق معايا في كل فتره، حتى بتبرعات ب 100 دينار 200 دينار ما قصروا،
1: يعطيهم الصحه،
2: كانوا سند للجمعيه.
1: نعم.
2: ونقول لهم انا راني ما ننساش معناها وفدتكم مع الجمعيه.
1: نعم.
2: لكن ثم ظروف اقوى من اي انسان، وثم
1: هذا هو. خذ ربي ان شاء الله تتراجع على السيقه نتاعك ان شاء الله سي عصام، وناخذوك معنا مره اخرى نحاولوا نجحوا له. لاي خويا يعطيك الصحه يا عصام،
2: يعطيك الصحه. القفصه اللي كانت معني بعد القفصه كانت معنا موسم كامل.
1: نعم.
2: رغم ان ما عندناش للاسف ما عندناش اعلام في سيدي بوزيد كلها بالرياضه. نعم. ما نبغوش نحطوا
1: هذا الدور اذا
2: بعد القفصه. نعم. صوت الجهه كانت معنا في التغطية، كانت معنا في الشهرة السعود.
1: نعم.
2: كان ديما معنا. شكرا جزيلا لإذاعة قفص.
1: شكرا لك
2: على القسم الرياضي.
1: هذا دولة. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك عصام عكروتي، رئيس البعث الرياضي برقاب، واللي قرر الانسحاب من توليه طبعا مهمه. بعد شوية الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم قوى في القفصة سيد طبعا باش يكون معنا بعد شوية. غالبا عطيته غير ربع الموعد، خذينا برشا وقت مع عصام لأنه فما وضعية طبعا بالنسبة لبعث الرقاب. سي عادل صغير باش يكون معنا بعد لحظات عبر إذاعة قفص.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا. هذه اذاعه قفصه وبرنامج بين موسمين. كنا نحكوا على البعث الرياضي برقاب. كان معنا من دبي سيد عصام عكروتي رئيس المنسحب من طبعا اداره الفريق. نحكوا على قوافل القفصه. معنا في المباشر الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم الفريق. طبعا مش نحكوا على مخرجات الجلسه الاستاذ عادل صغير. استاذ اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا سي
0: حيدر. مرحبا بك. اذا استاذ كانت طبعا اللي كانت لكم كهي مديره لفريق قوافل القفصه جلسه مع المندوب الجديد للشباب والرياضه بولايه قفصه. وضعيه صعيبه يعيشها فريق قوافل القفصه الى حد الان. الفريق ما نعرفش واش تاكد انت المعلومه ولا ما بداش في تحذيرات الموسم الجديد. ما عادش برشا وقت. ديون بالجمله داخليه وخارجيه. يعني الفريق ممنوع من الانتداب. وضعية معقدة بالنسبة لي قوافل أو معقدة بالنسبة لي فريق قوافل قفصة, خاصة كما ذكرنا من حيث الجانب المادي. ما عادش باش نحكوا على ميركاتو توا وانتدابات لاعبين. أعطيني خلينا نبدأ السيزون تاعي وكيما الفرق الأخرى على الأقل. بداية شنية المخرجات متاع الجلسة اللي كانت مع مندوب شباب الرياضة بولاية قفصة؟
1: شكرا. كيف ما تفضلت في وضعية قوافل القفصة يعرفها القاسي والداني وجمهور الوفية لقوافل القفصة تعرف جيدا. نعم. اللي الوضعية هذه سابقة للهيئة هذه وتراكمت كذلك مع الموسم الماضي. وصلنا لحد معناها انه ما عادش لازم يتسكت عليه الوضعية هذه. معناها يعني التقرير المالي كله ديون 700,000 دينار ديون او اكثر, 750,000 دينار ديون للفيفا وملاعبيها معناها يعني اجانب. بخلاف الديون اللي تراكمت في الموسم هذا وصلنا حتى انه المزودين يعني المقر اصلا المقر كرا المقر مع معناها يعني فيه ديون الماء والضوء وضعية مزرية. السلطة بعد البيان اللي خرجته الهيئة المديرة اتصل بنا المندوب ما عندوش حلول. بكل صراحة ما عندوش حلول. احنا حب يسمع منا شنو هو البيان هذا وعليش ورحل الموضوع الكل معناها يعني للوالي, والوالي رحلوا للبي دي جي بتاع الكومبانية اللي هي الداعم الرسمي. نعم. اللي تعرفوا انه من 8 أشهر قوافل ما تخللها حتى من الليل. وانا نعرف وضعية الشركة نعرفوها احنا ونعرف وضعية البلاد, لكن هل انه جمعية بدون تحذيرات بدون ملاعبين كلهم معناها مش مخلصين؟
0: نعم.
1: هل فيها يعني يمكن الحديث عن جمعية رياضية تمارس في اللعبة هذه في قسم وطني يسمونه محترف؟
0: نعم.
1: في هالوضعية هذا شنو ايش تعمل الهيئة المدير؟
0: استاذ انا فهمت توا ما فهمش حاجة جديدة يعني.
1: لا ما فهمش حاجة جديدة لانه كل واحد حب يسمع.
0: نعم.
1: حل الغير.
0: هو المسألة اليوم متعلقة بشركة فوسفات قفصة لانه اذا الشركة يعني على الاقل تعطي ترونش واحدة من المبلغ اللي تحبه قوافل القفصة اعتقد
1: معناها حتى بداية معناها باش نبدو نخلصوا بعض الملاعبية.
0: نعم.
1: باش ينجموا يرجعوا للتمارين.
0: باش نعمل ديبار نتاعي يعني نحكوا على تحذيرات ملاعبية باش نجيبوهم خويا هاوش فما توا ومن بعد
1: الحد الأدنى.
0: نعم.
1: باش نبدو
0: سي عادل استاذ خلينا نكونوا واضحين ونشوفوا شنو هذا هو. انت كابن قفصه ونعرفك استاذ يعني تتبع برشا في الشان العام والشان الرياضي.
1: نعم.
0: وتعرف الوضعيه نتاع شركه فوسفات قفصه واعتقد ان كنت

0: بالليل الكل هذا واقف عليها، مش كل الرياضة ثقافة كل شيء.
1: نعم.
0: هي الغالب معناها هذيك الملجأ نتاعنا. احنا عندنا الجمهور باش يدفع كيف ما الجمعيات الكبيرة، عندنا اشتراكات، عندنا عم نقول نحكي لك 2000 دينار دخلتها طلب قصر من مداخيل الملعب 2000 دينار يعني.
1: حتى فرق تجاوية ما يصيرش.
0: لا الانقسامات معناها في وسط الجمهور وكذا، ما معناش يعني
1: ما فماش مورد اخر، ما فماش شباب اليوم هذا هو والي الجهه. اسمع كم مندوب الشباب والرياضه، اسمع كم اعتقد زاد وصر لوزاره الشباب والرياضه.
0: حاول لدى الناس قال لك هذا المساله هذه راهي بيد البي دي جي تاع شركه الصدر، والبي دي جي قال راه ما عنديش حتى امكانيه باش نتصرف توا الوضعيه تاع السوق.
1: معناها هنا ماشيين في زاوية حادة حيت
0: وهذا هو هذا والله هذا فرصة.
1: بالله سامحوني نستعمل ساعات عبارات، راني انا نبقى بالحق حاير انا في ساعات نستعمل عبارات كاني وضعية كارثية عيشها فريقة وفي القفصة ما صارتش سابقا.
0: قفصة التاريخ، قفصة خرجت ملعبية معناها تشهد لهم التاريخ. قفصة جهة تتنفس كورة، الشعب معناها يتنفس كورة، قفصة
1: وعندها كل كورة
0: ما تسهلش الجمعية تطوف باش تنضطر وحرام.
1: به استاذ به انتم كهيئة مديرة اليوم عملتوا جلسة نتاعكم، وبعد الجلسة طبعا اكيد تقابلتوا وعملتوا جلسة وتحاولوا بكل طرق انكم تلقوا حلول، فماش على الاقل حل اخر؟ ما فماش شنو بالضبط باش تعملوا؟ التمشي نتاعكم شنو بالضبط في الفترة هذه القصيرة؟ معناها مانيش نحكوا على يعني نحكوا على شهرين وثلاثة شهور اخرين، نحكوا على فترة قصيرة برشا. كيفاش باش تعملوا تو؟ شنو باش تصرفوا بالضبط؟
0: والله سؤالك معقول وجيد. معناها يعني اللي باش تعملوا الهيئة واللي باش تتصرف فيه ما يغطيش حتى 10% من المصاريف الواجب دفعها باش الزوارات يرجعوا يلعبوا. راهو وضعيه يلزم معناها تفهم انه 8 شهور القوافل دخلنا حتى مليون. مش نوش الهيئه المديره شكون اللي نجم كيف ما الجمعيات الكبيره انه يسبق مبالغ ماليه وكذا، ما فماش حتى. وكان ثم مجهودات معناها فرديه من بعض اعضاء الهيئه لكن ما يكفيش.
1: هذا هو شوف استاذ، اليوم فهمنا الوضعيه نتاع انه شركه ما فيهاش فلوس ولا شركه ما نجمش بي دي جي تصرف. خلينا نحط كل شيء فوق الطاوله. وزاره الشباب والرياضه اللي عندها تنجم تعطيه، وكذلك الصورات الجهويه اللي هو ما يكفيش حتى 10% من الاحتياجات نتاع الفريق. اليوم انتم زاده كجمهور رياضي يقول لكم يا خويا كهيئه مديره اليوم يلزمكم تتصرفوا في، انا كجمعيه يهمني انه جمعيه تبدا على الاقل التحضيرات نتاعها لسيزون جديده قبل ما نحكوا على انتدابات وغيره. هذا في هذا انا نحكي على النقطه هذه يا استاذ. اليوم انتم كهيئه مديره كيفاش تبدو سيزون اليوم؟ لا تنجم راه ينجم مسؤول اخر يقول لي مثلا انا نفكر في تقديم الاستقاله ونخلي خويا الكره للسلطات الجهويه هي تتصرف. فما خويا يقول لك نجم نشوف رجال اعمال ولاد الجهه اللي في قفصه وخارج قفصه اليوم يعاونونا على الاقل نبدا بدايه ننطلقوا في تحضيرات بدايه الموسم. في هذا الكل شنو باش تعملوا بالضبط؟
0: هدايا نجتمعوا ونقرروا معناها في الحالات هذه، في حال انه شركه بوسوجه قفصه ما عادش تم حتى امكانيه انها تعاون الشركه وقت تجتمع الهيئه وتقرر قرار سليم.
1: نعم.
0: يا إما هو توا إحنا قررنا الانسحاب وقررنا يعني معناها أطلقنا صيحة فزع، حطينا الناس في مسؤولياتها. مهما كانت المجهودات راهي أول حاجة يعني متأخرة ياسر، وثانية حاجة مهما كانت المبالغ راهي ما تغطيش اللي حتى المجهودات الفرديه قلت راهي ما تغطيش حتى رجال الاعمال. راهو قفصه مقطعكم رجال الاعمال اخر حاجه هي الكوره.
1: هذيك المشكله.
0: ما احنا نحبوا جمعيتنا تلعب كوره وتنجح وتجيب ملاعبيه كبار وتتقدم، ولكن ما

0: ما نضحوش، ما فمش تضحيات، وهذا معناه داخل في عقلية بعض الناس اللي يتفرجوا كهو معناه.
1: هو استاذ في الحقيقه وضعيه بتطرح اكثر من تساؤل. فريقه في القفص يعاني، نحكوا على ديون هي كبيره برشا، هي اللي اثقلت الكيان تاع
0: ديون
1: الفريق.
0: سابقه
1: اي ديون،
0: مش حتى
1: ديون
0: سنة.
1: هو هو هو هو هو هو للامانه استاذ باش نكونوا واضحين، هي المدير الحاليه كي جات يعني ما كنتش مع متوسل، كنت يعني تو
0: ما كنتش
1: اي
0: انا عززت الهيئه
1: اي
0: مؤخرا،
1: اي
0: وحسيت باني ومن واجبي اني
1: من واجبكم
0: مد
1: صحيح
0: ايدي
1: هذا،
0: للفرق.
1: وسيرتو تبدا متابعين للفريق ويلزمكم تكونوا مع الفريق. الهيئة الحالية جت عارفة الوضعية نتاع فريق في القفصة، الأزم الوضع شنو هو؟ أن الوضعية نتاع شركة استاد قفصة هي تعاني في مشاكل كبيرة. دونك
0: هذاك
1: خويا
0: هذاك المشكل،
1: هذاك
0: هذاك
1: هذاك
0: المشكل.
1: اي
0: قبل كانت فما انفراجات
1: نعم
0: في الموسم،
1: اي
0: فما دفعات تنجم تسير، ولكن من 10 8 شهور توا
1: هذا
0: الشركة
1: المشكل.
0: نعرف وضعيتها، وهذيك شركتنا معناها شركة البلاد،
1: نعم
0: معناها نتفاهم. لكن زاد الرياضة زاد عندها حقها،
1: نعم
0: الجمعية هذه جمعية البلاد والناس كلها
1: صحيح
0: لعبنا فيها ونعرف معناها قيمتها عند
1: نعم
0: القبصي.
1: نعم
0: لكن
1: هذا هو.
0: ماذا بينا
1: شوف أستاذ،
0: حتى شيء
1: نعم
0: معناها صغير نبدو به.
1: نعم باهي هذا هو استاذ، ان شاء الله باش نبقوا في تواصل مع بعضنا، ان شاء الله نعاودوا تاخذ معنا ناخذوك معنا
0: ان
1: ونشوفوا
0: شاء الله.
1: فماش على الاقل حل اخر
0: اكيد
1: الى
0: اكيد
1: جانب شركه صوت قبسه، على الاقل ان شاء الله الشركه والمساج نتاعك وصل. شكرا لك يا استاذ.
0: اكيد باش يصير،
1: نعم
0: باش
1: شكرا
0: يصير
1: لك
0: باش
1: استاذ، شكرا
0: يصير.
1: لك، يعطيك الساعه، مابقاش عندي برشا وقت. الاستاذ عادل صغير الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم قوي في القبسه. شكرا نضال، شكرا لازهر حمد، شكرا طارق جبالي، نزار ويسي، بعد شويه منير بن نصر في موجز الساعه الثالثه الاخبار. هذه اجمل تحيه حيدرون، الى اللقاء.
2: بين موسمين.

0: تمام الثالثة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في اللاجئات المشاريع المبرمجة بولاية قفصة لتدعيم شبكة الطرقات بالجهة يبلغ عددها 52 مشروعا على طول 386 كيلومترا بكلفة جملية تقدر ب 170 مليون دينار، من بينها 8 مشاريع وطنية بطول 162 كيلومترا وبكلفة 120 مليون دينار، إضافة إلى 24 مشروعا جهويا على طول 130 كيلومترا وبكلفة 27 مليون دينار. الرئيسة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة تفيد على هامش افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراب بالقصرين أن اختيار القصرين احتياطا لهذا المهرجان الدولي يندرج ضمن توجه وزارة الثقافة نحو إسناد خصوصيات فنية وإبداعية مختلفة للمواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. شركة النقل بتونس تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات الانتداب 580 عونا في عدد من الخطط وتشمل الانتدابات. وفق بلاغ صادر عن الشركة 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا و5 مهندسين و6 تقنيين سامين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في هذه المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكترونية بداية من 12 من أوت وحتى 8 من سبتمبر القادم. تقرير صادر عن معهد كربون يكشف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تهديدا غير مسبوق يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية ليصبح أزمة تنموية وتحديدا وتحديا للاستقرار الاقتصادي وقلق أمني. وتشير البيانات إلى أن المنطقة تسخن بمعدل 0.46 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1980، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي، مما دفع الأنظمة الحيوية والبنية التحتية إلى حافة الهاوية بحسب التقرير. أخيرا شركة سبيس إكس الأمريكية أطلقت أمس 24 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء. وجدير بالذكر أن ستارلينك تعد أكبر شبكة من الأقمار الصناعية، حيث تضم حاليا أكثر من 10900 قمر صناعي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
3: العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة في كل مكان، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة في تقديمها إيناس حمادي رويسي. مرحباً. الذكاء الاصطناعي يقرأ الدموع لكنه لا يفهم الإنسان. نتحدث اليوم عن تقنيات وخوارزميات من الدموع إلى العدسات الذكية. هذا التقدم العلمي فتح الباب أمام جيل جديد من التقنيات الطبية القابلة للارتداء، حيث تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية حالياً على تطوير عدسات ذكية وأجهزة استشعار دقيقة تستطيع مراقبة المؤشرات الحيوية الموجودة داخل الدموع بشكل مستمر، ثم إرسال البيانات مباشرة إلى أنظمة تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي. والفكرة الأساسية تقوم على تحويل العين من عضو للرؤية فقط إلى نافذة صحية قادرة على نقل المعلومات بيولوجية لحظية عن الجسم. وقد لا يقتصر استخدام هذه التقنيات مستقبلاً على الأمراض العصبية وحدها، بل قد يمتد إلى مراقبة السكري والالتهابات واضطرابات المناعة والإجهاد العصبي وربما بعض الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتغييرات الكيميائية داخل الجسم. ومع هذا التطور المتسارع قد تتحول العين تدريجياً إلى منصة تشخيص رقمية حية تعمل بصمت على مدار الساعة، ترصد التغيرات الصحية الدقيقة قبل أن يشعر بها الإنسان نفسه. فهل تستطيع الخوارزميات فهم الإنسان؟ ورغم هذا التقدم العلمي المذهل تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، فالذكاء الاصطناعي قد يستطيع تحليل البيانات الحيوية بدقة هائلة لكنه لا يفهم المشاعر الإنسانية بالطريقة التي يفهمها البشر. فالخوارزمية قادرة على اكتشاف تغيير بروتيني أو إشارة مرضية دقيقة داخل الدموع، لكنها لا تشعر بالخوف الذي يرافق المريض ولا تدرك المعنى الإنساني المختبئ خلف دمعة واحدة. ولهذا يرى كثير من الباحثين أن مستقبل الطب لن يكون صراعاً بين الطبيب والآلة، بل شراكة أكثر توازناً. الذكاء الاصطناعي يقرأ الإشارات الخفية داخل الجسم، والطبيب يقرأ الإنسان بكل تعقيداته النفسية والإنسانية. وربما تكمن المفارقة الأعمق في أن الدموع التي ظلت عبر التاريخ رمزاً للمشاعر الإنسانية قد تتحول قريباً إلى واحدة من أكثر أدوات الطب التنبؤي دقة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الخوارزميات اليوم فهم ما يقوله الجسد قبل أن ينطق به الإنسان. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. العلم والحياة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: أنا لفي خسري
1: والعصر إن الإنسان لفي خسري
0: والعصر إن الإنسان لفي خسري
1: والعصر إن الإنسان لفي
2: خسري
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: إلا الذين آمنوا الصالحات
2: وعملوا الصالحات
0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
2: بالصبر
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
2: العظيم
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا مجيد هاك قريب تحفظها لي
3: عظيم
2: انا تكلمها انا تنقولها ايش خير من كلام ربي هو
0: ربي يحفظنا ويحمينا ويحمي بلادنا بجاه القرآن العظيم ورب العرش الكريم إن شاء الله.
2: معاد يا سيدي الشيخ معاد والفاز قريب.
0: يا مجيد يا وليدي إن شاء الله من فمك الربي وتو أنتم أجبدوا الألواح واكتبوا الآية والكلام لا واضح
1: واضح.
0: قول لي يا مجيد.
2: نعم سيدي
0: الشيخ. إيش عامل معاك منصور العساس؟ عامل معاك الباهية ولا أو نجبد الوذنية؟
2: المرة اللي فاتت ما حبش يعطي ناكل الجاوي.
0: الجاوي؟
2: ايه.
0: لا لا لا هذاك على خاطري خاف على مأتك لا تتهرى مجيد.
2: ما لا أنت تعطيني شمعة.
0: شمعة؟
2: ها.
0: مش تعمل بها الشمعة؟
2: ناكلها.
0: ايه مجيد أخطائك من الجاوي والشمع وتو نهزك معاي للسوق تو نشري لك حلوة القصب. وتو تعود قرم وشوتوك الدين يطلع من خشمك
2: عليالي للسوق يا سيدي الشيخ
0: اي
2: نمشي نتفرج معاك على السوق
0: وانت مكملتم غادي الكتيبة ولا ما زلتم
3: اينا والقرآن نعرف
0: باه باه قولوا لي جبتوا اكل عظيمات ولا لا
3: لا
0: لا هيا ما لنزيدوا نعاودوا من الاول والعصري

0: صراحة ما عادش نجم نتيق فراقك.
1: حتى أنا يا فاطمة، أنا ماش باش نعمل اللازم لازم، وزيد ما نجمش نقول لها لسي سالم.
0: وشنية هالخدمة اللي تبعدك عليا 3 أيام؟
1: سي سالم مفارياتها كثيرة، وزيد ما يشري إلا ما يدور لحوانيت الكل، وهذا يطلب برشا وقت.
0: ويعطيكش في حقك على الأقل.
1: لا هكاك مش مقصر الحق، الله يرحم الأم اللي جابته.
0: أسمعني، المدة هذه لازمك تكون معايا، شهري قرب وأنا نخاف لا تشدني الوجيعة ونولد وحدي.
1: باهي يا لالا، توا نشد جنبك حتى لين يخلص ربي وحلك.
0: زعما وليد ولا بنية؟
1: هكاك العلم عند ربي، واللي يعطي ربي مبروك.
0: والنعمة بالله.
2: عدنان، ايش عملتوا؟
3: حضرنا كل شيء سيدي الشيخ، وحتى من المنصة فرشناها سيدي الشيخ.
2: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة، ما قصرتوش. ما تنسوش باش الليلة تكونوا مع الجدرمية في العسل. ذبان ذكر ما نحباش يدور لهنا.
3: تهنى سيدي الشيخ، لا ذبان ذكر ولا ذبان أنثى، وإذا لزم تو نمشوا معاهم من تو.
4: ما لا هيا نتوكلوا على ربي سي قدو.
3: هاي
2: شد مضربك وانت تنكس. لا سيدي، تو حاجتي بيكم في يوم أخر،
3: وإحنا مستعدين لي مهمة غير ترضى علينا أنت برك سيدي الشيخ حنان.
2: يا ودي أنا راضي عليكم دنيا وآخرة، وإن شاء الله فرنسا ترضى علينا الناس كل.
3: إن شاء الله.
2: تو برو وعملوا لي دورة في السوق واسمعوا الناس إيش قاعدين يحكوا علينا وعلى فرنسا.
4: سيدي الشيخ، الناس راي لاهية في رواحها سيدي الشيخ، وكما يقولوا كل فول لاهي في نواره.
2: عثمان، الفولي قربع عثمان.
3: عندك الحق سيدي الشيخ حناني.
2: هاي الفولي رواحكم، هاي حب عينكم محلولة قدك، ونحب وذنكم ممدودة قدك.
3: حاضر سيدي الشيخ.
2: باللازم يا اللي نسمع به يسب في فرنسا، والله يلا ما نشنقاه من شفار عينيه.
5: واش يا سيدي يا زكريا، واش تبغيني ندير معك؟ 50 فرنك؟ 50 فرنك تبغيت تعفي ولدك من المليتر؟
6: الله غالب يا سيدي الخليفة، هذاك اللي نجمت نلمه، أما نوعدك بعد الصابة نعومها لك.
5: باهي تو نشوفه. اسمعني، نهارة الميعاد قل له يجيني محول عينه وخلي الباقي عليا.
6: الله يبارك وربي يبارك لنا فيك يا سيدي الخليفة، ولا ينحيك علينا.
5: وما تنساش يا زكريا، ما تنساش الخروف، ماك عارف سيديك الخليفة يموت على الزومة.
6: الله يبارك، تو نجيب لك الخروف ونجيب لك معاه برشني.
5: ورد بالك تحل فمك، راني نقص لك لسانك.
6: ما توصيتي مع الانواح، وتوا نبقيك على خير.
5: على خير.

0: الزاهي عشان احوال السوق اليوم يا عم الزاهي.
1: حال الكرموس في العديلة يا وليدي.
0: شنو مش عاجبك الوضع؟
1: ايه نعم وضع السوق ما يعجبش.
0: وضع البلاد يعجب ولا ما يعجبش؟
1: هكاك تشوف بعينك وانت تفهم يا وليدي.
0: اعرف اش تخرج من لسانك لنقصهولك.
2: يخطر راس العاد تو
3: يا عمك الزاهي اش يفهم منه الوضع وش يفهم بالله في السياسة؟ دي راجل زوالي باب عيلة يشهق ما يلحق.
0: هذوما هم اللي خوفوا يا عثمان يا خويا.
3: هيا برك اختاك من الهدار الفارغة وهي ويجعل بلاها لغير دينه.
0: واش باش نقول لسيد الشيخ؟
3: شنو واش باش نقول لسيد؟ نقولوا له السوق كاس دولة عباد صابرة وحتى مدجاج يزق في الماء.
0: هذا يقوله له انت. انا خاتي خوك.
3: الحق حق لا ينغر منه لا الشيخ ولا السبايس ولا حتى قايد العرب.
2: امشي امشي قدام.
3: هاي امشي قدام. اختار منع ربي عينك عم الزاهي.
1: الله يسلمك وليدي الله يسلمك.
4: الفرنسي الشيخين وإحنا نعسوا عليهم.
0: هذيك خدمتنا وهذيك مغرفتنا أش هزت وزيد خدمتنا خضر ووهرة.
4: لا ما برشة تعب
0: شاقي ولا محتاج يا سي عثمان.
4: حتى أنا قلت هكا.
5: وش قولك يا سالم في الجو؟
6: الجو يعمل 66 كيف يا شيخ.
5: وقولوا فرنسا خايبة.
6: الله يهدي الناس معبين لهم روسهم وما همش فاهمين اش يقولوا يا شيخ.
5: جماعة همال يسيبوا في سرحتهم ويحبوا يخرجوا فرنسا. تبلا حرام وكان ما جيتش فرنسا راهو كلام الدود بلان الكلب.
6: هذا شكون يفهمك عادة يا شيخ؟
7: مدام زي ميسيو جي لونور دو فو بريزونتي le commandant général de notre continent française, Monsieur Alain. Et je lui souhaite la réussite pour sa mission. Merci. Et bonne fête. Et vive la France!
5: تحيا فرنسا
7: تحيا فرنسا
5: تحيا فرنسا.

0: الحمد لله الحمد لله. السخانة قاعدة تهبط وإن شاء الله يا ربي يفيق لبيت.
1: هاي يا يما هاي هاي شدي يشرب وخلي يطير عليك النوم.
0: آه لا لا بنيتي لا لا لا، من كثرة ما شربت التاي فمي مرار.
1: فوروا برا ارتاح حتى ونتولها بيها أنا.
0: هي حتى أنا ما عاد عندي حتى عظم صحيح، نحس في روحي مدقدقة على الاخر. اه تمشيش تحبي عينك عليه؟
1: لا لا تهنى تهنى أم تهنى.
0: أخوك سالم مروح؟
1: لا لا مازال ما روحش.

0: بس شوي اسكر اولا يوسف اسكر خلونا نسمع
1: يا سيلمودي
0: اسكر
1: يا سيلمودي
0: مرحبا بيك
1: اسمع انت
0: نعم تفضل
1: من اليوم اصدر قرار من فرنسا بمصادرة ارضك
0: وشي تحبوا تزيدوا تفكوني ارضي وتهملوني انا يا وصغاري
1: الارض هذه يا سيدي ما عادتش ارضك ولت ارض تابعه لفرنسا
0: واش يهمني في فرنسا انا واش دخلني في فرنسا واش يهمني فيها فرنسا باش تفحتني
1: شيني شي يهمك في فرنسا اسمع ونبه عليك من تو تطويل لسانك ياسر ياسر راه يضرك يا تخرج بالحسنى يا زين يا مليح قلت لا نتلزد نستعمل معاك القوة ومن أنذر فقد أعذر
0: أين يظهر لك والله والله على جثتي باش نخرج من الترابع
1: عثمان قدور
2: نعم عارف نعم عارف
1: خرجوها علي المصيبة
2: اخرج بالله اخرج بالله اخرج بالله
0: حسبي الله ونعم الوكيل
1: هيا مسيح وي احنا حاضرين سيدي
3: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
4: شهد
5: كنتم مع
6: حسونة ناجي الطاهر رضواني لسعد حمدة حسن بن ربح محمد صالح لجري الطاهر عز ديني وكمال البوزيدي
5: شارك في التمثيل
6: شيمة الصحبي
5: توظيب الإنتاج حسونة ناجي ساعد في الإخراج الطاهر رضواني هندسة الصوت عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي ريح الشيلي تأليف رياض الصمعلي إخراج لطفي العكرمي هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري

0: تمام الرابعة ظهرا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهات إدراج منطقتي العبابسة بعمادة القرية وبر طرش بعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيشة من ولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات الترافق العالية بعنوان سنة 2026، وذلك وفق ما فاد به وزير التكنولوجيات الاتصالي في إجابته عن سؤال كتابي للنائب نجيب العكرمي حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بأرياف زنوش وسيدي عيشة وقفصة الشمالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تتخذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الرية بولاية توزرم، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكة الرية وإدراج تدخلات لإصلاح الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. تتواصل تحضيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز من ولاية قبيلة لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارم، والذي تنطلق فعاليته بداية من 11 من أوتا لتتواصل لغاية 14 من نفس الشهر من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال وعروض فنية وموسيقية ومسرحية متنوعة. كما تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجلب العباس من ولاية القصرين، لتتواصل هذه الدورة إلى غاية 5 من سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامجها عروضا فنية وسهرات متنوعة وعروضا للفروسية، إلى جانب تنظيم معرض للفستق والصناعات التقليدية. شركة النقل بتونس تفتح مناظرة خارجية بملفات مشفوعة باختبارات انتداب 580 عوناً في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق بلاغ صادر عن الشركة 336 سائقاً قابضاً للحافلات و158 عوناً مؤهلاً و18 عوناً تقنياً و5 مهندسين و6 تقنيين سمينا، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصرياً عبر موقعها الإلكتروني بداية من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر القادم. أخيراً وفي العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طرح سراً على كبار مساعديها فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون إلى التوصل لاتفاق نووي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزاً أيضاً بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. من أنا؟
3: مين أنا؟
4: أنا مين؟
5: من؟
2: من؟
5: أنا.
2: أنا.
4: أنا أنا.
2: من أنا؟
4: من أنا؟
2: من؟
4: أنا.
6: توتر، تردد، تحول سريع من حال الحال، ملل، متقلب مثل رياح شديدة تعصف بالأخضر واليابس. مرحبا، من أنا؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
5: مرايا تتكلم.
6: الكل نمر بفترات مزاجية، وفي العادة عقل الإنسان يتحكم في مزاجه، بينما تنقلب الأمور عند شخصية اليوم. مزاجها يتحكم في العقل ثم يصدر عنها سلوك مؤذي في أغلب الأحيان. شخصية اليوم إذن قد تظهر الوهلة الأولى لطيفة ومسالمة، قد تبدو سخية ومعطاءة، وفجأة ينقلب سلوكها وتصدر عنها تصرفات مغايرة. في البداية نفرق بين الشخص المزاجي والشخص الحساس، لأنه الحساس على اسمه إحساسه مرهف ما يجرحش غيره، بينما المزاجي يعيشك حالة من الضغط وكلامه قاسي ويصعب حتى التعامل معه. شخصية اليوم هي الشخصية المزاجية اللي تعيش تحت وطأة ضغوط نفسية أو أمراض أو تذبذب، ومن الصعب تعود لحالتها الطبيعية. هذه جملة من الأسباب. بعد النغم عود للتفاصيل وأكثر الإيضاحات.

الشخصية المزاجية المتقلبة تحركها مشاعرها، واللي تعرف تغيرات من مشاعر التعاسة والخيبة إلى شعور بالاستياء إلى شعور السعادة والبهجة. تصرفات نابعة من مشاعرها، فإذا كانت سعيدة تعامل الناس بلطف، وإن كان مزاجها متعكر تتصرف بطريقة غريبة. هي شخصية حساسة سريعة التأثر، أبسط موقف أو كلام يغير مشاعرها فتحول حالة الغضب إلى حالة لوم. شخصية لا تهتم بنتائج انفعالاتها، وحتى في حالة الهدوء لا تلتفت عادة إلى صنيعها أو ما خلفته من ألم أو فوضى. تعيش حالة متقلبة، هي متسامحة ولبقة وحنونة حينا، وأحيانا أخرى صارمة وحازمة ولا تقبل الأعذار. كل هذه الحالات تعود بينا أساسا إلى الأسباب اللي دفعت إلى هذه السلوكات والتصرفات واللي سبق وذكرناها، ولكن هنا ندقق أكثر في بعض الحالات. فمثلا عدم وجود هدف معين في الحياة عند الشخصية المزاجية يجعلها غير قادرة على الموازنة بين أفعالها، أيضا غير قادرة على ضبط انفعالاتها، ويطغى عليها الشعور بالملل.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: مليت من الغربة، حالة ملل، غربة المكان وغربة نفسية عاشتها سيدة القلوب وردة الجزائرية في هذا النغم، ما هيش بعيدة على الحالات اللي تعيشها شخصية اليوم. إذن نعود إلى الشخصية المزاجية وعلاماتها حسب علم النفس، واليوم نرحب بالدكتورة مونيا بن طالب، أخصائية علم النفس التربية والنمو. مرحبا دكتورة.
3: مرحبا مدام نسيمة.
2: أهلا وسهلا
3: على الاستضافة هذيا.
2: عايشك.
3: ونرحب بالمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا.
2: عايشك دكتورة. قبل كل شيء الأكيد أنه تمييز الشخص المزاجي أو معرفته من بين كل الناس، ثم أسلوب معين، ثم علامات، لو تقدم هنا لو تسمح.
3: هو راهو ما نجموش نقولوا انك انت تنجم تميز الشخص هذيك من اول كونتاكت،
2: اول وهله،
3: ولا من
2: نعم.
3: اول وهله. فما بعض العلامات اللي تنجم تخليك تعرف انه الشخص هذايا ينجم يكون شخص مزاجي، انه عنده برشا تقلبات في المزاج نتاعه، انه يمكن حاجه من الحاجات بسرعه، معناها انه شخص يتحول بسرعه كبيره من السعادة للغضب وإلا للقلق، من غير ما يكون فما أسباب واضحة أدت إلى الحاجة هذه. تنجم تكون علامة تورينا وتفسرنا أنه الشخص هذيك ينجم يكون عنده اضطرابات في المزاج نتاعه.
2: نعم، يعني تقريبا كان من خلال الاحتكاك أو القرب من الشخص المزاجي.
3: أكيد.
2: باش نتعرف على تفاصيل الشخصية هذه.
3: أكيد خاطر على بعض ما نجموش نعرفه، معناها أنه خاطر الاضطراب المزاجي يظهر عن طريق سلوكيات يقوم بها الشخص هذيك.
2: تقريبا ردود أفعال هي. نعم. نعم. تقلب شخص بين كما ذكرت من حال لحال، وخاصة سرعة التقلب، يعود الأسباب قد تكون يعني مؤثرات خارجية، بيئية، فيزيولوجية، تقريبا كيفاش يحددها علم النفس؟
3: هو نجم يكون فما برشا عوامل، مثلا نجم نلقاو تقلبات المزاج حتى عند فريكزامبل المرأة الحامل، خاطر فما تغيرات هرمونية قاعدة تصير في الوقت هذاك تأثر على المزاج نتاعها، وتؤدي انها هي تنجم تكون في حالات نتاع مزاج مختلفة في برشا اوقات، وتنجم تكون زادة نتيجة الشخص هذاك تعرض برشا في لمدة معينة، تعرض الى برشا تغيرات افكتيف، معناها تخص الحالة السنتيمنتال تاع الشخص هذاك، معناها تعرض الى تنقلات برشا من برشا مشاعر مختلطة، من الغضب الى فرحة الى برشا حاجات، تعرضه للصدمة، على خاطر الشخص المزاجي هو مش مرض اما هو اضطراب. يعني والاضطراب تكون فما برشا حاجات مؤدية تنجم تكون تأثر علينا، خاطر مثلا نلقاو عباد أشخاص مثلا ما تنجمش تقاوم الجوع، حالة الجوع تحطها في مزاج سيء جدا، معناها ينجم يكون الشخص هذاك بطبيعته شخص سعيد وشخص عادي، يكون في حالة جوع كبيرة يولي
2: تعكر مزاجه،
3: شخص
2: نعم.
3: أجريسيف، شخص ما تنجمش تتعامل معاه نظرا لأنه للتغيرات الفيزيولوجية اللي تصير في الوقت هذاك. وكما قلت عند المرأة الحامل تنجم تمر هي باضطرابات المزاج كنتيجة أنه فما ديزرمان اللي موجودين في بدنها يأثروا على الحالة هذيك.
2: نعم، ولكن هل من السهل أنه تعيش الشخصية هذه بحالتها حتى تنجم تعدل من سلوكها؟
3: يختلف من شخص لشخص، خاطر ينجم الوعي هذايا يجي عند الشخص من أنه يشوف ردات فعل مختلفة عند الأشخاص على السلوكيات هذيك. معناها هو ينجم وقتها أنه يكون واعي ولا يولي واعي اللي فما حاجة قاعدة تصير تخلي العباد عندها ردات فعل مختلفة،
2: يستفيق تقريبا
3: أي نتيجة لأنه هو يقاعد يتصرف بالطريقة هذيك. وتنجم زيدة وتنجم تكون أنه هو ما عندوش حالة وعي نظرا أنه الانفيرون نتاعه ما يعطيش حاجة سموها فيدباك على الكومبورتمون نتاعه.
2: نعم.
3: حتى نحن نشوفوها عند الصغار، معناها الصغار اللي بالإكزامبل عندك صغيرك ينجم يكون يعمل تعرفش تصير أي حاجة في مجازان، يعمل كورياكسيون تاعه أجريسيف على الأخر،
2: بكي
3: وعياد وبرشا حاجات، وإلا هو يتبدل من حالة سعادة إلى حالة غضب وبكي من غير ما يكون فما سبب معين واضح على أساسه صار تغيير في المزاج هذيك. وإنه نحن ما نرجعوش للصغير هذيك، ما نوريهوش إنه فما تغير من حالة إلى حالة صار، وإنه التغير هذيك ما يصيرش هكاكا. وحتى الكبار كيف معناها اذا انا ما رجعلكش فيدباك بنقولكش راهو انه اللي ساير ماهيش حاله طبيعيه، انك انت تمشي من حاله الى حاله بصفه سريعه وبصفه من غير ما يكون فما اسباب، انت يمكن ما تنجمش ترى الحاجه هذيك. خاطر هو نحن نمشيو من الحاله العاديه النورمال انه عبد اي شخص ينجم يمر بتقلبات في المزاج الى الحاله المرضيه او الى حاله الاضطراب اللي نجمو نلقاو فيها بيبولاريتي ثنائيه القطب، وين اشخاص ينجموا يمروا بين انك انت تعدي مده معينه في حاله سعاده وسعاده قصوى على الاخر، وتعدي
2: على
3: مدة
2: درجات
3: نعم في حاله حزن كبير تخلط حتى للاكتئاب.
2: نعم، هو تقريبا يعني باش توصل او بلوغ حالات اقصى، يعني شخصيه اذا كانت حساسه، شخصيه اذا كانت هادئة، إذا كانت أكيد يعني ردود أفعالها وانفعالاتها يكون موازي لتقلبات شخصيتها.
3: إيه أكيد، معناها أنه نحن الأشخاص اللي ترتيب الشخصية والتأثير الانفيرونمو على الشخصية حاجة مهمة جدا، لخاطر نحن نجيو للدنيا هذية عندنا مكتسبات معينة، والتربية والانفيرونمون نتاعنا يكون عنده تأثير كبير برشا على
2: البيئة اللي نعيشوا فيها. نعم،
3: تركيبة الشخصية نتاعنا ينجم يكون شخص المزاجية هذية يتم احتوائها ومعالجتها ولا العمل عليها في إدارة العائلة وما تأديش إلى أي حاجات، كما أنه تنجم تكون المزاجية هذية تكون موجودة في إطار آخر اللي تنجم تأدي بالشخص هذيك إلى إنه يكون محتاج متابعة وعلاج نفسي.
2: نعم، نعود من النقطة اللي انتهيت منها دكتورة، يعني الطرف المقابل وخاصة البيئة اللي يعيش فيها الشخص المزاجي يمكن إنه تعدل من سلوكاته، شنو بالضبط الشخص المقابل باش مطالب باش يعدل سلوك الشخص المزاجي، خاصة كي يكون قريب منه، يعني في العائلة، صديق، في وسط مهنة عمل.
3: هو يمكن فما حاجة مهمة أنا بك جدا قلتها اللي هي الفيدباك، إن نحنا لازمنا مش بدو الفعل أما نرجعوا العبد إيماج على التصرفات نتاعو. يعني نحنا إذا كان عبد مزاجي جدا إنه نحنا المجازية المزاج نتاعو ولا يأثر على العلاقة كاملة ولا التقلب هذيك نحن ما عادش نجمو
2: نتعاملوا معاه
3: نقبلوه ولا نتعاملوا معاه. لازم انه نحن نكون بينا حوار يمكننا انه نحن نوصلوا للشخص هذيك الحالات هذيك اللي قاعد يتعدى بها،
2: لكن الحوار
3: نجم
2: نعم.
3: اي حاجه تنجم تأدي انه الشخص هذيك يرى انه فما حاجه ماهيش ماشيه، حاجه قاعده تصير قاعده تاثر على العلاقه بصفه كامله وانه لازم تعديلها، ما لازمش تستمر بالطريقة هذيك في العلاقات. حتى في العلاقات ديما المزاج ولا بتاع شخص عنده تأثير كبير، معناها انه انا يكون العبد هذايا يتعدى بتقلب من السعادة للغضب
2: نعم
3: من غير ما يكون فما سبب واضح، نحن ما نجموش
2: نتفاعلوا معاه
3: نتعاملوا معاه ويكون معنا عندنا معاها طريقة تعامل عادية، على خاطر الحالات هذيك إذا تكون بطريقة سريعة هي حالات مش سوية.
2: تقريبا دكتورة إذا كان دامت الحالة يعني حالة التقلب أو المزاجية فيعود هذا إلى اضطراب الشخصية، ما هيش حالة عادية.
3: إذا الحالة استمرت وما تمش تعديلها بعد مدة معينة أكيد نحن نتعداو الاضطراب في المزاجية، ووقتها لازم يكون تدخل من عند المختصين سواء مختص نفسي أو طبيب نفسي باش ينجم الشخص هذيك يتحصل على ثيرابي وعلاج واضح للاضطراب هذيك. خاطر كما قلت نجم يكون مزاجية عادية إلى نلقاو روحنا في اضطرابات في الشخصية واضطرابات مزاج اللي تتطلب تدخل مختصين
2: عاجل. نعم نعم، شكرا لك دكتورة على كل التفاصيل، وإن شاء الله عايشك إن شاء الله ما يعرف كل شخص كان التوازن والاستقرار إن شاء الله وراحة البال.
3: إن شاء الله نكون في أحسن صحة نفسية واللي هي مهمة جدا جدا.
2: يعيشك، شكرا.
3: يعيشك،
2: كل تحياتي لك.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. تقلب المزاج عند الشخصية المزاجية صاحبه تقلب عاطفي، فشعور الحب قد يتحول إلى كره دون سبب واضح، يجعل حياتها العاطفية غير مستقرة. أفعال الشخصية المزاجية تسبق أقوالها، يعني تتصرف قبل ما تفكر وتوزن. شعورها بالحزن والاكتئاب غير مبرر في أغلب الأحيان، حتى لو عشت معاها لحظات صفاء فستنقلب حتماً بعد فترة قصيرة. قد تتسامح في أشد المواقف وتتشدد في أبسطها. صاحب الشخصية المزاجية سخي وكريم وقت اللي يكون مزاجه هادئ، والعكس في حالة الغضب أو العنف. ولكن اللي يدمر العلاقات أساساً هو افتقاد هذه الشخصية للحزم في اتخاذ القرارات، إذ فجأة ما تتراجع بسبب تقلب مزاجها واختلاف مواقفها. الصورة اللي تصنعها هذه الشخصية في مخيلتها واللي يطغى عليها الجانب السلبي يخلق عندها حالة من التذبذب وعدم الاستقرار. وهنا تتسائلوا أكيد على الحل اللي يجعلها تضبط انفعالاتها، وخاصة الحفاظ على حالات الفرح والسعادة أكثر وقت ممكن.

الشخصية المزاجية حتى تخرج من حالتها تحتاجك كشريك أو أخ أو صديق، تحتاج باش تسمعها، والابتعاد عن الطريقة الهجومية عند التحدث معها. يكون هذا الحوار عادة في حالة تمتعها مزاج جيد وفي حالة هدوءها. تقول لي من الصعب تواجدها في هذه الحال، إذن هي تحتاج تفهمك لظروفها ونفسيتها ومحاولة إبعادها عن الأمور اللي تسببلها التوتر. من الضروري تفهم احتياجات الشخص المزاجي، وخاصة في سعيه الدائم للوصول إلى أهدافه. ينفعل عند أول عقبة تواجهه، هو يحتاج إلى سعة صدرك ولصبرك.

0: بعد قفزة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: إذا كنت تعيش أو تعمل مع شخص مزاجي، فمنح نفسك قسط من الراحة على فترات منتظمة، مثل ممارسة شيء تفضله، ثم العودة من جديد للتواصل مع الشخص المزاجي، بمعنى اختيار الوقت عند إدارة الحوار. عليك بالهدوء إبعاد إحساس إنك سبب تقلب مزاج الإنسان اللي تتعامل معاه. ذكر فقط إنه بعض الأشخاص يحتاجوا ببساطة للتعاطف معهم وتفاهم تغيراتهم النفسية حتى يغيروا أسلوبهم في الحياة. ومع الشخصية المزاجية إلا إيجاد توازنها وضبط انفعالاتها اللي توصل عادة إلى أعلى درجاتها، غضب شديد أو فرح عارم. أيضاً لابد أنه تعدل في سلوكها، خاصة في توجيه النقد لغيرها وهي تعيش حالات تقلب. ثم لابد من الثبات على قرار معين لتحقيق الراحة والاستقرار.

0: اليوم حابين نقرب المسافة وخاصة النفسية منها بين كل اثنين متعايشين على حلو والمر، وكانت صفة التلون والتقلب حاجز بيناتهم. ربي يجمعكم على الخير. المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟

0: أكل عام في جريسة، أولى إصدارات الباحثة سلاف بوغاني، نشاط فوج التحرير الضيف للكشافة، زوايا مدينة تونس وربضين في العهد العثماني، إصدار تاريخي للدكتور محمد العزيزي. اليوم في نسمة صيف، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية
1: تتكلم. الخامسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: استعداد لموسم الأمطار، تتواصل تدخلات مصالح الديوان الوطني للتطهير بقفصة لتنظيف وجهر الشبكة العمومية للتطهير خاصة في المناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمعا أو فيضانا لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات في الجهة. المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بالقصرين مبروك عبادة يفيد بأن برنامج المراقبة خلال شهر أوت الجارية يشهد تكثيف الحملات المشتركة على عدد من القطاعات وخاصة مسلك توزيع مستلزمات العودة المدرسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا بمختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لإفادة النساء والفتيات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة وفق ما فادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وشداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية هذه السنة. كما قفزت الحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان الماضي، وهو مؤشر خطير وفق ما ورد في هذا التقرير. أخيرا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ينفي وجود محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في جوان الماضي بين الجانبين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. عديد الحوادث اللي نسحق فيها التواصل مع الإسعاف. كيفاش نتحصلوا على الإسعاف؟ شنو يقدمنا من خدمات الإسعاف؟ كل التفاصيل مع الدكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06.
2: قسم المساعدة الطبية الاستعجالية سامي 06 دائما على ذمتكم لأي استفسار طبي وأي تدخل سريع على الرقم 190، وهو رقم مجاني متاح على ذمتكم 24 ساعة مدة 7 أيام. ونعلمكم أنه تم إحداث وحدات تدخل جديدة في عدة مناطق في ولاية قفصة على غرار الضيف وبالخير، وذلك بهدف تقريب الخدمات وتحسين سرعة الاستجابة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا دكتورة، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة مع مختلف فقراتنا وقاعاتنا نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتم، في دار ولا في الخدمة ولا أمام المقود. إن شاء الله نكونوا أحلى رفقة معاكم تونسين بنا مع اختياراتنا الغنائية، أيضا مع استضافتنا اللي من خلالها نقدموا أكيد الفائدة ونقدموا المتابعة لكم الكل مستمعينا. اليوم معنا زميلنا الأزهر أحمد في الإخراج التقني، محمد طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، كمالي أمن المكالمات الهاتفية، عادل بدوي أمن الوقتين الرياضيتين من فلاش سبور من قسم الرياضة، ومعكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا بكم.

السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم. جولة صغيرة في مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم. ركن صيف معنا باش نمشوا مع القائد كشاف، الكشاف مهاب عبيدي عن فوج التحرير جهة الرديف. نحاثوا شوية على تفاصيل المخيم الكشفي للرواد، أيضا الكتاب وإصدار جديد للباحثة، الباحثة في الدكتوراه السيدة سلافي البوغانمي، باش نتحدثوا على كتاب أكل عام الجريصة، تفاصيل وبرشة حديث خاص بهذا الكتاب. أيضا إصدار آخر في ركن أهلة وسهلة مع الدكتور محمد العزيزي، ونتحدث عن زوايا مدينة تونس والربضين في العهد العثماني، عن هذه الدراسة التاريخية لهذا الكتاب. مع هذا الكل برشة أنغام، وأيضا مسابقة يترشح معنا مترشح ثالث اليوم مع الزوز مترشحين لنهار الجمعة وسبت، وتم عملية القرعة النهائية للفوز بجائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. بعد النغم نعطيكم نص المسابقة للمشاركة معنا.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، مرحبا بكم. وقايت نعطيكم نفس المسابقة اللي من خلالها نجموا تشاركوا معنا عن طريق الهاتف على الرقم 31 376 730، وإلا أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وين موجودة نسمة صيف. تحطونا لي كومنتار، ورجاء منذ البداية تحطونا أسماءكم، ماهيش الأسماء المستعارة، ماهيش الأسماء هيك المشاركين بها في الصفحات متاعكم الخاصة بالفيسبوك، الاسم واللقب، حتى كيف تتم عملية القرعة وتكونوا من المحظوظين والفائزين نجموا نتواصلوا معاكم وتاخذوا جائزتكم. بالنسبة لنفس المسابقة اليوم، المرأة التونسية تحتفل بزوز أعياد، عيد المرأة الوطني والعيد المرأة العالمي. حابين نبحثوا على تاريخ الأعياد هذوما في تونس على غرار عيد الأمهات اللي يكون آخر أحد من شهر ماي، معناها ما عندهش تاريخ ثابت، ولكن فما زوز تواريخ ثابتة اللي هو عيد المرأة الوطني في تونس واليوم العالمي للمرأة. نحبوا نعرفوا تاريخ زوز أعياد هذوما. مرحبا بكم على 31 376 730، وأيضا عبر الصفحة الرسمية. واليوم ترشح معنا مترشح ثالث، وتم عملية القرعة ما بينتهم الثلاثة للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. نواصلوا مع الأنغام، مرحبا بكم.

إذاعة قفصة إذاعتكم. لمة الحباب ما تحلكن بيكم، العائلة لأصحاب الحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الداني.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. حقق النادي الإفريقي تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري فوز عريض على اتحاد قرطاج بنتيجة 5-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريق الموسم الرياضي الجديد. وسجل أهداف النادي الإفريقي كل من حمزة المنصري، بلال أيت مالك، ريان تيتيغو، يوسف المختاري وزياد دباش. وخاض النادي الإفريقي 4 مباريات ودية حقق خلال 4 انتصارات مسجلا 20 هدفا مقابل تلقي هدفين فقط. مستقبل مرسى حقق فوز ودي على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية جمعتهم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد. وسجل هدفين مستقبل مرسى كل من عمر الترايدي وبولاكو، فيما جاء هدف الترجي الرياضي عن طريق معز الحاج علي من ركلة جزاء. الدور عشية اليوم جملة من مباريات الودية في إطار استعدادات الأندية الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم لانطلاقة البطولة يومي 22-23 أوت 2026. في البرنامج اليوم النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البلجي بالخمسة على العشية. تقدم سقيد الدائر المنتخب الوطني تحت 21 سنة في 5:30. النادي الصفاقسي سان بيدرو الإيواري في 5:00. الملعب التونسي شباب بوزداد الجزائري على الساعة 6:00 مساء. نادي حمام الأنف وشبيبة القبيل كذلك مباراتهم تدور على الساعة 6:00 مساء. توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. من المنتظر كذلك أن تكون تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم على النحو التالي: ناجي جويني مشرف عام، محمد بن حسن مسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، يوسف إسرائيلي منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف التطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي الترجي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين الفريقين. العرض الجديد بقيمة $1,000,000 في الموسم لجاك ديارا ليتجه الموافقة والانتقال إلى نادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. للإشارة أن نادي الاتحاد وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل $700,000 وجاك ديارا ولاعب كرة الطائرة خالد سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد الذي حصل عليه منذ شهر مارس الماضية. أعلنت الجامعة التونسية لكرة الكرة الطائرة عن برنامج مواجهات المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. منتخب مش يستاهل المواجهة متاعه بمواجهة عربية خالصة بين الأشقاء الشقيق الجزائر يوم 20 أوت. بقية البرنامج: نهار 22 أوت تونس إيطاليا، 23 أوت تونس صربيا، 25 أوت تونس فرنسا، ونهار 28 أوت تونس والبرتغال. للإشارة المنتخب الوطني التونسي انطلق منذ بداية شهر أوت في التحضير لهذه المسابقة لستليها فيما بعد المشاركة في بطولة أفريقيا من 7 إلى 21 سبتمبر. نهاية فلاش سبورت مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبورت.

0: صيف معانا. مرحبا بكم في نسمة صيف في ركن صيف معانا، واللي واكب مختلف الأنشطة الكشفية والمصائف والجولات وغيرها من الرحلات. واليوم في ضيافتنا فوج التحرير، فوج كشافة التحرير جهة الرديف، معنا على المباشر القائد محمد الصديق. تحية كشفية قائد.
1: تحية كشفية قائدة، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة وكل مستمعينها وكل متابعينها، الإذاعة اللي ديما تتابع في أنشطة فوج التحرير أين محل وأين مكان. معكم قائد محمد صديق من فوج التحرير. اليوم ربما باش نحكي لكم على التجربة الثانية، التجربة خلينا سميناها تجربة العمالقة.
0: أيوة.
1: أو رؤية للفوج، لأن هذا مخيم ثاني اللي هو يضم عمالقة فوج التحرير، أي قادة الفوج بكلهم، والرواد 20 من الرواد و20 من قادة الفوج اليوم التقوا في المسير المدينة الترحاب بأهلها الطيبين.
0: نعم، هذايا كما قلت المخيم الثاني بعيد على صغيرات الكل، الرواد والقادة تقريبا عددهم 40، قلت لي 20 هكا و20 هكا قايد
1: 40.
0: محمد، شنو عندكم في البرنامج؟
1: البرنامج هو تحضير الموسم القادم، لأن موجودين القادة بعد ما بصراحة قدموا مخيم جد رائع في مدينة نابل بمشاركة 130 كشاف من كشاف وقايد. اليوم جو باش يحضروا للموسم الجديد، وفي نفس الوقت باش ياخذوا قسط الراحة هما والرواد اللي هما العضد الأيمن للفوج بصراحة، واللي دائما مع الفوج أينما كانوا في كل مشاريع وفي كل ما يقدموا خلال الموسم الكشفي. فوز التحرير قائد عمره 46 سنة، يقدم الجهاز لصالح الشباب في مدينة قفصة وفي تونس عموما.
0: نعم، قائد، لقاء العمالقة يبدأ اليوم هكا ولا؟
1: اليوم وصلنا البارح.
0: أيوة.
1: مع نص الليل. شكر، معناها بصراحة لقينا مدير سيد نبيل، مدير ممتاز اللي استقبلنا في آخر الليل، وتعرفوا الناس اللي ما ترقد وترتاح إلا أنه استقبلنا مشكور. اليوم هنا دينا في نشاطنا على النهار الأول، لدينا الأولياد ديناهم يمشوا بحروا فطروا وهام توا يستعدوا إلى الخروج.
0: من الخروج قديش مدة المخيم قايم؟ جمعة.
1: مدة المخيم 9 أيام من نهار 9 اليوم. إن شاء الله يكون ختامنا بنار المخيم نهار 17 أوت.
0: موجودين معكم أفواج كشفية أخرى وإلا كان فوج التحرير موجود؟
1: لا، في إعدادية علي برقيدة في المسير، لا وحدنا، لا العددية ممتازة، إعدادية كبيرة، لا موجودين وحدنا.
0: إن شاء الله أجواء طيبة. أنا حبيت معكم نسمع حتى ولو صيحة كشفية، نعيشوا الأجواء معكم. شكون بحذيك قايد محمد ينجم هكا نسمع معكم حاجة؟
1: هاي هم هم بدو يقدموا في حاجة.

0: تشكرات، شكرا لكم، إن شاء الله تقضوا كل الأوقات الجميلة، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تمشوا تقضوا كما قلت أوقات باهية وأيضا ترجعوا سالمين. القائد كما تفضل.
1: في شكر خاص بصراحة، لأنه ما نجمش نعدي فرصة ما نشكرش السيد الوالي اللي كان هو السبب الرئيسي في تنقلنا في جميع مخيماتنا في جهة جفصة، الرئيس المدير العام شركة الخصوات وقوافل جفصة مشكورة في شوفرة متاحة في كل الناس في الرحلات، قائد جهة جفصة بصراحة اللي يسرنا اللي ما يتيسرش باش نتنقلوا. شكرا لكم إذاعة جفصة بطبيعة الحال اللي هي تتابع فينا أينما حللنا،
0: هذا واجبنا. شكرا لك، تحياتي إلى كل القادة الموجودين معك. شكرا لكم، فوج التحرير جهة الرديف.

نذكركم مستمعينا بنفس المسابقة اللي بإمكانكم المشاركة معنا في الجزء الثاني تقريبا مع 6:30 نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية اللي خاصة بمسابقتنا نسأل على عيد المرأة التونسية الوطني والعالمي. المرأة التونسية عندها زوز أعياد، عيد وطني ويوم عالمي للمرأة. تواريخ

0: إذاعتكم.
1: تمام السادسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في هذه النشرة، الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم قريبا دورة تكوينية لفائدة المربين حول استخدامات الذكاء الاصطناعي. إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجبلي يواصل إنجاز عدد من المشاريع لتحسين انتظام تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب. وفي العالم، مصادر صحفية ترجح لنا الرئيس الأمريكي انتهاء العملية العسكرية ضد إيران في حال إعادة طهران فتح مضيق هرمز بشكل كامل. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين تنظم الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة يومي 17 و18 من أوت الجارية دورة تكوينية لفائدة المربين والمهتمين بشأن تربوية، وذلك لمساعدتهم على الاستعمالات المختلفة لآليات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تربوي ودروس تفاعلية لفائدة التلاميذ. أكثر تفاصيل مع سندس ساندي مكونة بالجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة.
3: الدورة هذه باش تكون هي في شكل حدث تعليمي تكنولوجي أهم من تنظيم جمعية التونسية للشبان والعلم بكفة، وباش تكون يومي 17 و18 أوت بالمعهد العالي للدراسة التكنولوجية زروق كفة. والدورة هذه موجهة لكل المربين، لكل مهتمين بالشأن التربوي دون استثناء، باش تحقق لهم إضافة في مهاراتهم البيداغوجية من أجل تطوير العملية التربوية وتطوير دروسهم. أهمية هذه الدورة تنبع من كون الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد موجة عابرة، باش يكون هو أداة تعليمية، أداة بيداغوجية نستخدموها باش نوصل محتويات تعليمية اللي تتماشى حسب العصر متاعنا وتواكب التطور التكنولوجي وتخلي التلميذ شغوف مقبل على الدرس، يفهم أكثر، توصل له المعلومة، وفي نفس الوقت حتى المدرس يبدأ مرتاح جدد حتى في المحتويات التعليمية متاعها، وتكون ثم تواصل بين المربي والتلميذ. أولا مش متعنا المؤسسيات برشا منصة تعليمية، سواء باش نخدم وجود ذات مثلا بيداغوجية أو تمارين تفاعلية بين الأستاذ ولا المعلم والتلاميذ، هي فيها برشا محاور اللي هم مهمين لأي مربي. نتعلم الهندسة الأوامر، يعني كيفاش أنا مدرس نجم نصنع محتوى خاص بي حسب الدرس انطلاقا من فكرتي الخاصة، وبعدين كيف نوصل أنا نحقق الهدف الأولاني، نتحدى باش نخدم مثلا جلسة درس حديثة، ومن بعد نجم نخدم معها تمارين تفاعلية باش يكون الدرس متكامل. والتسجيل مفتوح حاليا عبر تعمير استمارة، يدخل على موقع الجمعية التونسية للشبان والعلم بكفة يعمروا الاستمارة، نتمنى أن نحقوا حاجة باهي إن شاء الله يكون الإقبال باهي.
1: في الجهات أيضا، يواصل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية قبلي إنجاز عدد من المشاريع، من بينها إحداث خزانات ومد القنوات والتي تهدف أساسا إلى تحسين انتظام تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب. رئيس إقليم الشركة عبد الله عزيز يقدم فكرة عن هذه المشاريع.
4: أهم المشاريع اللي هي مبرمجة أو بسبب الإنجاز نذكر منها مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي وضواحيها بالماء الصالح للشرب. القسط الأول فيه توفير وضع 18 كيلومتر من القنوات وإنجاز خزان سعة 2500 متر مكعب ومحطة ضغط، هذا بكلفة جملية 10 مليون دينار. بالنسبة لوضع القنوات أنجزت بنسبة 100%، بالنسبة لإنجاز الخزان فقط بالإنجاز حوالي 70%. المشروع الثاني تحسين تزويد مدينة قبلي وضواحيها قسط ثاني، فيه إنجاز خزان فوق عامدة 250 متر مكعب ومحطة ضغط، تم إمضاء الصفقة وبصدد تحضير لانطلاق الأشغال. القسط الثاني توفير وضع 4 كيلومتر من القنوات بصدد الإعداد لنشط العروض. بالنسبة للمشروع الثاني اللي هم تحسين تزويد عمادات بشلي بني محنة بالبيدات والجرسين، محتوى المشروع هذا هو إنجاز عدد 2 آبار أنجزوا بنسبة 100%، توفير وضع 23 كيلومتر قنوات أنجزوا 100%، إنجاز عدد 2 خزانات وعدد 2 محطة ضغط 100%، توفير وتركيز تجهيزات الآبار ومحطات الضغط بفضل الإنجاز ونسبة تقدم الإنجاز 80%، وتوفير وتركيز تجهيزات التعديل والتحكم لمحطات الضغط، هذا تم نشر طلب عروض وبسبب الفرق. مشاريع أخرى لتهم تعزيز الموارد المائية بسوق الأحد، إنجاز وتجهيز بئر تم إمضاء الصفقة وفي انتظار انطلاق الأشغال، تعزيز الموارد المائية لمركب دوز، إنجاز وتجهيز وربة بئر جديدة بكلفة 950 ألف دينار تم إمضاء الصفقة وفي انتظار انطلاق الأشغال، تعزيز الموارد المائية مدينة الفوار إنجاز وتجهيز بئر جديدة بالفوار، تم نشر طلب عروض وكان غير مثمر، وحاليا بصدد تحضير لإعادة نشر طلب عروض جديد. كذلك عندنا مشاريع مبرمجة لسنة 2027، هناك بئر في منطقة الرحمات، بئر في منطقة الدشني، وبئر في منطقة الصبرية.
1: إلى القصرين الآن، حيث أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة أن برنامج المراقبة خلال شهر أوت الحالية يشهد تكثيفا للحملات المشتركة والتي تستهدف عددا من القطاعات وخاصة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة بهدف ضمان انتظام التزويد والتصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات الاقتصادية.
0: نظموا حملات رقابيه مشتركه مع السلطات الامنيه وتحت اشراف السلطات الجهويه والسلطات المحليه، وباش نستهدفوا مسالك توزيع مستلزمات العوده المدرسيه بالتزامن مع قرب حلول العوده المدرسيه اللي باش تكون ان شاء الله في 15 سبتمبر. كيف قاعدين نتلقوا في تشكيات المستهلكين في كافة المعتمديات بالتنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك مع مكونات المجتمع المدني، قاعدين نعالجوا في الشكايات هذه ونتصدوا للممارسات الاحتكارية والمضاربة اللي خلال شهر جويلية نقصت شوية نظرا لأنه وضعية التزويد وضعية مستقرة، وإن شاء الله تبقى مستقرة خلال شهر أوت بكافة المنتجات الاستهلاكية الحساسة، وإن شاء الله ما نلقاوش حتى نقص في حتى مادة استهلاكية. وإحنا على ذمة المواطن في أي تشكيات ولا أي نقص في منتوج معين نتخذوا الإجراءات الضرورية في الإبان ونقوموا بمعالجة الوضعية، سواء كانت شكاية ضد تاجر تفصيل أو تاجر جملة أو كان شكاية من نقص في مادة معينة كما مادة الخبز ولا مادة السكر ولا مادة الزيت النباتي، ديما ندخلوا في الإبان وننسقوا حتى مع السادة المعتمدين والسادة العمد باش نضخوا كميات من المنتجات الاستهلاكية الحساسة في المناطق اللي تشهد النقص، خاصة في الصيف ما شهدناش الحق نقص كبير، توا ثم شوية نقص في تزويد السوق بمادة المياه المعدنية قاعدين نعالجوا فيها في الإبان ونزودوا في تجار الجملة بهذه المادة، وقاعدين نحرص باش تكون الوضعية عادية وإن شاء الله مجهوداتنا تكلل بالنجاح.
1: في نجاح طبي جديد، تمكن فريق طبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بالتعاون مع إدارات طبية من ولاية صفاقسة من إنجاز أول عملية لمعالجة جلطة دماغية حادة لإحدى المريضات. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور عبد الرحمن الكرعاني أكد أن هذا النجاح الطبي يعود إلى الكفاءة التي يتميز بها الأطباء والإطار شبه الطبية إلى جانب التجهيزات الطبية المتوفرة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
5: في سيدي بوزيد أول مرة توقع علاج الجلطة الدماغية الحادة. الفريق الطبي تاع استعجالي تاع سيدي بوزيد بالتنسيق مع الفريق الطبي في صفاقس لمريضة عمرها 46 سنة، جت في السوايع الأولى من الجلطة نتاعها، كل شيء ثبت بالسكانير وعندها شلل نصفي في الجهة اليسار من بدنها. أخذت الدواء ورقدت في الاستعجالي لمدة 12 ساعة، استرجعت الحركة متاعها وتحولت إلى مؤسسة أخرى. طبعا الإنجاز هذا يعود للكفاءة متاع الأطباء الموجودين بالجهة الصحية بسيدي بوزيد، ويرجع زادة للماتريال اللي وفرته الدولة لفائدة الجهة الصحية بسيدي بوزيد.
1: وطنيا الآن، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. المكلفة بتسير لإدارة العمل للمرأة والأسرة بالوزارة وجدان بن عياد تقدم أكثر إيضاحات.
6: باش يتم يوم 10 أوت أطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية، نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، من خلالها يتم تكريم نخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية، 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي تعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
1: وطنيا أيضا أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد استكمال الوزارة لمختلف الاستعدادات لإنجاح السنة الجامعية القادمة، خاصة على مستوى توفير أفضل الظروف للتحصيل العلمي بمختلف المؤسسات الجامعية وكذلك السكن الجامعي والإعاشة، إلى جانب الأنشطة الثقافية والترفيهية لإفادة الطلبة.
7: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدل الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه السنة عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من الكلمة السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة للحصول على معطيات.
1: في أخبار العالم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهد الطريق لإعلان النصر في الحرب ضد إيران في حال أعاد طهران فتح مضيق هرمز بشكل كامل. ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة اليوم، فإن ترامب ذكر في محادثات مغلقة مع كبار مساعديه بأنه مستعد للانسحاب من العملية العسكرية ضد إيران حتى بدون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الصحيفة أيضا أن تركيز الرئيس الأمريكي الآن ينصب على ضمان تدفق الطاقة في العالم عبر مضيق هرمز. في المقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بأن طهران لا تجري مفاوضات مع واشنطن حاليا، بينما لا يزال الوسطاء يحاولون تمهيد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، لكنه استبعد العودة إلى المفاوضات إلا إذا توقفت واشنطن عن خرق مذكرة التفاهم المبرمة في جوان الماضي وقامت بالتعويض على انتهاكاتها خلال الحرب الأخيرة. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم قريبا دورة تكوينية لإفادة المربين حول استخدامات الذكاء الاصطناعي. إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية قبلي يواصل إنجاز عدد من المشاريع لتحسين انتظام تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشراب. وفي العالم، مصادر صحفية ترجح لنا الرئيس الأمريكي انتهاء العملية العسكرية ضد إيران في حال أعاد طهران فتح مضيق هرمز بشكل كامل. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذا الجزء الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. حبيت نذكركم إن شاء الله بعد 6:30 كنبدو في استقبال مكالماتكم الهاتفية والخاصة بالمسابقة، ونذكر بسؤالنا هو خاص بعيد المرأة، أنهما زوز أعياد تحتفل بهم المرأة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، وهنا نقصد التواريخ هذه الأعياد. مرحبا بكم، تشاركونا إما عن طريق الهاتف على رقم 31-376-730 أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. نفس الفريق نواصل معكم المشوار، لازر أحمد في الإخراج التقني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، كمالي أمن المكالمات الهاتفية، وريم محمد النوري من أمام الميكروفون، وأولى أركاننا في الجزء الثاني. برافو برافو ركن برافو، باش نهزكم للكيف، باش نهزكم للجريسة، المدينة التونسية اللي تقع في ولاية الكيف بإقليم الشمال الغربي، تبعد على العاصمة تقريبا 200 كيلومتر، تعرف تاريخيا بباريس الصغرى، وتعد من أبرز مدن المناجمية في البلاد. علاش قلت جريسة؟ فما كتاب جديد هكا ومفاجأة جديدة وبحث جديد عنوانه أكل عام جريسة. في ضيافتنا الأستاذة والباحثة في الدكتوراه السيدة سليف البغانمي. عسلامة ومرحبا بيك سيدتي الكريمة.
1: عسلامة، مساء الخير، مساء النور والنوار. اللي قدمت جريسة أمر إقامتي في مدينة حفوز
0: على اسم الكتاب،
1: تحية من مدينة حفوز، مدينة الإقامة والعمل، الكل شبر في قفص البيا. تحية توصلكم من بنت جريسة سليف البغاني. تحية من حفوز، كنقولوا حفوز هي بلاد الماء والخضار، برجلاف كما سميتها في كتابي، إلى عروس المناجم قفصة المزيانة، من بنت جريسة باريس الصغرى، بلاد الحديد والمينا.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك. هذه أولى الكتابات أكل عام جريسة، ولكن قبل ما نغوص في تفاصيل الكتابة والبحث، لو نتعرف ونتشرف بمعرفتك أستاذة سليف البغانمي، نتعرف عليك أكثر.
1: سليف بغاني أستاذ أول مميز في التربية البدنية، متحصل على ماجستير بحث في تعلمية الأنشطة الرياضية، وحاليا باحثة تاع دكتوراه. موضوع البحث متاعي هو التشجيع اللفظي والأثار متاعه. الحقيقة استضافتك لي هي كانت مادة بحثية بامتياز، وديما المرجع متاعي هو القرآن، اللي في القرآن نلقوا فيه برشا مفاهيم واسعة وشاملة لكلمة التشجيع. القرآن أكثر حاجة يثبتنا ويرفع من معنوياتنا ويخلينا نحس بحسن الظن والأمل والصبر والتحفيز على العمل. كي نقروا قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، نعرف قيمة المحاولة ونعرف قيمة العمل. القرآن يشجع الإنسان مش كان بشيء متحو، أن يشجع زيادة على العطاء ويعطيه المعنى ويعطيه الأمل والثقة ويعطيه الإحساس أنه الجهد متاعه مرئي وعنده قيمة.
0: أكيد إن شاء الله. إذن أستاذة سليف، نقدم الكتاب نغوصوا فيه. أنا قريت شوية من صفحات اللي موجودة على صفحتك الرسمية، طبعا لغة هكا مهذبة برشا، لغة دارجة مهذبة، أي دارجة، نبحث ونغوصوا معك.
1: لهجتنا في الكيف.
0: أي
1: والله هي رو الكتاب الحقيقة هو من الأول كنت نهب التدوينات بسيطة.
0: أي
1: للأمانة بديت التدوينات على متمي، معناها ما نجمش حاجة في يما وما توجعنيش ولا ما نجمش نكتب عليها. كانت الخطوة الأولى من عند الدكتور تاهم مقدميني طبيب في تطاوين، بعث لي هو الغلاف متاع الكتاب.
0: أيوة،
1: وقت اللي ريت الغلاف متاع الكتاب تشجعت. كمل دخل معنا في الفريق المصمم سي رشيد الرحماني، هو اللي عمل التصاور بتاع الكتاب، يعطيهم الصحة مشكورين الزوز الحقيقة، تعبين معايا في الترتيب والإصلاح واختيار المقالات. كتبته هو الكتاب، راه مش رواية، معناها ما يخضعش للنقد، هو مش رواية، هو سيرة ذاتية. على خاطر كي باش نفرقوا ما بين الرواية والسيرة الذاتية، الرواية ديما نلقاها تخضع للخيال، نجموا نكتبوها بضمير الغائب، نجموا نغيروا الشخصيات، نجموا نغيروا الزمان والمكان، الكاتب حر يخترع الأحداث كما يحب هو، ينجم يتخيل حتى الشخصيات، الأحداث في حد ذاتهم ينجم يتخيلهم، أما السيرة الذاتية نكتبها ديما بضمير المتكلم. معناها الكتاب أكل عام في جريسة راهو تجربة شخصية، أحداثها واقعية والشخصيات صحيحة. أنا شنو استعملت فيه الوصف والحوار والتأمل والصور الأدبية ورتبت الأحداث بطريقة فنية. وللأمانة ترتيب الأحداث قام بهم سي الدكتور طه المقدميني وسي رشيد الرحمن. السيرة الذاتية ما تستحقش اختراع على خاطر القوة نتاعها هي في الصدق. الصدق، الصدق هو اللي خلى النصوص اللي نكتبهم توصل للعباد.
0: هذا هو، هذا هو للقارئ، معناها للنصوص. أستاذة سليف يبحر معاك في الجريسة، في ذكرياتك، في كما قلتي في السيرة الذاتية، في حديثك طفولة. على طفولتك، معناها برشة تفاصيل، وهذايا ما يطلبش لا نقد ولا انتقاد، معناها هذايا حاجة ذاتية، تجربة ذاتية هكا ولا
1: صحيح. نحن في السيرة اش عملت كتبتها الحقيقة بكل صدق، وثقت حاجات عشتهم مع عائلتي، عشتهم مع أختي، عشتهم مع جيراني، عشتهم في حي صنوبر الجديد، عشتهم في حي المعلمين، عشتهم في جريسة في كل لزقة متاعها وفي كل أنهجها وفي كل طرقاتها. كتبت على الوجع الحقيقي اللي عشته وقت اللي مات الوالد ودفنته بيدي. يعني أنا حضرت في جنازة والدي وهبطت معاهم للمقبرة وريت بابا الله يرحمه في آخر لحظاته قبل ما يغطوه. كتبت على لمتي مع أخواتي، كيفاش نتغطوا بالعبانة، كيفاش نفهروا في الليل، كيفاش نحضروا. كتبت على أمه كيفاش هزت المشعل على الوالد، وكيفاش كملت معانا وخلتنا نقروا وما قصتش على قرايتنا، وعمرها لا تشكي وعمرها لا تبكي. يمه مرأة سنديدة هكا علمتني كيفاش الوجيعة نعرفوا عليها ونتعدوا، علمتني كيفاش تحط هدف يزمك توصل له مهما كانت الظروف. هي كانت الكتيبة على يمها كانت من أصعب الحاجات اللي كتبتها، لخاطر ما تنجمش تحكي على أمك كيفاش ماتت وما تتأثرش
0: يرحمها.
1: أما نحن أولاد المناجم، خاطر فما رابط ما بين جريسة وقفصة، معناها علاش فرحانة بالاستضافة نتاعكم. جريسة وقفصة راهو تحسهم زوج أخوات،
0: فما أوجه تقارب،
1: نفس التضاريس، نفس التاريخ. كي نحكي على جريسة وقفصة ما نجمش ما نحكيش على عمال المناجم. عمال المناجم اللي يتألموا ما يبكوش.
0: صحيح.
1: عمال المناجم معناها توا كيف تقري القصيدة اللي كتبها الأزهر الضاوي، يقول لك يا قاري الجريدة وصحاح الأوزان، أنا بلادي بعيدة وما عندي شوطان، كي تشوف المناجم والموت اللي هاجم. نحن كبرنا على الأبيات هذيا.
0: إي تغنت.
1: كبرنا على همومة. عمال المناجم عاشوا نفس الأحاسيس، نفس الوضعية، نفس الخطر، تضاريس جريسة وقفصة متشابهين، نفس الجبل، نفس لون الجبل تقريبا، عنا نفس الذاكرة. كي تحكي سلاف على ذكريات الطفولة متاعها، كل دار تونسية عاشت كيفي.
0: نعم،
1: عنا بخلاف التضاريس وبخلاف المينا، جريسة وقفصة راهم متشابهين في المسرح والفن. عندنا عيسى حراس، وعندكم مقديد
0: عبد القادر مقديد.
1: عبد القادر مقديد، معناها كي نحكوا على المسرح ونحكوا على الفن، الكيف وقفصة هم المنارات نتاعو.
0: صحيح.
1: عندنا فن مشترك، عندنا ذاكرة نتاع عمال مشتركة، عندنا إرث اجتماعي وثقافي مشترك.
0: شوقتنا أستاذة سليف للكتاب. الكتاب مازال ما تتبعش تقريبا، عندك أنا النسخة الأولى، وهذه في الحقيقة تجربتك الأولى.
1: تقريبا حاضر تم. الدكتور طه المقدميني والمصمم في رشيد الرحماني كملوا بريسك الخدمة الكل. الحقيقة اللي معطلنا هو ما لقيتش سبونسر، معناها خطوتي بطيئة باش نعمل على تمويلي الذاتي، حاجة صعيبة شوية في الظرف هذا. أمنيتي هكا سبونسور يمن بالكتاب، ما نعرفش الخطوات كيفاش باش تصير، دار نشر ما نعرفش. الحقيقة هو تجربة أولى.
0: أي
1: هو راهو الأكيد الكتاب باش يشوف الضوء
0: إن شاء الله.
1: السبونسور باش يسهل لنا العملية.
0: أي إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: سعدنا جدا بمصافحتك أستاذة سليف بوغانمي، وإن شاء الله أيام قليلة ونشوف الكتاب ونقرأ ونشبع ونشبع معك بك الذكريات والحديث على الجيران وعلى الأخوة
1: هو وعلى الأم. مدام ريم اسمه نسمة صيف،
0: نسمة صيف،
1: نسمة صيف، حتى في كتابي كتبت على نسمة الصيف، كتبت على القيلولة، كتبت على الفيتوكس، كتبت على هرج الصغار وتعب الكتير الكبار، كتبت على سخانة والماء المقصوص، على خاطر الجريسة والحفوز وقفة صيفهم ما كانش متاع بحر، ما كانش
0: متاع فريد
1: ومصيف. نحن صيفنا راحة في البيوت الآمنة، كانت الأم والبو موجودين، كنا ظل الشجرة، كنا لما الحومة، كنا كيس الماء البارد نتبنوه. حكيت على التلفزة اللي نخرجوها في الليل وسط الدار، هذه ما نصورش، فما عائلة تونسية ما عشتهاش. كانت التلفزة تخرج لوسط الدار، هذه تمثل المسرح، تمثل المتنفس، تمثل كل شيء عنا نحن. كانت العيلة ملمومة. حكيت على الميدة والعشاء الجماعي، حكيت على الضيف اللي يجي من غير استئذان، ضيفنا يتعدى باش يسلم، يتعاود عشاء منولو جديد، وتعاود لما منولو جديد. عشنا نفس الطفولة، نفس التصاور اللي باش تلقاها في الكتاب، تحسي روحك أنت بيدك عشتهم.
0: صحيح.
1: كل تصويرة تشوفها في الكتاب نصورها راهو الذهن متاع كل مستمع، ما بين جريسة وحفوظ وقفصة وكل تونس، تقريبا تقريبا عشنا نفس الذكريات.
0: هذا هو. سعدنا جدا بلقائك. احنا تلاقينا
1: أخيرة مدام ريم لو تفضلي تسمح.
0: تفضلي تفضلي.
1: بما أني مربية ما نجمش هذه ما نحكيش فيها. نحن توا رانا نسمع في ذكريات صغارنا. نحن توا كيما نانا عريخر بنتي ولا ولدي باش يكتب العامة مع ماما كيفاش كنا عايشين ومع بابا كيفاش كنا عايشين.
0: صحيح.
1: ماذا بينا نعملو لهم ذكريات سمحة، يذكرونا بالباهي، نقصوا شوية من التليفون ونكثروا من اللمات العائلية، نحكوا مع بعضنا الحوار راو باهي، والذاكرة، الذاكرة متاع صغير راهي قوية، راو صغير ما يضيعش، راهي ذاكرته تجمع تصاور اللي يعيشها في طفولته الكل. أنت كي نحكي لك على الذاكرة في علم الاجتماع، هي ماهيش عملية عقلية فردية، هي راهي ظاهرة جمعية. الناس الكل، الناس الكل كي ترجع أنت بالذاكرة متاعك تتذكر تصاور في صغرك تعدت بيك. كيف تحكي على الذاكرة في علم النفس، ما هيش نظام عقلي مسؤول باش يحفظ لك التجارب والمعلومات السابقة وكل الحاجات اللي عشتهم، لا، انت راك تمر في الذاكرة متاعك بالترميز والتخزين والاسترجاع. سلافة اليوم وصلت لمرحلة الاسترجاع، قاعدة نتذكر في طفولتي ونكتب فيها على الورق. ان شاء الله تعجبكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله. احنا تلاقينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، وفي ختام مشوار نهدي لك النسمة الكافية نسمعوها مع بعضنا
1: أستاذة
0: سليف. شكرا لك والى الملتقى باذن الله.
1: والله نحب نختمها الحقيقة بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، باش يبقى الحديث في البال والقلب، كيف يقول اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نتمنى نكون صاحبة علم وننجح في بحثي في الدكتوراه، ونتمنى الكتاب كل عام في جريسة يكون صدقة جارية على روح والدي، ونكون انا واخواتي اكل اولاد الصالحين اللي يدعو لهم
0: يا رب.
1: كيف نحب نشكر زوجي ووليداتي اللي هما الحاضنة الاولى والمساندين الرسميين ليا. ما ننساش باش نعاود شكري للدكتور طه المقدميني والمصمم رشيد الرحماني اللي تعبتهم معايا، بالحق تعبتهم معايا في الكتاب، يجزيهم ربي كل خير.
0: شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، شكرا وإلى الملتقى.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: أحلى الأوقات لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. نواصل المشوار في نسمة صيف ومع المسابقة المقترحة لليوم، ونسألوا على الأعياد اللي تحتفل بهم المرأة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي، تواريخ هذه الأعياد. حاضرة معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا.
4: عسلامة اختيرين،
3: مرحبا بك.
4: معك محمد البحري من متلوي.
3: مرحبا بك سي محمد البحري، مرحبا.
4: تفضل. تحية لك وللطاقم نعامل معاك وكل مستمعي راديو يس.
3: شكرا لك. إذا الإجابة سي محمد؟
4: الإجابة 13 أوت هو العيد الوطني، و8 مارس العيد العالمي.
3: باه، والغنية؟
4: الغنية والله يا سيدي فكرت فيها من قبل، لكن شكرا لضيفتك الكريمة اللي تحكي على علاقة تراث الكاف بتراث قفصة. فعلا اللي هو يعد برسك تراث واحد، لأنه ثم تناقح كبير وهذا نتج عن طريق الهطاية. ومعناها وغاني متشابهة وافكار مش احساس كل شيء، معناها حتى باختصار ابسط شيء مثلا تلقى بعض اغاني كيما ريم الفيالة. مثلا ريم الفيالة نحن الصدر نتاع هنا يغنوها عشتي دلالة، العكس عكسهم هما غادي يغنوا ريم. هذا اللي قاطع على انه متشابه. وقت نبدا نسمع اغنيه قفصيه نحس كاني راح في كيف، وقت نسمع غنية كافية نحس راحك أنا في قفصة. سامحني خذتك شوي وقت، ومع هذا الأساس معناه باش نطلب أغنية عبد الرحمن الشيخاوي النحلة تختار.
3: عبد الرحمن الشيخاوي، باهي سي محمد. شكرا لك، مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بيك. شكرا. مكالمة أخرى. عسلامة.
5: عسلامة ريم،
3: مرحبا بيك سي صالح.
5: وبيك تحية ليك الفريق العامل معاك، والصيف صيف ونسمة صيف واموركم في الصيف باهية
3: ان شاء الله. ان شاء الله احنا وانتم يا رب.
5: اسبقني يا محمد ليا برشا، وانا نطلب شويه اسبقني في بالي انا تنتعدى الاول.
3: مرحبا.
5: اسبقني هو مشكلش، مش مشكله.
3: مرحبا بك،
5: كلنا خيال على يا رب.
3: اي تفضل. الاجابه والاقتراح الغنائي زوسي صالح، تفضل.
5: اي الاجابه 13 اوت تاع المراه والعالمي 8 مارس.
3: باه،
5: والأغنية الأماكن. الأماكن
3: الأماكن. شكرا ليك سي صالح، شكرا ليك. مكالمة أخرى. عسلامة مرحبا.
6: وي عسلامة،
3: مرحبا بك للا. شكون معنا؟
6: وبيك عيشك للا. يارا بن علي.
3: يارا بن علي، مرحبا بك يارا، تفضلي.
6: أيه. وبيك عيشك فضلك. العالمي يوم العالمي 8 مارس.
3: أيه.
6: والوطني 13 أوت.
3: باه، والغناية يارا.
6: عزيزتي البارح انا طلبت اغنيه من الفراش وما سمعتهاش، ماذا بيا كان تحطوا هادي.
3: ما هو احنا نعملوا عمليه قرعه للغنيات المقترحه كل، ومن بعد نختاروا اغنيه هي اللي تكون معنا في ركن غنية تحكي عليك، ناخذوا برشا اقتراحات وبعد نعملوا عمليه القرعه. نزيد نعاود نحطوا فراش مره اخرى.
6: اي ماذا بيا انا.
3: باهي يارا، شكرا لك. شكرا. مكالمه اخرى. عسلامه. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا على الرقم 31 376 730، وأيضا المشاركة معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وين موجودة نسمة صيف في التعليقات، أعطونا الإجابات. حاضرة معنا مكالمة. مساء الخير، مساء النور، مرحبا.
7: هلا، مساء الخير اختري.
3: مرحبا، شكون معنا؟
7: فتحي بعزيز نسير وزيد.
3: فتحي بوعزيز، مرحبا، تفضل سي فتحي.
7: وبيك عايش. اليوم العالمي يوم 8 مارس، واليوم الوطني يوم 13 اوت.
3: باهي، والغناية سي فتحي؟
7: نحب اغنية الله يعيش النساء، نهديها لكل مرة تسمع فيها.
3: شكرا ليك، يعطيك الصحة، شكرا سي فتحي. مرحبا بكم، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. قلت ترشح معنا واحد نهار جمعة، ومترشح ثاني نهار السبت، ومترشح ثالث يوم الأحد. اليوم تتم عملية القرعة النهائية للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. مكالمة أخرى. مرحبا. عسلامة.
8: عسلامة أختي ريم،
3: مرحبا بيك.
8: تحية ليك وتحية لفرقك يا فل.
3: شكرا ليك للا. شكون معنا؟
8: معك ميار من الرقابة، مش مشاركة في المسابقة يا فل.
3: مشاركة في الغناية ميار. شنو الغنية؟
8: الغنية غنية جديد رامي عياش خد حرير نهدي لك انت ونهدي الدالي.
3: شكرا ليك، شكرا ليك ميار، يعطيك الصحة. شكرا ليك. إذا كان ما فهميش مكالمات لازم نمشوا للأنغام، استراحة غنائية ونرجع لكم مع مكالماتكم الهاتفية في جزء آخر. مرحبا بالجميع.

0: مش بس بجمال البيوت، السعادة من أهل البيوت. Mountain View، السعادة سرها ببيتك.
1: سر سعادة، إن شاء الله كل القلوب تكون سعيدة وكل القلوب تكون فيها فرحة بهية، إن شاء الله دائما أفرح الجميع. وألف مبروك إلى كل من يحتفل بمناسبة سعيدة، سواء عيد ميلاد وسواء الأفراح. ونعرف الأفراح متعصفية، أفراح نجاحات الدراسة، أفراح عودة الجالية، وأفراح أيضا المناسبات، أعراس، ختان، خطوبات وغيرها من اللمات. إن شاء الله أسعد الأوقات لكم الكل المستمعين، معكم ديما في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. نترافقوا حتى الثمانية مع الإيقاعات والمسابقات. هذايا فسحة أخرى لاستقبال مكالماتكم الهاتفية طبعا للمشاركة معنا في مسابقتنا. ونسألوا على عيدي المرأة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي. رقم واحد موضوع على ذمة الجميع، 31 376 730، أيضا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. وإن شاء الله كل التوفيق ليكم، مرحبا بكم.

0: معكم نواصل المشوار مستمعينا في نسمة صيف ومع المسابقات الهاتفية. معنا المكالمات. عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة علينا.
0: مرحبا مرحبا. عايشة عيساوي من أم العرايس هكا ولا؟
1: بقيت ياسر في السنترال مستنى.
0: مرحبا بيك. تفضلي عايشة، مانيش باش نطولوا عليك. أيوة الإجابة
1: 8 العالمي و13 أوت عيد الوطني عيد المرأة.
0: به والغنية المقترحة عايشة؟
1: أيوة غنية رؤوف ماهر.
0: رؤوف
1: ماهر
0: أمس ما عديناش رؤوف ماهر، اليوم نعدو رؤوف ماهر. ذي عايشة شكرا لك. شكرا
1: طيبة إلى اللقاء،
0: ليلتك زينة. مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة.
2: تحياتي ليك أخت ريم.
0: مرحبا بيك سي. الله يخليك.
2: تحية ليك وفريق العمل معك العشية.
0: شكرا سي فيصل شعباني.
2: فيصل شعباني من قصر القصة.
0: مرحبا سي فيصل، تفضل.
2: تحياتي ليك. تحياتي ليك. دمت متعلقة.
0: يفضلك سي فيصل. أيوة الإجابة
2: 13 أوت الوطني، 8 مارس العالمي.
0: متفاهمين. والغنية سي فيصل؟
2: الغنية عبد الوهاب الدكالي أختي، تفضلك من أمس.
0: عبد الوهاب الدكالي. باهي يا سيدي،
2: يرحموا بعض.
0: الله يخليك. شكرا لك. شكرا سي فيصل. شكرا. مكالمة أخرى. ما فماش مكالمة ملا بعد شوية بعد اللقاء مع قسم الأخبار نعملوا القرعة ونشوفوا شكون باش يترشح معنا وشكون الفايز معنا في مسابقاتنا في الويكند هذايا. الجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار، وأيضا القرعة تصير على الغنيات اللي اخترتوهم الكل وانتوجوا بهم ركن غنية تحكي عليك. كما نبقوا مع الأنغام إلى حين الموعد مع قسم الأخبار، ثم نعود لمواصلة المشوار في الجزء الثالث من نسمة صيف.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك، كل يوم من الاثنين للخميس الوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية.
1: نسمة سيف،
0: موعدنا من 5 لـ8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 7 مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم يومي 17 و18 من أوت الجاري دورة تكوينية لإفادة المربين والمهتمين بالشأن التربوي، وذلك لمساعدتهم على استعمال آلية الذكاء الاصطناعي. مساحة غراسات الفستق بمعتبيت ماجل بالعباس تقدر بنحو 7000 هكتار خلال سنة 2026، بينما يقدر الإنتاج المتوقع للموسم الفلاحي الحالي بنحو 2000 طن مقابل 1400 طن خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي 25%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا بمختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطني لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لإفادة النساء والفتيات مناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية.

0: بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وشداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه. الجمعية التونسية لعلوم الفلك أوضحت في بلاغ لها أن صور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية من طراز ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس المتخصصة للاتصالات. وأشارت الجمعية إلى أن المشروع الأمريكي يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعية، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي للهلع. أخيرا وفي العالم، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول إن جيش الاحتلال الصهيوني لن يقوم بأي انسحابات من قطاع غزة حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل تام. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

تحياتنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، وقايت نعطوكم فيه الإجابة صحيحة على مسابقتنا العيد الوطني للمرأة التونسية يوم 13 أوت من كل سنة. ونحتفل أيضا باليوم العالمي للمرأة، يوم عالمي للمرأة يوم 8 مارس من كل سنة. كل عام والمرأة بألف خير وين ما كانت. به نعمل عملية القرعة بعد ما ترشح معانا يوم الجمعة. ترشحت معانا فاطمة علوي، وترشح معانا فتحي بن صالح نهار السبت، وعملية القرعة لليوم ترشحت معانا خولة حامدي، مشاركة معانا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. عملية القرعة ما بيناتهم تفرز عن فوز فتحي بن صالح. فتحي بن صالح هو الفايز معانا هذا الأسبوع بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار، فألف مبروك لفتحي.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزيف
1: نسمة صيف
3: نسمة صيف
4: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، ونواصل المشوار مع استضافتنا. وأهلا وسهلا، أهلا وسهلا لليوم باش نقولوها للدكتور محمد العزيزي، طبعا لإصداره الجديد زوايا مدينة تونس والربضين في العهد العثماني. مساء الخير، مرحبا بك دكتور.
5: سهلا، مرحبا، ومرحبا بالسادة السيدات والسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
4: الله يخليك. إذن دكتور محمد العزيزي، أستاذ مساعد للتعليم العالي في تاريخ الأثار والفنون الإسلامية بجامعة جندوبة، متحصل على الدكتوراه في علوم التراث من جامعة تونس، عضو بمخبر الأثار والعمارة المغاربية، و عدة أبحاث حول العمارة الدينية والأندلسية. مرحبا بك في ضيافتنا على موجة إذاعة قفصة لنتحدث عن بحث جديد، عن دراسة جديدة تحت عنوان زوايا مدينة تونس والربضين في العهد العثماني. ربما هي سلسلة بحوث ودراسات تتناول التراث المعماري لمدينة تونس والبلاد التونسية عموما في الحقبة العثمانية. كيف نقدم هذا الكتاب دكتور؟
5: عايش في الحقيقة، هذا الكتاب هو في إطار بحث قمت به سابقا، في إطار بحث دكتوراه لشهادة الدكتوراه ونقشة سنة 2016. وهذا الكتاب هو نتيجة أو في الحقيقة التلخيص لأهم ما جاء في هذه الأطروحة حول أحد أهم المواضيع اللي هي اللي تخص خاصة العمارة الإسلامية والعمارة الدينية بالخصوص في مدينة تونس. الزوايا في حد ذاتها تضعنا أمام إشكالين أساسي، عدة إشكاليات في الحقيقة. الإشكالية الأولى هو الإطار العام، التصوف والولاء والتدرج والمزهد إلى المرابطة إلى الجهاد إلى الولي زاهد ثم إلى الطرق الصوفية، والمعالم التي احتضنت هذه الظاهرة، ونعني بها الزوايا والتي تطورت بذاتها بحد ذاتها من الرباط إلى الزاوية. وفي الحقيقة هذه المعالم هي معالم كانت تصنف كمعالم دينية، مثلها مثل الجوامع والمساجد، لها نفس الاحترام من طرف السلطة أو من طرف المعتقدين أو من طرف المؤمنين بهذه الأطر الدينية وهذه الطقوس والعادات والتقاليد. إذن في هذا الإطار أردنا أن نبحث في خصوصية هذه المعالم وفي الظاهرة والإطار العام لها وأبعادها التاريخية ودلالاتها وخلفيات هذه الظاهرة، إضافة إلى البحث في تأثير المذاهب الدينية في العمارة الإسلامية في هذه المعالم مثل الزوايا. وحقيقة توقفنا على عدة استنتاجات هامة جدا، لعل أهمها تنوع التسميات لهذه الظاهرة، لظاهرة التصوف التي تطورت من الرباط، من الرباطات إلى الزوايا. والزوايا في حد ذاتها صنفناها إلى مركبات معمارية ونطلق عليها الزوايا، ثم الخباب، الخلوات، المقامات، كل هذه المصطلحات، الأضرحة، كل هذه المصطلحات في الحقيقة تدل على أهمية دور الولي أو وجود الولي سواء في الذهنية المجتمعية المجتمع التونسي أو في المعتقد والطقوس والممارسات الشعبية التي كان يمارسها المجتمع التونسي مثله مثل بقية المجتمعات العربية الإسلامية وليس في تونس فقط.
4: نعم، في الحقيقة كما ذكر الدكتور هو في قل ما نجد حي معناها أو نهج ما فيش معناها زاوية وإلا ضريح يخلد ذكرى وليصالح، وربما بعض حتى الشوارع وإلا الأزقة اللي تسمى بالزوايا المتواجدة. هذا ربما انعكاس لعمق الارتباط، ارتباط المكان بالتاريخ والروحانيات، هكا ولا دكتور؟
5: أحسنتي، في الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، لأن الولي أو الزاوية في النسيج الحضري في المدن التونسية وخاصة في مدينة تونس التي عاصمة الإيالة التونسية في تلك الفترة على امتداد العهد الحفصي والعهد العثماني، لا يخلو نهج أو زنقة أو طريق من وجود زوايا، والزوايا كانت تتوزع على الأبواب والأنهج والساحات والطرقات، بل المساهمة في توبونيميا الطرقات أصبحت الهوية العربية الإسلامية الوحيدة هي اسم الزوايا والأولياء. نجد مثلا نهج سيدي بن عروس، نهج سيدي محرز، نهج سيدي علي بن زياد. إذا أصبحت هذه التسميات لهذه المعالم أو لأوليائها دلالة على الهوية العربية الإسلامية بمدينة تونس. إذا هنا تكمن أهمية الدور الوظيفي سواء في مجال العمارة أو في مجال في المجال الديني أو في المجال الطقوس. إذا هنا يبرز أهمية هذه الظاهرة سواء بإطارها العام أو بمعالمها الدينية.
4: نعم، هذا الكتاب هو سلسلة من البحوث، هو سلسلة من الدراسات كما ذكرت دكتور، ربما يعتبر مرجع للعديد من البحوث الأخرى، هكا ولا دكتور؟
5: أكيد. في الحقيقة أردت فقط التوضيح أن في التسمية زوايا مدينة تونس والربضين، لنقف على مستوى على كلمة الربضين. الربضين هم الربط، نقولوا والربط في مدينة تونس.
4: أيوة.
5: الربط ربط الشمالي وربط الجنوبي. ربط باب سويقة وربط باب الجزيرة. إذا نتحدث عن ربط باب الجزيرة وربط باب سويقة. إذا الربط هو ربط باب سويقة وربط باب الجزيرة، وهما المكانان اللذان توسعت فيهم مدينة تونس شمالا وجنوبا. ومصطلح الربط هو الربض، ولذلك عنوان الكتاب باسم مدينة زوايا مدينة تونس والربضين في العهد العثماني. الربضين العربية هي اتساع مدينة تونس شمالا وجنوبا.
4: هذا معناه تعريف شامل لهذه التسمية. تفضل دكتور، تفضل.
5: فقط حبيت نشير إلى أن عدد الزوايا في هذه الفترة في العهد العثماني بلغت في منتصف القرن، في نصف الثاني من القرن التاسع عشر، تقريبا 324 زاوية في مدينة تونس فقط. إذن عدد هام جدا من عدد هذه الزوايا، في حين أنا في القرن السابع عشر، في بداية القرن، في منتصف القرن الثامن عشر، نجد 152 زاوية. إذا في ظرف قرنين من الزمن في العهد الحسيني تطور هذا العدد تقريبا إلى تضاعف وأصبحت 324 زاوية، في حين أن البلاد التونسية أو جل البلاد التونسية كان فيها تقريبا ما يقارب 1350 زاوية في نهاية القرن التاسع عشر. هذه الزوايا نتحدث عن الزوايا كمعالم لها أحداث ولها أوقاف ولها عائدات مالية ولها طقوس وممارسات. نتحدث عن الأضرحة الموجودة في في في في, في أماكن فقط، وإنما نتحدث عن زوايا كمعالم مصنفة أو لها أحداث وأوقاف بالبلاد التونسية. وربما يكون العدد أكثر، ولكن هذا الإحصاء هو من خلال وثائق الأرشيف الوطني. وهذا ما يدل على شدة اعتقاد الشعب التونسي، عفوا، على اعتقاد الشعب التونسي سواء في المدينة في الحواضر أو في الدواخل البلاد التونسية.
4: نعم، وأنت تتحدث عن الحقبات الزمنية دكتور، وكأنك تعيد ترتيب كرونولوجي لهذه الزوايا وتواريخها. ألو، انقطع الخط. ما زلت معنا دكتور محمد العزيزي؟ مرحبا، هكا ضاع منا الخط شوية، صوت ماهوش واضح بالكل. نعاودوا الاتصال بك دكتور، وإلا ما زلت معنا على الخط.
5: وهذه وأنشأوا المعالم.
4: نعم.
5: ثم في العهد العثماني تطورت، لأن العثمانيين في حد ذاتهم الذين دخلوا البلاد التونسية سنة 1574 إلى حدود الاستقلال، مع حدود 1757 نهاية الحكم البيات، العثمانيين سواء كان الديات أو البيات المراديين أو البيات الحسينيين، كان حسب المصادر يذكر أنهم لهم اعتقاد شديد في الزوايا واعتقاد كثير في الأولياء، وكانوا يبنون ما تحطم منها ويقدمون لها الأحسنات والهدايا اعترافا لاعتقادهم في هذه الأطر وكذلك في قداسة هذه المعالم. وهو ما يعكس أن السلطة في تلك الفترة كانت مهتمة جدا أو كانت منخرطة في هذه التصوف الإسلامي.
4: هذا هو. إذن هذا الكتاب موجود في المكتبات دكتور؟
5: نعم، هو حقا هو نشر جامعي بالشراكة ما بين النشر الجامعي مخبر البحوث وكلية الأدب بمنوبة مع دار المسيرة للنشر، ويوجد في عديد المكتبات العلمية خاصة بمدينة تونس، ويمكن الحصول عليه حتى بالرابط عن طريق الاتصال بدار النشر وهي تقوم بإبعاث هذه النسخة من هذا الكتاب.
4: شرفتنا دكتور بهذه المصافحة، شكرا لك لقبولك ضيافتنا على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف، وإلى الملتقى بإذن الله.
5: شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. قررت الهيئة المديرة لدي حمام سوسة فسخ عقد اللاعبين الحبيب البريكي وخلد المنصور ومحمد أمين تريتر بسبب حالة التوتر والبلبلة التي أتاها هؤلاء اللاعبين، من ذلك تحريض اللاعبين والتطاول على الهيئة المديرة في مركز التربصات. الدور اليوم مباريات ودية في إطار استعداد فرق أندية الرياضة المحترفة الأولى للموسم الجديد. واجه النجم الذي الساحلي في رابع ودياته والفريق الأولمبي البلجي وانتصر بهدفين لصفر. من جهة أخرى، النادي الرياضي الصفاقسي انتصر بهدف مقابل صفر أمام سان بيدرو الإيفواري، هدف محمد صالح المهذبي. بقية المباريات، تقدم سقيط الدير والمنتخب الوطني تحت 21 سنة، الملعب التونسي شباب بولزداد الجزائري ونادي حمام الأنف وشبيبة الأقبيل. توسط الجامعة التونسية لكرة القدم الاتفاق مبدئي مع ناجي جويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم، في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق الرسمي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطائرة عن برنامج المنتخب الوطني التونسي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار 20 أوت تونس والمنتخب الجزائري، نهار 22 تونس وإيطاليا، نهار 25 من نفس الشهر تونس وفرنسا، يوم 22 تونس والمنتخب البرتغالي. وسيشارك منتخبنا بعد دورة البحر الأبيض المتوسط في بطولة إفريقيا من 7 إلى 21 سبتمبر. أعلن النادي حتى الإماراتي عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجوم الدولي فراس بالعربي لمدة 2 مواسم، ويشار إلى أنه فراس بالعربي سبق له اللعب مع عجمان ونادي الشارقة الإماراتي، أين توج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2024-2025. أحباء برشلونة، يبدو أن مشوار فيران توريس مع برشلونة يقترب من نهايته بعدما اختار المهاجم الإسباني خوض تحد جديد في الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان. تشير آخر المعطيات إلى أن توريس قد أعطى موافقته المبدئية على عقد يمتد لخمس سنوات مع النادي الباريسي، وأبلغ مسؤولي برشلونة بقراره ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي في انتظار بقية المفاوضات على الجانب المالي، إذ لم يتوصل برشلونة وباريس باريس سان جيرمان بعد إلى اتفاق نهائي حول قيمة الصفقة رغم وجود التقدم في الاتصالات بين الطرفين. نهاية فلاش سبور، مع أجمل تحيات عادل البدوي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة بعد ما أعلن على اسم الفائز هذا الأسبوع. ألف مبروك لفتحي صالح اللي فاز معنا بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. أيضا ركن غنية تحكي عليك، عملنا عملية القرعة، تفوز معنا غنية الأماكن والاختيار للمستمع صالح الفالحي. ما لا نسمع الأماكن قبل ما نسمع جونة تونسي.

هذا هي الاختيار في غنية تحكي عليك، وختام مشوار من نسمة صيف يكون مع جونا التونسي. نرجع لأغانينا التراثية حتى نخلو بصمة الأفراح، بصمة الأجواء التونسية، وندق الأبواب بكل فرحة حتى نصل إلى كل القلوب بالجو التونسي بالتراث التونسي. نوصل إلى ختام مشوارنا لليلة من نسمة صيف، إن شاء الله كونوا أخفاف الظل عليكم. شكرا لضيوفي اللي كانوا في الموعد، شكرا لكامل الفريق، وإلى الملتقى.

0: أهلا بكم إلى موعد الثامنة في هذه الليلة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تشمل البرامج الرامية لحماية المنظومة الوحية وضمان استدامتها بتوزر مشروع تعويض الأبار العميقة بكلفة 50 مليون دينار التي ستنطلق أشغاله فعليا السنة المقبلة بهدف حماية الموارد المائية. تبلغ مساحة غرسات الفستق بمعتمدية باجة الملعباس بولاية القاصرين نحو 7000 هكتار خلال هذه السنة، ويقدر الإنتاج المتوقع للموسم الفلاحي الحالي بنحو 2000 طن مقابل 1400 طن خلال الموسم الفارط، بزيادة تقدر بحوالي 25% وفق تقديرات مندوبية الفلاحة بالقاصرين. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل، مما يمكن من استيفاء لشروط العرض على مجلس الوزراء في أقرب الأجال ثم إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. هذا ما فادت به وزارة الفلاحة في ردها على سؤال كتاب للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الفارط مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ظروف فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه. قتل وأصيب العشرات اليوم جرى هجوم استهدف مناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غربي اليمن، في حين أعلنت السلطات الحكومية تجدد الاشتباكات. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة وباء إيبولا إلى أكثر من 4000 إصابة مؤكدة، من بينها 1800 وفاة في وقت تواصل فيه المخاوف الدولية من انتشار الفيروس.

0: خارج هذا البلد. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. اليوم باش نقدموا لكم تطبيقات آمنة عملية وسريعة تسهل عليكم شحن الهاتف بكل سهولة وفي أي وقت دون إدخال يدوي للأرقام. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. برشا تطبيقات تعاون على شحن رصيد الهاتف الجوال اليوم، صارت من الضروري أن يكون موجودة تطبيقات كمن هذه تساهم في تسهيل عملية شحن الكبار السن والناس بصفة عامة، خاطر الكود يبدو مكتوبين بجويد بكل من روهمش، هكا علاش نستحقوا تطبيقات هذه. موجودين تطبيقات على بلاي ستور وأب ستور مجانية، لكن موجودين زادة تطبيقات تابعين مشغلين في تونس، على سبيل المثال ماي تي تي لتينيزي تيليكوم اتصالات تونس. تطبيقات هذه شنو تعمل؟ تقوم بسكان وإلا تصوير وإلا أخذ صورة للكود في بطاقة الشحن ويتم ترجمتها فوريا لعملية الشحن. فما تطبيقات أخرى تسمى تطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات، فما تطبيقات أخرى نستعملها اللي هي مربوطة بالبنوك نسموها دفع عبر البطاقات البنكية. من غير ما نستحق نشري كارتة ندخل للتطبيقة هذه عبر البطاقات البنكية ويتم دفع أو شراء الرصيد من خلال هذه البطاقات. تطبيقات الدفع الإلكتروني ثم وولت، هذه تطبيقات كيف كيف يستعملوها للدفع الإلكتروني وشحن رصيد الهاتف الجوال. تطبيقات لازمنا كيف نصبوها ولا نثبتوها من المتاجر الرسمية اللي هي أب ستور وبلاي ستور. استعمالها بسيط جدا، تلقى صعوبة في الأول باش تستعملها، من بعد تكون سهلة بكل. كما نقولوا نحن خربش الكود، من بعد تعمل تصويرة للكود وتنزل أوكي، يتعدى الرصيد نتاعك من غير حتى قلق. للكبار والصغار، للي يعرف يقرأ واللي ما يعرفش يقرأ، الأمثلة موجودة برشا للتطبيقات هذه اللي تساعدنا باش نشرجوا الرصيد نتاع الهاتف نتاعنا بطريقة سلسة وبطريقة بسيطة. شكرا.
1: كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريمولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا.

0: في زمن السرعة يبقى للفن القديم هيبته، وتبقى للكلمة قيمتها وللحن روحه، ويبقى صوت الزمن الجميل قادر إنه يستوقفنا ويخلينا نسمعه بإحساس. كلمات كانت بسيطة لكنها كانت عميقة قريبة من الناس، تحكي الحب، الشوق، الغربة والصبر. هذه حلقة جديدة من نغمات منسية، مرحبا بكم. شكلت فترة الثلاثينات العصر الذهبي لانتقال الموسيقى العربية من التخت التقليدي للأوركسترا الحديثة والسينما. وقتها تأسست صروح موسيقية كبرى، وساهم الراديو والاسطوانات والانفتاح على التقنيات الحديثة في تلك الفترة في بروز عديد الأسماء الكبيرة. زمن هذا مع إدخال آلات موسيقية جديدة وتنويع المقامات وتطوير الأوركسترا، كيف ما ازدهرت الساحة الفنية الموسيقية مع ظهور السينما الناطقة، كانت الأفلام منصة رئيسية انتشرت فيها الأغاني. كان من أبرز رواد ومبدعي العصر وقتها أم كلثوم، اللي بدت مسيرتها الفنية وسجلت حضور طاغي في الأغاني العاطفية والقصائد، ومحمد عبد الوهاب اللي المع نجمه في التلحين والغناء وأدخل القوالب الغربية في الغناء الشرقي، كيف ما اشتهرت برشا أسماء من شعراء ملحنين وعازفين أمثال محمد القصبجي اللي جدد في أشكال الغناء وقدم ألحان سبقت عصره، ورياض السنباطي اللي لقبوه بعبقري القصيدة العربية وأمير النغم اللي اعتمد في ألحانه على آلة العود والمقدمات الموسيقية الطويلة، واللي شكل مع كوكب الشرق أم كلثوم ثنائي فني وتاريخي غير مسبوق في الموسيقى العربية.
1: حاجة أم كلثوم آخر ألحاني لها اللي هي الأغنية اللي الحمد لله يعني لاقت نجاح كبير قوي، اللي هي حيرت قلبي معك وأنا بداري وأخبي، قل أعمليه وياك ولا أعمليه ويا قلبي،
2: بدي أشكي لك من نار حبي، بدي أحكي لك علي في قلبي وأقول لك علي سهرني.

ولد رياض محمد السنباتي في 30 نوفمبر من سنة 1906 في محافظة دمياط، وانشأ في مدينة المنصورة. كان والده مقرأ ومنشد ديني وعازف على العود، اتعلم منه العزف والغناء منذ الطفولة، ورافقه في الحفلات والأفراح، مما أكسبه خبرة موسيقية مبكرة. انقطع عن التعليم النظامي في طفولته بعد إصابته ضعف في البصر، وتفرغ تماما للموسيقى والإنشاد مع والده. في عام 1928 قرر الشيخ السنباطي الأب الانتقال مع ابنه للقاهرة. وقتها بدأ رياض مرحلة جديدة من حياته، كانت رغبته كبيرة في إثبات ذاته وسط مناخ المنافسة. وامتثالا لواقع الأمور تقدم بطلب لمعهد الموسيقى العربية للدراسة، وفي اختبار لجنة المعهد آنذاك أصدروا قرار بتعيينه في المعهد كأستاذ لآلة العود والأداء. ومنها بدت شهرته في البروز في ندوات وحفلات المعهد كعازف بارع، واستمرت مدة عمله بالمعهد 3 سنوات. قدم استقالته بعدها واتخذ قرار دخول عالم التلحين، وكان ذلك في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي.

تأثر السنباطي في بداية تلحينه للقصيدة بالمدرسة التقليدية كيف ما تأثر بأسلوب زكريا أحمد؟ واختار رياض السنباطي عن محمد عبد الوهاب طريقة الحديثة اللي أدخلها على المقدمة الموسيقية، حيث استبدل بالمقدمة القصيرة أخرى طويلة، كما كان من أوائل الموسيقيين اللي أدخلوا آلة العود مع الأوركسترا. ويرى المؤرخون الموسيقيون أن ملامح التلحين لدى السنباطي قبل سنة 1948 كانت تعتمد على الإيقاعات العربية الوقورة والبحور الشعرية التقليدية الفسيحة والكلمة الفصحى اللي كانت تقتضي في الإجمال لحناً مركزاً.

0: حبيبي.
1: مع تطور أسلوب السنباطي كان نجم أم كلثوم ساطع، فسهل للإثنين التلاقي، وكانت البداية مع أغنية على بلدي المحبوب والديني اللي تقدمت عام 1935 ولاقت نجاح كبير، لينضم السنباطي لجبهة الموسيقى الكلثومية اللي كانت تضم القصبجي وزكريا أحمد. إلا أن السنباطي كان المميز عن الآخرين، فقدم 107 من الأغاني من ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم.
2: أم كلثوم جمعت صفات كثيرة وأدل كون شخصيتها، بأنها أولا ربنا وهبها هذا الصوت الخالد اللي لا يمكن أن يعوض إلا إذا شاء الله، ثانيا ذكائها وقوة شخصيتها وخفة دمها وسرعة خاطرها واستماعها إليك أكثر ما تتكلم، كان فيها صفات قل أن توجد في مطربة.
1: على الرغم من أنه أم كلثوم استحوذت على النصيب الأكبر من عبقرية السنباطي، إلا أنه لحن لعديد المطربات اللي عانوا وقتها من النسيان وغياب الشهرة، ومنهم أصوات عظيمة ظلمها التاريخ كيف نجاة علي، ولحن لفتحية أحمد، ولحن لسعاد محمد قصيد انتظار اللي كان في الأصل مكتوب وجاهز لأم كلثوم، لكن وفاتها حالت دون ذلك وغنتها في الأخير سعاد محمد.
3: الحقيقة أنا كنت عند الأستاذ رياض صنباطي وأنا وقاعدة، بيقول لي هعمل لك مفاجأة حلوة. قلت له إيه هي؟ قال لي انتظار. كانت المرحومة لسيدة أم كلثوم، وبعدين ربنا افتكرها حقدها ليك يعني. طبعا أنا فرحت قوي لأنه أستاذ رياض صنباطي أنا غنيت له كتير، وبس لما طبعا لما قال لي انه انت هتغني انتظار انا كنت سعيده قوي، لكن كنت انا عايزه اسمعها من سيده الغناء ام كلثوم، لكن ما فيش ما كانش

غنت نور الهدى من ألحان قصيدة الأختل الصغير بشار الخوري إلى الحبيب، وقدمته في حفلة سينما الأندلس في الكويت عام 1964. وغنت نداء اللحن الرومانسي اللي أبرز قدرتها على التنقل بسلاسة بين النغمات العاطفية والمقامات الشرقية الأصيلة، إلى جانب أم كلثوم، سعاد محمد، فتحية أحمد، نجاة علي ونور الهدى. قدم السنباطي ألحان الأكثر من 33 مطربة عربية، تنوعت بين عمالقة جيله ونجمات السينما، وصولاً لأصوات أجيال لاحقة. تسمت ألحانه بالرصانة الشرقية والأصالة. لحن الإسمهان قصيد أيها النائم اللي كان حاضر في فيلمها الأخير غرام وانتقام عام 1944. لحن الليلة مراد والوردة الجزائرية وميادة الحناوي. وكان السنباطي يتعامل مع الفنانة شهرزاد في أول ما جيت في الميعاد، وهي الأغنية اللي افتتحت بها مسيرتها في الإذاعة المصرية سنة 1952.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد التاسعة في هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تم إدراج منطقتي العباب بعمادة القرية وبير طرش بعمادة السوينية من معتمدي سيدي عيش بولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيا الاتصال في إجابة على سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي حول تحسين جودة التغطية بشبكة الاتصالات بأرياف زانوش وسيدي عيش وقفصة الشمالية. أعلنت وزارة التربية أن غدا الاثنين 10 من أوت هو آخر أجل تقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذ للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحه مباشرة إلى المندوبيات الجهوية للتربية مرجع النظر حسب العنوان المضم بطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية نشرت خلال هذا الشهر نتائج القبول الأول لمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن يوم غد بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكر إلى بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قررت خفض مستوى التوتر مع إيران، مشيرا إن إدارته تؤجل في الوقت الراهن تحرك عسكري كبير وتركز بدلا من ذلك على تجديد الضغوط الاقتصادية. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض وثيقة نقاط 15 ولن يقوم الجيش الصهيوني بأي انسحاب من قطاع غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل كامل. إلى الملتقى بإذن الله.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة

0: السادسة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاث أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، موعد الأخبار للساعة العاشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في عناوين هذا الموعد الإخباري: الانطلاق السنة المقبلة في إنجاز مشروع تعويض الأبار العميقة بواحات توزر بكلفة تناهز 50 مليون دينار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تطلق يوم غد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. الرئيس الأمريكي يقرر خفض مستوى التوتر مع إيران مع تجديد الضغوط الاقتصادية في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم إلى موعد الأخبار. تم إدراج منطقتي الأعبابسة بعمادة القرية وبيرطرش بعمادة السوينية من معتمدي سيدي عيش بولاية قفصة ضمن مشروع تغطية شاملة بشبكات الاتصالات ذات تدفق العالي جدا بعنوان سنة 26 و2000، وفق ما فاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته على سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي عن جهة قفصة حول التحسن وتحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بأرياف زانوش وسيدي عيش وقفصة الشمالية. تنظم الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة يومي 17 و18 من هذا الشهر دورة تكوينية لفائدة المربين والمهتمين بالشأن التربوي لمساعدتهم على استعمال آليات الذكاء الاصطناعي في وضع محتوى تربوي ودروس تفاعلي لفائدة التلاميذ. التفاصيل مع سندس سندي مكونة بالجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة.
6: دورة هذه موجهة لكل المربين، لكل مهتمين بالشأن التربوي دون استثناء، حق لهم إضافة في مهاراتهم البيداغوجية من أجل تطوير العملية التربوية وتطوير دروسهم. أهمية هذه الدورة تنبع من كون الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد موجة عابرة، باش يكون هو أداة تعليمية، أداة بيداغوجية نستخدموها باش نوصل محتويات تعليمية اللي تتماشى حسب العصر متاعنا وتواكب التطور التكنولوجي وتخلي التلميذ شغوف مقبل على الدرس، يفهم أكثر، توصل له المعلومة، وفي نفس الوقت حتى المدرس يبدأ مرتاح. جدد حتى في المحتويات التعليمية بتاعه، أولاً مش نتعلم أساسيات برشا منصة تعليمية، سواء باش نخدم وجود ذات مثلاً بيداغوجية أو تمارين تفاعلية بين الأستاذ ولا المعلم والتلاميذ. هي فيها برشا محاور اللي هم مهمين لأي مربي نتعلم الهندسة الأوامر، يعني كيفاش أنا مدرس نجم نصنع محتوى خاص بي حسب الدرس انطلاقاً من فكرتي الخاصة، وبعدين كيف نوصل أنا نحقق الهدف الأولاني. نتحدى باش نخدم مثلا جلسة الدرس حديثة، ومن بعد لازم نخدم معها تمارين تفاعلية باش يكون الدرس متكامل. والتسجيل مفتوح حاليا عبر تعمير استمار، يدخل على

0: على الجمعية التونسية للشبان والعلم بكفة من عمر الاستمارة، نتمنى أن الحق حاجة باهي إن شاء الله يكون الإقبال باهي.
1: أقرت وزارة الفلاحة جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزويد بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي. وفادت الوزارة في إجابة على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب رمزي الشتوي حول وضعية مياه الري بتوزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الأبار ومستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتشمل البرامج الرامية لحماية المنظومة الوحية وضمان استدامتها مشروع تعويض الأمارة العميقة بكلفة تناهز 50 مليون دينار على تنطلق الأشغال فعليا سنة 2027. أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة بأن برنامج المراقبة خلال شهر أوت الجاري يشهد تكثيف للحملات المشتركة التي تستهدف عدد من القطاعات وخاصة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية.
2: مضمون حملات رقابية مشتركة مع السلطات الأمنية وتحت إشراف السلطات الجهوية والسلطات المحلية وباش نستهدفوا مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية بالتزامن مع قرب حلول العودة المدرسية اللي بتكون إن شاء الله في 15 سبتمبر. كيف قاعدين نتلقوا في تشكيات المستهلكين في كافة المعتمديات بالتنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك مع مكونات المجتمع المدني، قاعدين نعالجوا في الشكايات هذه ونتصدوا للممارسات الاحتكارية والمضاربة اللي خلال شهر جميلية نقصت شوية نظرا لأنه وضعية التزويد وضعية مستقرة وإن شاء الله تبقى مستقرة خلال شهر أوت بكافة المنتجات الاستهلاكية الحساسة، وإن شاء الله ما نلقاوش حتى نقص في حتى مادة استهلاكية. وإحنا على ذمة المواطن في أي تشكيات ولا أي نقص في منتوج معين نتخذوا الإجراءات الضرورية في الإبان ونقوموا بمعالجة الوضعية سواء كانت شكاية ضد تاجر تفصيل أو تاجر جملة أو كان شكاية من نقص في مادة معينة كما مادة الخبز ولا مادة السكر ولا مادة الزيت النباتي، ديما ندخلوا في الإبان وننسقوا حتى مع السادة المعتمدين والسادة العمد باش نضخوا كميات من المنتجات الاستهلاكية الحساسة في المناطق اللي تشهد النقص، خاصة في الصيف ما شهدناش الحق نقص كبير، توا ثم شوية نقص في تزويد السوق بمادة المياه المعدنية قاعدين نعالجوا فيها في الإبان ونزودوا في تجار الجملة بهذه المادة وقاعدين نحرص باش تكون الوضعية عادية وإن شاء الله مجهوداتنا تكلل بالنجاح.
1: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت، عدت مندوبية المرأة بولاية قبلي برنامجا جهويا يتضمن جملة من التظاهرات والأنشطة تنطلق بداية من يوم غد العاشر من أوت. تفاصيل مع رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي باسم مصباحي.
3: المبادرة هذه باش تنطلق إن شاء الله في معتمدية سوق لحد بدار الثقافة بن خلدون وتتواصل في بقية المعتمديات اتباعا وبصفة شهرية. المحتوى متاعها هي الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع سواء في السجل التجاري وألا مع السي إن إس وألا المبادر الذاتي، باش تكون فما الامتيازات الممنوحة لتطوير المشروع تقدمها الدولة ما بعد بعث المشاريع وألا ما قبل بعث المشاريع، كيفية تسويق المنتوج لصاحبة المشاريع معنا الاتكاء وألا الديوان الوطني للصناعات التقليدية، باش نلقوا لنا فضاء التمويل وخطوط التمويل مع البنوك الشريكة اللي هي البنك التونسي للتضامن البنك الوطني للفلاحة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باش يقدموا شنو هي شروط الانتفاع بالتمويل، شكون اللي تنجم تنتفع بالتمويل هذايا، شنو هي المشاريع الممولة من طرف خطوط التمويل هذوما، باش نلقوا مسارات التكوين، ثم فضاء مشترك للاستقبال والارشاد والتوجيه باش تصير كذلك بالشراكة مع المؤسسات العمومية والهيئات المساندة والمرافقة اللي عندها علاقة بريادة الأعمال وبعث المشاريع، تكون فما معرض للمؤسسات العمومية يقدموا فيه جميع الخدمات اللي من شأنها أنها توجه المرأة وإلا تساندها وترافقها وتمولها في بعث مشروعها سواء عندها فكرة ولا ما عندهاش وإلا صاحبة مشروع وإلا راغبة في بعث مشروع. وهذا نداء لجميع النساء ومتسلسلين معتمدين السوق لحد الحضور وعدم تفويت الفرصة هذه. اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون يوم 11 أوت صباحا باش يقع توزيع الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على إسناد مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. مساء انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة نجاحات لبلادي، افتتاح المعرض الجهوي للاتكالات النسائية اللي باش يتواصل لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك انطلاق الحفل الفني الذي تحييه الفنانة شهرزاد هلال، وتتضمن الحفل تكريم لعدد من النساء المتميزات في مسار ريادة الأعمال التونسية.
1: هذا وتطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن يوم غد بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في تصريح إعلامي بأنه تم استكمال مختلف الاستعدادات لإنجاح السنة الجامعية القادمة خاصة عمسة وتوفير أفضل الظروف لتحصيل العلم بمختلف المؤسسات، وكذلك سكن الجامع لإعاشة جانب برمجة الأنشطة الثقافية والترفيهية لإفادة الطلبة.
4: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو في حد ذاته مهمة تتجدد الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة للحصول على معطياتهم.
1: أعلنت وزارة التربية أن يوم غد الاثنين هو آخر أجل تقديم المقبولين أولي لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذ للتعليم الثانوي ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجوية للتربية بالولاية مرجع النظر حسب العنوان المضمن بطاقة التعريف الوطنية. وكانت الوزارة نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني على الشبكة التربوية إيونت نقطة آن. إلى أخبار العالم، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وأن استراتيجية طهران الحالية هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الطرف الأمريكية على شروط إيران. من جهته أفاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التفاوض إلى اتفاق وتسوية للقضايا عبر المحادثات. بالمقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قررت خفض مستوى التوتر مع إيران، مشيرا أن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير وتركز بدلا من ذلك على تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. إلى التذكير بعنوين هذا الموعد الإخباري في هذه الليلة، الانطلاق السنة المقبلة في إنجاز مشروع تعويض الأبار العميقة بواحات توزر بكلفة تناهز 50 مليون دينار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق يوم غد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. الرئيس الأمريكي يقرر خفض مستوى التوتر مع إيران مع تجديد الضغوط الاقتصادية في انتظار التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز. شكرا لكم على الاستماع لهذا الموعد الإخباري وإلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
8: استقبل يومك،
9: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
8: ديماري وبنية زينة،
9: معكم تضوى المراية.
8: تبعني تربح
9: معايا، سافر مع الموسيقى.
8: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقايت مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
9: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
10: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
9: النغمة اللي ترد الروح.
8: مبروك اللي فرحك يفرحني،
9: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
8: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
10: العائلة لأصحاب الأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
9: معكم تضوى المراية.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي. عسلامتكم عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم في سهر الليالي. كما عودناكم كل نهار أحد في هذا التوقيت هذا حتى النص الليل، تعودنا بجولة ممتعة بطبيعة في منتزهاتنا في جهات الجنوب الغربي. وكما لاحظتوا بالنسبة للشبكة الحالية، ركزنا برشا على المعتمديات الداخلية الموجودة، وركزنا كذلك على المنتزهات المتنفس بالنسبة للأهالي. فتحية لكل من اختار يسمعنا على أثير إذاعة قفصة في لقاءنا الأثير المباشر من سهر الليالي حتى نهاية المشوار حتى النص الليل، مع رواد المنتزهات، مع العائلات، مع المكان الجميل جدا في دقاش ولاية توزر. احنا موجودين توا حاليا في منتزه بارك بوكحيل، رحلة بين عبق الواحة سحر الطبيعة في مدينة دقاش. البارك هذايا، المنتزه هذايا، التحفة البيئية والسياحية. نتحدث على السياحة الإيكولوجية المستدامة، صوت الهدير متاع الرياح بين النخيل، النسمة الحلوة اللي قاعدين مستمتعين بها، وكذلك عبق النباتات العطرة بتبيع مكان للكرم الجريدي الأصيل. العائلات تلقى الدفء، تلقى اللقاء الحلو وسط المتنفس هذايا، كيف كيف الصغيرات يعيشوا براءة الاكتشاف. مكان جميل وجميل جدا، حبيت بتبيع نخليكم مع أدق التفاصيل، ولكن طبعا المشوار هو مشوار ليلي، فننصحكم تعملوا طلب تكونوا من ضمن الزوار المكان هذايا، خاطر باش تخطف الأنظار ربما المشاهد الجميلة، اللقاءات الحلوة، باش نلقوا كذلك حديقة للحيوانات، باش نلقوا تجربة حلوة للتخييم وكذلك الإقامة وسط الطبيعة، نلقوا ما لذ وطاب من المذاقات المحلية، نلقوا كذلك الروح الجريدية الأصيلة. مكان نجم نقول عليه اللي هو زهرة في صحراء البتبيعة لصاحبه سمير بوكحيل، وحبينا نوجه له تحية ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. بتبيعة هو يمر بظرف صحي، وشكرا بتبيعة لي بتبيعة على توفير جوائز بالنسبة لسهرية الليلة 300 دينار نقدا. اي نعم، 300 دينار نقدا في سهريه الاولى ليله من سهريه المنتزهات. بالتالي احنا تعودنا في سهريه المنتزهات سهر الليالي يكون من ضمن بطبيعه الممثلين على المنتزه، يعطينا فكره ويحدثنا عن المكان اللي احنا موجودين فيه. وكما تلاحظوا بطبيعه لمياء ابو النصر من خلال الاخراج التقني على الصفحه الرسميه لاذاعه قفصة على الفيسبوك، كذلك ما ننسوش بطبيعه زميلنا علاء الدين رضواني في الاستوديو الخارجي، وكذلك لسعد قري في الترحال، وراضي العياري في الاستوديو المركزي. سي فاروق بحذانا اليوم باش يعطينا جوله حلوه في هالمنتزه، في هالربما البانوراما الحلوه من الطبيعه، من الجمال، وكذلك من ربما من الخيال اللي نعيشوه في هالمكان الحلو هذا. يا سي فاروق مرحبا، اهلا وسهلا بك، منورنا. سي فاروق خالدي هكا ولا مرحبا؟
2: اي مرحبا بك، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة في الفضاء المزيان هذا اللي كما تفضلت وحكيت وقلت هو مجموعة من الفؤساء اللي غطى جمال هذا،
1: جميل جدا
2: هذه الواحة يعني،
1: وعرجينا الدقلة هكا مزيانة
2: وخرير المياه
1: وخرير المياه اللي ورانا. بتبيع ثم ظروف تقنية تجبرنا على أنه نحبس بعض الأشياء كالموسيقى كخرير المياه وغيره، مش هكاك يوصل الصوت واصل بتبيع للأوفياء لمستمعينا صوت حلو. وأكيد التفاصيل تكتشفوها من خلال زيارة المكان على عين المكان. متنفس هذه محلة نحبوا نعملوا جولة وناخذوا عليها التفاصيل، هات نبدو من البداية، كيفاش جات الفكرة بتبيع مع سي سمير ومعاكم سي فاروق كفكرة من البداية، كيفاش جات الفكرة هذه المخيم هذايا بالتحديد المنتزه المتنفس هذايا؟ تفضل.
2: طبعا ساعة قبل كل شيء مرحبا بكم إذاعة قفصة اللي ما انفكت إلا وتفتح البيبان باش نعرفوا بالمناطق المزيانة والجميلة ياسر داخل منطقتنا المزيانة المعروفة بالنخل الكثيف كيف كيف أراضي الجريد. فمن هنا بدت الفكرة متاع بعث هذا المشروع والمتنفس الفضاء، خاصة هو فضاء للعائلات اللي يلقوا الكبير والصغير يلقوا فيها الملاذ نتاعهم ويلقوا فيه ما يفتشوا وما يلوجوا،
1: يلقوا الملاذ ويلقوا الراحة ويلقوا الاطمئنان ويلقوا الهواء النقي ويلقوا كما قلت أنت منذ بداية المشوار فسيفساء كاملة بالنسبة للمكان هذايا. فالفكرة كيف جات؟
2: الفكره هي بدت كما في البلاد الكل، يعني عندنا الغابه نكبروها، انضافت، سمحت، ولت معناها توحي ان هي معناها فيها ثقافه اضافيه للمنطقه نتاعنا. خاصه نعرفوا المنطقه نتاعنا كلها معروفه بالسخانه، وين باش نمشوا ما عندناش معناها الفضاءات الكبيره ياسر القريبه للمناطق العمرانيه نتاعنا، الا كيما نعرفوا البلاد معناها تبعد مسافه طويله. ففكر سي سمير قبل كل شيء نوجه له تحيه على العمل الممتاز والجبار اللي قدمه كمعناها باش يبقى للاهالي دقاش الكل.
1: أكيد.
2: خمم باش تكون معناها تجربه على شلا ولات البلاد معناها اولياء انهم يمشوا لمناطق اخرى وبعيده، هات نعملوا زياره لمنطقتنا، منطقتنا احنا دقاش باش نشوفوا معناها وليداتنا تلعب، معناها العائلات تجي معناها معناها معناها تتعشى لهنا. وهذا باش نتحدث باش نطرقوا له ان شاء الله في بعض بعد في المداخلات الاخرى ان شاء الله.
1: واضح في المتنفس هذايا لاحظت انه ثم برشا اروقه، فبالتالي كل ما تنتقي مكان تقعد فيه يكون المكان هذايا مختلف عن بقيه الاماكن، وكل مكان عنده جماله الخاص. المكان اللي احنا فيه توا، المكان اللي مقابلني، من بعد نلقوا الحديقه بطبيعه هي على يساري، نلقوا كذلك ربما كل ما يهم الصغيرات من ألعاب وغيره، نلقوا إكران جيون بالنسبة ربما بعد شوية باش نحكم على الرواد اللي هم بحذانا على خاطر بتبيع نجيبوهم بحذانا للمكان اللي احنا موجودين فيه، فبالتالي إكران تبعوا فيه ربما اللقاءات الرياضية وكأس العالم وغيره. فما برشا حاجات، ثم إقامة كذلك في المنتزه، فأعطينا فكرة بتبيع شنو نلقوا فيه بتبيع كمتنفس بالنسبة للمواطن.
2: لعل وعسى أختي سعيدة هذا اللي خلى الميزة متاع هذا الفضاء التنوع اللي موجود كما حكينا من أول مرة، وقلنا راهو منتجع سياحي إيكولوجي، يعني فيه التنوع هذا اللي يخليه الإنسان يلقى الحاجة اللي هو يبحث عليها. خلينا كما حكيت لي وتفضلت معناها باش نتجولوا في كافة أرجاء هذا الفضاء الممتاز والمتميز كما قلنا، والملي بصوت خرير المياه والنسيم، لكن ولو أنا
1: والبير اللي بجنبنا خرير المياه الماء بحضينا هكا في البير ورانا كذلك. هي
2: تعرف طبعا البير هذا لابد منه، هذاك البير نتاع الاصاله نتاعنا. فضاء اذا فضاء بوكحيل اهم حاجه فيه ان الدخول نتاعه مجاني.
1: الدخول مجاني،
2: اهم نقطه جاي. ان الدخول مجاني يعني معناها ما تتطلبش باش تقص وباش تدخل، لا بالعكس تتمتع بكل ما هو موجود بغير من غير ما تدفع
1: من
2: حتى
1: غير معلوم مالي.
2: من غير معلوم مالي.
1: واضح.
2: إذا كان تحدثوا على البداية في الباب يعني أول ما تدخل للإنسان اللي ما يعرفش فضاء بوكحيل، نلقوا حديقة حيوان ممتازة، يعني كيف نقول لك حديقة حيوان ممتازة بالتنوع الحيواني اللي موجود فيها، كسوة الحيوانات الأليفة ولا الحيوانات المفترسة على ضمن
1: فما الأليفة فما المفترسة كذلك.
2: عنا التمساح،
1: عندنا تمساح،
2: ما تخافش مش يعمل حاجه ما تخافش،
1: راه خاطر بحذايا راه قريب لي حديقه هي قريبه لي.
2: عندنا النسر، عندنا حشاك الضبع، فهمت كيفاش؟ هذا
1: هو ما ضمن الحيوانات.
2: الحيوانات هذه بديت لك بالحيوانات المفترسه والحيوانات اللي تعيش في الصحراء كيما الثعلب، كيف النعامه، كيف الايل، كيف الغزال، حسيلو معناها كيف القرد، معناها خاصه الصغيرات وقت اللي تجي لهنا اكثر حاجه تشيخ عليها القرد.
1: أكيد.
2: احنا كيف نمشوا نعطوا الكاكيل بلاصة الأخرى، احنا نبدو نفتشوا لهم على التمر اللي يطيح ولا مش
1: محظوظ مدلل
2: محظوظ نتاعكم هكا. معناها الحديقه معناها تحس انك كصغيرات كي تفرهدوا فيها وشوفوا فيها برشا حيوانات ما نجموش يشوفوهم، مش الناس كلها تنجم تسافر للحديقات الكبيره باش معناها يشوفوا حيوانات كبيره باش معناها جبناهم،
1: خاصه في المعتمديات الداخليه.
2: في المعتمديات الداخليه كذلك ثم اقامه، الاقامه اللي حكيت عليها في الاول هذه اللي هي خاصه الرحلات الداخليه اللي تزور منطقتنا ولاية توزر ككل. احنا عندنا مجموعه من المنتجعات السياحيه، ولكن احنا اليوم نحكوا على منتجع بوكحيل. عندنا 30 بنجالو بما يقارب 80 سرير، يعني حاجه تسمى مريحه باهيه،
1: مريحه جدا.
2: مريحه جدا معناها في مره اخرى ان شاء الله،
1: الله.
2: الفاسون تاعها طريقه استريكتور فاحة جد في قلب الواحة دايرة بين النخل، معناها حاجة تعمل 66 كيف
1: إقامة بين النخيل في عمق الصحراء.
2: أي. وهذه شهادة معناها شهادة
1: الرواد.
2: كل من زار، كل من زار روح وسوق الأحسن تسويق لمنطقتنا هي اللي هي تستحق طبعا أكثر من هيك، لأن الأفكار اللي قاعدة تجي من البلاد هذه تستحق دعم أكثر من هيك كل صراحة.
1: صحيح.
2: خاصة
1: صحيح.
2: الدعم المادي والإعلامي.
1: صحيح أكيد هذا واجبنا طبعا.
2: شكرا به. كيف كيف زاد فكرنا في الصغيرات، معناها باش يجيو الدنيا سخونة. وطبعا أغلبية الأحيان معناها باش يجيو في السخانة. فكرنا فيهم وعملنا لهم مسبح خاص بهم هما.
1: المسبح اللي عديناه معناها
2: ماء، معناها يتعمل كل يوم يتجدد. كيف كيف مسبح للكبار كيف كيف زاد.
1: فما مسبح للصغار مسبح للكبار.
2: احنا قلنا عائلي معناها كيف تجي يلزم معناها كل شيء متوفر وموجود لهنا. المسابح هذه طبعا حاجة وحواجة يستغل المياه متاعها سي سمير في الري وكذلك في
1: يعني هي مياه متجددة.
2: مياه متجددة.
1: ولا.
2: مياه متجددة. وطبعا الأهم من هذا كل أنها ما ثمش حتى حاجة منها تتعملت كيكة معناها اعتباطية، وإنما مدروسة معناها تحت رقابة تحت الرقابة الصحية، ومعناها وتجي وتشوف معناها كل شيء معناها مضبوط معناها مقدود على قاعدة. كيف كيف بعد المسابح هات خموا في العائلة اللي باش تقعد لهنا وباش تخرج وباش تعمل جو وباش تتفرهد. طبعا نقولوا المطعم اللي هو في الحقيقة والواقع معناها الطلبات نتاعها تكون معناها أكلة خفيفة كما بيتزا كما
1: والأكلة الجريدية البحتة،
2: وخاصة والأكلة الجريدية هذيك وقتاش نجم تكون
1: وقتاش
2: وقت اللي تظل اللي بنجلو مليان وعندنا سياحة داخلية أو حتى خارجية في بعض الأحيان، يعني باش نكونوا أحسن سفراء للمنطقة نتاعنا. نطرحنا نطبقوا نقدموا الوقت هذاك لم تبقى نقدموا البركوكوش ونقدموا الأكلات الجريدية اللي معروفين
1: البنينة.
2: الأكلات المحرحرة طبعا نود كل نشهيك
1: يزمي شي بنهار. أنا
2: مرحبا بيكم.
1: عايشك.
2: ثم موضوع
1: على قلت
2: ثم موضوع باش نحكي فيه مختلف على اللي كنت نحكي فيه الكل،
1: اللي هو
2: رياضي. نتصور هذا لازم لفتة خاصة من المسؤولين المحليين والجهويين اللي هم حاجه معناها يعنوا بالشأن الرياضي اللي هي رياضة الفروسية. وما أدراك ما الفروسية؟ مجموعة من الفرسين على ذمة أهالي المنطقة ككل. راني كيف نقول أهالي المنطقة نقصد معناها ولاية توزر وما جورها، يعني معناها نحكي على القرب إذا كان ثم إمكانية باش تكون حتى من أبعد الأماكن مرحبا بها
1: برشا.
2: معناها وجو الفروسية والرسول صلى الله عليه وسلم قال واش قال
1: الأصالة والجذور والتاريخ والشهامة
2: السباحة والرماية وركوب الخيل.
1: صحيح.
2: أي ديما نرجع إحنا الأصل نتاعنا فركوب الخيل معناها رياضة ممتازة يمكن امتازت بها فضاء بوكحيل.
1: حلو.
2: فحاجة حلوة برشا برشا برشا يعني زادة كنشوفي حتى المكان اللي هو مروض فيه معناها الخيول متاعها وطريقة التدريب معناها حاجة تطير لاتونسيون تجلب الانتباه معناها من غير حتى ما تشعر. فهمت كيفاش ولا
1: شنو خلينا
2: باهي ان شاء الله ما طولش عليكم.
1: بالطبيعة احنا كل ما تحكينا على نقطة الا ما تشوقنا اكثر من النقطة اللي تليها.
2: خاطر هو فضاء متنوع
1: ومتكامل
2: وكل نقطة فيه تحاكي على قصة معناها على المنطقة هذه.
1: قداش من هكتار تقريبا الفضاء المساحة متاعه تقريبا؟
2: هو 7 هكتارات.
1: ما شاء الله.
2: اي هو 7 هكتارات. 7 هكتارات هو فضاء ترفيهي قلنا للعائلة. وكذلك نختم باش ما نطولش معناها عليكم برشا على خاطر اذا كان نبقوا نحكوا على الفضاء نتصور كيما قلت
1: شو وقتك
2: وتجوا بحذانا وتشوفوا على عينيكم ان شاء الله وتروحوا الناس كل فرحانين. طبعا نكملوا بالمناجل الصغيرات خاطر معناها درجاحة هذاك معناها هو اللي باش يزيد الجو نتاع العائلة وتروح العائلة كلها فرحانة. ونعود لك مرة أخرى هذا كل راهو مجاني.
1: هذا كل بتبيعة مجانا
2: لرواد
1: المنتزه فبالتالي المتنفس هذا نحسه أنه كامل متكامل ما مش ناقصه حتى حاجة ويظهر لي من القلائل بالنسبة للمنتزهات مش نلقوا منتزه بهال ربما الطريقة هذية بهال الميزة هذية بهال المتنفس هذية كل ما يظهر بتبيعة للأذهان كل ما يخطر للأذهان إلا وما نلقوه في هال المنتزه هذية. فبرافو محلاها بتبيعة أفكار ومحلاها إنجاز ومحلاها تميز الانترفيوز انه وقت اللي نعملوا حاجه نعملوها بابداع وباتقان كذلك. تحب تضيف حاجه سي فاروق؟
2: فقط نحب نضيف نقطه بركه قبل ما معناها نطلقوا مع الضيوف نتاعنا ومواصله البرنامج نتاعنا. نقول لك انت الاولى لاحظت في معناها في الدخله نتاعك انك انت شفتي معناها فضاء يستحق انه تزورها الناس، وانه هو معناها يلزمه يكون في مستوى أمال الأفكار اللي تقدمت من شأنها.
1: هو بأتم معنى الكلمة هو تحفة بيئية سياحية. برافو. مش نمشي بتبيع لرواد المنتزه، مش نبقى بين الحين وآخر نرجع لك سي فاروق. مش نمشي للرواد كما قلت منذ بداية المشوار إنه ما نجموش نتنقلوا بتبيع ونوروا لكم كل الأماكن، لأنه عنا ربما ضوابط بالنسبة ربما للتصوير أو كذلك ضوابط بالنسبة للحوار مع ضيوفنا الكرام. ضيوفنا يكونوا بحذينا حاضرين في المكان اللي احنا متواجدين فيه، فمن ضمن الضيوف باش ناخذوا مسابقة بعد شيء، ولكن نحبوا نتعرفوا على ضيوف اللي بحذايا. مرحبا، أهلا وسهلا بيك. الاسم
0: بيك عايشك أحمد مستوري، تقني سامي بشركة خاصة
1: أحمد
0: من رواد فضاء بوكحيل.
1: نحكي معاك قبل شوية قلت لي أنا كل ليلة لهنا.
0: أي كل ليلة لهنا للخدمات الباهية والسيرفيس الباهي معناها، وين يلقى راحة الواحد يجي يقعد.
1: ماتشوات الكل تبعتها لهنا،
0: اي ماتشوات كاس العالم الكل، البطوله الاسبانيه الانجليزيه حتى التونسيه، لا محاله تجي بالنهار بطوله تونسيه، ما الاغلبيه في الليل الواحد يخدم في النهار، في الليل يجي يسهر ويقعد. هاني قلت لك الخدمات الباهيه والهدوء معناها يفتش على الهدوء الواحد وراحته.
1: شنو عجبك فيه اكثر؟ شنو حاجه اللي تحبها تنضاف للمنتزه؟
0: والله هو فضاء انا نشوف فيه معناها كامل ومتكامل، حاجه واحده معناها نقصاتها زيارات معناها من الزوار، كيك سوا السياحه الداخليه، خطر هو منتزه فيه مركز تخييم
1: ومنتجع سياحي.
0: اي منتجع سياحي معناها شوي بركه معناها باش نحاولوا كيفاش نوث معناها باش يجونا وكاو معناها سياح من السياحه الداخليه وكاو ناقص شوي
1: واضح شويه ترويج شويه ربما اشهار بالنسبه للمتنفس هذا، لانه فيه بالطبيعه هو كامل متكامل ولكن ينقص شويه فقط التعريف. واضح. ان شاء الله تكون من ضمن الفايزين معنا بما ان كل ليله مقيم.
0: مرحبا بكم في
1: المنتزه. نواصل. مرحبا على السلامه صديقك وقاعده لمتكم. مرحبا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. صفوان ضوء.
1: مرحبا.
3: موظف في وزاره العدل.
1: وزاره العدل معناتها لازمنا الكلام نقولوه واحنا متحضرين على الاخر. مرحبا.
3: من رواد الفضاء بوكحيل. فضاء مميز، خدمات مميزه كما قال اخويا احمد. الخدمات سريعه، كل يوم تحس انك قاعد في مكان متجدد، معناها كل مره نبدلوا بلاصه كيحسوا كانه كل مره مشينا.
1: اي هو عامله في شكل أروقة، فبالتالي كل مكان يكون مختلف على المكان الموالي.
3: كانه كل مره مشينا بلاصه منتزه
1: طريقه جديده حتى نحكي انا وعلاء، وربما كيف الاسعد اول مره نشوفوا منتزه بهالطريقه هذه، خاطر المنتزهات تلقى مكان كبير برشا تقعد فيه العائلات، اماكن بتبيع، لكن هذه عباره على كل واحد قاعد في مكان خاص
3: فيه، كل واحد يختار البلاصه فهمت
2: اكثر راحه يعني للزوار نتاعه، باش كل واحد ياخذ خصوصيه خاصه معناها، ما يبقاش معناها الناس كل قاعده بحذا بعضها الناس كل.
1: جميل، فكره حلوه. ايه
3: فضاء معناها نحسوا هنا كي يجي يقعد هنا هيك ينحي ستريس على الخدمه، هيك الشارج اللي تاع النهار كامل تعب واحد يجي هنا يحطها فهمت، يخرج عمل ميزاجور جديده فهمت واحد فهمت. فضاء مميز، يعطيه الصحه السي سمير بوكحيل فهمت.
1: شنو تحب كاضافه بما انه انتم من رواد
3: السلطه المحليه؟ يلزم تاع التعاون سمير بوكحيل خاصة على الطريق الإنارة، الطريق معناها ما فيش إنارة فهمت، ومعناها ثم شوية عزوف مواطنين اللي تخاف من الليل هنا ما ثماش إنارة خاصة. أعرف أنه هو جاء في وسط الواحة ومع العلم أنه سمير معناها هو قال نتكفل مصاريف الإنارة، ولكن السلطات المحلية ما مشتش معاه، مشي نعرف على شو هي السبب.
1: إن شاء الله المرة الجاية كي نرجعوا نلقوا المسألة هذه تحلت وما عادش تطرح كإشكال. واضح. باش نبدأ توكية في المسابقة كالعادة سي فاروق بحذايا بالطبيعة باش نتعاونوا بالنسبة للمسابقة. أسئلة سهلة على الآخر، الجائزة 50 دينار نقدا بالطبيعة، الجائزة الكبرى ككل هي 300 دينار قيمتها، وشكرا بالطبيعة على كرم الضيافة، ألف ألف شكر. باش نمشي للسؤال الأول، أنا باش نطرح السؤال الأولاني وسي فاروق باش يطرح السؤال الثاني. السؤال الأولاني كنت نحكي مع سي فاروق تويكية وسألته المساحة متاع بتبيع المنتزه قديش فجاوبني. فبالتالي
3: المساحة, المساحة الجملية سي فاروق هي 7 هكتارات.
1: 7 هكتارات إجابة صحيحة. إجابة صحيحة يضاري مش نسلموا الجائزة بتبيع للمتباري الأول بالنسبة لقنا ليلة في السهرية 50 دينار نقدا. نمشي للمسابقة الثانية باش تطرحها عند سي فاروق بتبيع المسابقة الثانية. مبروك عليك ال50 دينار. نمشوا بتبيع ياقع التوثيق بتبيع الرواد وكذلك الجائزين الفايزين معانا. تفضل
2: خونا صفوان. طبعا كان مركز معانا وخاصة على المساحة, فهمت كيفاش؟
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: صار بناتج لا عيني مش حال
1: 7 هكتار.
2: ما شاء الله يعني
1: ومركز معك على كلامك.
2: ما نجمش يكون فضاء ناجح إلا بإذا كان يكون فيه المشا الساعة هذه كل.
1: حضر روحك للسؤال الثاني.
2: وحضر روحك للسؤال الثاني. طبعا مش يكون سؤال أسهل من الأولين, فهمت كيفاش ولا؟
1: يظهر لي منافسة.
2: منافسة بينصير طبعا. نحبك تذكر لي 3 أكلات وثلاث أنواع متاع مشاريب موجودة في المنتزه.
0: 3 أكلات
1: ركز بالنسبة معنا بما أنك من رواد المنتزه بالتحديد.
2: أي. 3 أكلات
0: كما قلت هو المطعم اللي موجود لهنا فيه أكيد الأكلات الخفيفة كما الشامي.
2: خلنا نسألك الساعة شو قول ما يأكلتش لهنا معنا في المطعم عنا؟
0: لا ديما ناكل برسك. جي العائلة ديما نجيب عائلتي معايا ديما ساعات
1: ليلة غياب العائلة عليش.
2: خلينا تو من المسابقة معنا حقيقة. الماكلة نظيفة باهية
0: والله ما شاء الله بيه. ما شاء الله أنا قلت لك أنا نحن ديما نخدم معنا على الخدمات ونجو كان على الخدمة والسيرفيس هنا اللي موجود. الأكلات الخفيفة موجودة معناها كما أي رستوران عادي معناها فيه الشامي معناها البيتزا الليباني المقلوب فما برشا أكلات معناها بخلاف فما الأكلات الأخرى اللي قلت عليها المطب ضمك يجو السياحة الداخلية
1: هاي
0: بالضبط اي ذوقوه ان شاء الله مرحبا بك.
2: متحمسه باش انت تربح على خاطر السؤال اسهل شوي.
0: بالنسبه للمشاريب بالنسبه للمشاريب موجوده العصائر بانواعها القهوه الماء الجازوز كل شيء حتى مش شيشه موجوده معناها هما الاولاد
1: الأكلات خلينا حد
2: سي مبروك
1: مبروك عليكم الـ100
2: اللبناني اللي بقى لك المقلوب هذوكم 3 فهمت كيفاش
1: خلاف عاد الاكلات المحرحره الجريديه هذيك في الشتاء كما قلنا
2: احنا ديما نحكوا في ان العائل شو اللي تطلب العائلات اكله خفيفه بعد بيسين وبعد ماراثون متعب لهنا جينيرالمون تطلب
1: خاصه بعد المسبح
2: هو لو كان ركز شويه بركة عندنا الماء والجازوز والقهوه لهنا
1: هذا ما يكفي الاجابه كانت تكون عندك ربما مبلغ مالي ثاني. تفضل
2: اليوم سيدي اليوم على الإجابة على الحضور نتاعك تربح معنا 50
1: ودمت من الأوفياء.
0: عايشك
1: مبروك عليك مرسي. مبروك عليكم الاثنين. شكرا. الاسم مساش نذكروا بالاسم
0: أحمد مسطوري.
1: مرحبا يا أحمد نورتنا.
2: إذن شكرا لكم. زوز فايزين اليوم هو أحمد مسطوري وعنا
1: سي فاروق.
2: فاروق
3: لا ما ربحتش
2: سي صفوان.
1: سي صفوان سامحني
2: سي صفوان ذو ديما أنا واحد من الناس نجي نشوفه من هنا نسيت معناها ديما معناها حضورهم بونتيير معناها دوري
1: من رواد ربما
2: مبروك عليكم وتسهلوا كل خير يا سيدي يعطيكم الصحه
1: الاوفياء الرواد الاوفياء للمنتزه به باش نمشي نواصل بتبيع فيما تبقى من الوقت باش نمشي نحكي مع رائد من ضمن الرواد وكذلك مبدع مثالش نجمو تغادرونا. شكرا لكم بتبيع. نعود نذكر سادة مستمعين أنه احنا مازلنا في منتزه بوكحيل بتبيع في دقيش من ولاية توزر ومازلنا كذلك مع ضيوفنا الكرام خدينا فكرة على المكان خدينا فكرة كذلك على المسابقات وأجواء بتبيع الرواد باش ناخذ فكرة كذلك مع ابن من أبناء الجهة سي حسين. مرحبا
4: أهلا وسهلا بيكم منورنا ومرحبا بإذاعة قفصة في دقيش.
1: حسين مستوري هكا ولا
4: حسين مستوري
1: ولا اعتزلت الغناء اعتزلت
4: ما اعتزلت الشمع بعيد شوي دخلت في مجال اخر
1: مجال ثاني عليها بعدت شوية
4: ما بعدتش ما قاعد ننشط
1: شوية
4: قاعد
1: شوي
4: اي قاعد ننشط هي هواية بعد ولت خدمة بعد دخلنا في مشاريع اخرى وان شاء الله ربي وفقنا
1: ان شاء الله ربي يوفقك. دخل في مشروع اخر مشروع هذا اللي هو
4: انا في الاصل فلاح
1: واضح
4: فلاح عندي غابة وجتني الفكرة نكامبي أنا وأخويا في الشمال. جتنا الفكرة علاش ما نعملوش مخيم إيكولوجي في دجاج.
1: حلو. على ذكر المخيم الإيكولوجي في دجاج، قبل ما نعطوا فكرة على المخيم هذية، رأيك في المخيم اللي احنا فيه توا موجودين؟
4: قاعد نتعاون أنا وسمير بوحيل زادة في استقبال الرحلات. خاطر ساعات تجينا برشا رحلات يلزم يعاون أي نقص مخاطر برشا شارج ونحبوا نفس السيرفيس يعود به. البارك ما شاء الله
1: خلتي منافسة معاه محليه، معناها يبدأ نفس ربما نفس المنهج،
4: مش منافسة هي بالعكس،
1: ولكن فما هيك الروح متاع تعاون،
4: نكملوا بعض
1: محليه عند الأهالي ومحليه عندكم.
4: البارك ما شاء الله سمير يصرف، معناها حاط برشا
1: يصرف برشا
4: يصرف
1: ويهتم بكل التفاصيل وعنده كذلك مستجدات.
4: اي كل عام يزيد حاجه
1: معنا لو كان معنا باش يحكينا على برشا حاجات باش يضيفها بتبيع المنتزه.
4: ما شاء الله فما برشا رواد هنا، العائلات الصغار الشباب، فما حفلات زادت تعمل هنا في كل مناسبه. فما زاد المخيم زاد كيف كيف يستقبل فيه، فما البيسين، كل شيء كما حكى فاروق معناها ما شاء الله متكامل. وان شاء الله الناس كل تبني على الحاجات هذه، نحب ونشجع على المشاريع هذه في الدجاج خاطر تستقطب برشا سياحة، سياحة داخلية وخارجية، وإن شاء الله الناس كل موفقة إن شاء الله.
1: أحكينا بتبيع على المشروع متاعك.
4: بالنسبة للمشروع متاعنا جتنا الفكرة إن أنا وأخويا نخرج كومبينج، نخرج للشمال.
1: محظوظين
4: أصحابنا اللي كامبوا معنا من الشمال.
1: عليكم السلام. أحد رواد المنتزه هكا ولا مرحبا، بعد شيء باش نحكي معك. يلا
4: قالوا لنا علاش ما نكامبوش نجوا للجريد ولا للجنوب، نحبوا نكامبو. والله جتنا الفكره هنايا، قلت انا واخويا قلنا علاش لا، عندنا الغابه. قلنا خلينا نستقبلوا، خدمنا المره الاولى استقبلنا رحلات عاديه اصحابنا، بارتاجينا مع الناس التصاور والفيديوهات كل جروبات برشا انستغراميز هذوما كل بارتاجوا. خذا صدى. النجم نذكر اسم المخيم ولا لا؟
1: كي نجوب حداك تذكر تعطينا جائزة.
4: مخيم إيكولوجي على كل.
1: محلية تلقائية اللي عندك.
4: إن شاء الله ربي يعطينا القبول.
1: استقبلنا المرة الجاية بحذاك.
4: إن شاء الله إن شاء الله. استقبلنا شوية جروبات صحابنا.
1: نساش نذكروا مرة واحدة.
4: مخيم تونس.
1: ولا هذه هدية من عندك. يلا.
4: استقبلنا صحابنا وتبرتاجت برشا والناس كل عجبتها الفكرة. خدمنا عام غير رخصة. خارج إطار القانون خدمنا ندسوا شوي. كانك تخرج لجروبات نبارتاجوا. من بعد المسؤولين والأمن قالوا لي يلزم تخدم في إطار القانون.
1: أكيد.
4: مشينا جرينا على الرخصة وكذا وتعبنا شوي. تعبنا إداريا تعبنا برشا.
1: وفي الأخير.
4: وبطلت. بطلت معناها قلت زايد. بعد قلت خلينا نكمل ما دام الناس تحب تجي خلينا نكمل. كملنا وعطونا الرخصة والحمد لله تحصلنا على الرخصة.
1: مبروك عليك. مبروك. أنا بيدي فرحت كي سمعت النهاية السعيدة هذه.
4: ونشكر اللي عاونوني برشا، عاونوني والبارتاج وزاد هم عاونوني في البارتاج برشا وصلوا للصوت. والحمد لله عطونا الرخصة. أنا نعمل تخييم إيكولوجي وتغذية.
1: بما معنى تغذية؟ تخييم واضح ولكن التغذية.
4: ونقدموا أكلة. الأكلة الشعبية. كالأكلة الشعبية.
1: الترويج للأكل الشعبية الموجودة عنا والترويج السياحي.
4: الصباح أكلة شعبية. الغداء أكلة شعبية. العشاء أكلة شعبية. الرحلات الجي. ما نقبلوش الباساجي يعني ما هوش منتزه.
1: ما هوش. هي هو في تعاون. فاروق بتبيع يقول لي سمينا الأكلات الشعبية. قلت هو بتعاون مع سي سمير هو بتبيع.
4: هو ما هوش منتزه مثل مش واحد يجي يعمل قهوة. لا. عامل عنده خصوصية إنه يستقبل كان الكامبيرا اللي يعملوا كومبينج وسياحة داخلية وخارجية تخييم فقط. حتى فما ناس تحب تجي يقول لك أنا جاي باش نكلمي وباش نعيش أجواء في الغابة والمغامرة، نوع المغامرة.
1: حلوة الفكرة. وفي نفس الوقت المكان يكون آمن ويكون مريح ويكون وسط الصحراء، فبالتالي نخلق من الصحراء جو مريح. جو ممتع وجو من الطمأنينة ونخرج على المألوف.
4: عملت خصوصية أني ما نستقبل كالكامبيرا، فما الباساجي القورة يجيك على الكارفان على الموتورات نستقبلوهم ونقدموا حسب الطلب بالأكل زي درا. كان اللي يطلبوا فما اللي طيب طبعاً. واحدة موفرين كوزينة فيها كل شيء اللازم، كل طيب يشروا طيبوا واحدة محب يعيش التجربة كل ما أنا الناس تحب تخرج من المألوف.
1: أنا محلاها نسمع فيك ونستمتع بالفكرة دي، خاطر مستجدات متاع أفكار متاع مشاريع ربما مهيش موجودة بكثرة من القلائل، وخاصة في جهات الجنوب، وخاصة كي تكون بتبيع في توزر في دقاش بالتحديد، فتكون فكرة محلاها مريحة تروج للمكان سياحيا، وفي نفس الوقت يكون ربما في أفكار متاع مشاريع جديدة مهيش المشاريع الاستهلاكية ولا المشاريع اللي بتبيع هي مشاعة بيناتنا.
4: حاجة جديدة و توندونس معنا فما برشا جروبات عندي معنا ما شاء الله رحلات تجيني من قفصة ديما كل أسبوع.
1: نفرح أنا كي نسمع
4: ديما خدمتنا في الشارع، خدمتنا تبدأ من أكتوبر حتى
1: حسب التقصي،
4: لأنه
1: تقص في توزر دافئ شيئا ما، فسيحة تكون ربما
4: ألعاب شعبية زادة، موفرين ألعاب زادة كيف كيف في نفس الكونسبت متاع الغابة والواحد كل معنا، فما رحلات يجوا هم عندهم ألعاب كيف كيف معناها يخلقوا جو عائلي، ورحلات فيها العائلات زاد كيف كيف شباب صغار كان مع العائلات يجوا، نعملوا حفلات سهرات فلكلورية ديجيات قليل ديجي، خاطر شفتي الرحلات اللي تجي
1: بتاع واحد يحب يريح مخه
4: تدخل
1: يحب يرتاح،
4: تدخل المخيم تلقاني ممنوع استعمال مضخمات الصوت لان اللي يجي يحب
1: حفاظ على احترام الاخرين
4: فما اللي يقول لك اما لا منعينها احنا كل سهره مثلا في راس العام ولا سهره جروب واحد تحب تعمل للناس
1: وتغني لهم شويه تدندلهم شويه
4: شوي شوي مش برشا
1: مثلا اعطينا جو جريدي هكا خلينا ناخذ من عندك مقطع المباشر هكا مثالش نرجع شويه هكا نرجع خطوه شويه هكا للمنبع نتاعك عشقك للفن والابداع الفني
4: عطينا
1: حويجة جديدة
4: هواية احنا
1: حويجة هيك دندن فيها مع الجروبات اللي جوا بحذاك والمجموعات وعشقك
4: والله دندن جودنا تونسي
1: هيك عطيني دندن شوية حتى دقيقة ما يسالش دندن حتى دقيقة هيك بلاي باك على اللايف نسمعوا فيك يلا حسين واحد اثنين ثلاثة اي ام القد طويلة ليبي ليبي يقول لك فاروق
4: عندي غناية تقول توزر التقلى محلاها ولا جو كبير واللي زرها ما ينساها جو كبير توزر الدقلة

0: علينا يا بلاد الخير يا تزر.
1: برافو
0: على غير رادة جدا.
1: يظل مش نقول لك كمل الكل ولا كملنا محطاتنا الغنائيه الكل. ميرسي.
0: انا عطيتك فكره على الكونسيبت نخدمه فيه خصوصيه هي راي معناها
1: محلاها كافكار ومحلاها كمستجدات ومحلاها
0: بتجاه. ان شاء الله عندنا بروجي ان شاء الله نحضروا فيه في المستقبل ان شاء الله تو نعلنوا عليه كي يبدا ان شاء الله.
1: انا بحذيك كل ما يبدا ثم مستجد انا معاك.
0: مرحبا باللي يسمع فينا.
1: واعطينا كل المستجدات. يعيشك حسين بتبيعه. شكرا. باش نمشي اللي زائر من ضمن الزوار جا بحذينا احنا اذاعه قفصه بحذاكم بتبيعه في منتزه بوكحيل بتبيع. جينا الليلة سهرية سهر الليالي بدت من العشرة تتواصل حتى النص الليل. جولة هكية مع الرواد, جولة كذلك مع الحضور, وجولة مع المسابقات وجو المكان كذلك. نحب نتعرف عليك. مرحبا.
2: اسمي بولبابة الخالدي.
1: مرحبا يا سي بولبابة. جيت بحضينا تويكية. جيت المنتزه
2: بارك بوكحيل.
1: من الرواد الأوفياء. يظهر لي أكثريتهم من الرواد الأوفياء فاروق اللي جي يحب المكان. تو من غير ذكر من غير ذكر بقية الأماكن خاطر إشهار بالنسبة ليهم, ولكن في دقيش قديش عنا متنفس, قديش عنا منتزه تقريبا؟
2: عنا مدين زوز. احنا
1: زوز مع لا حسن هذاك بالنسبه للي كامبو. حسن للي كامبو ناس كامبي.
2: عندنا القطيف
1: و... لا ما غير ذكر اسماء. اي قداش عندنا تقريبا؟ ليه بشويه
2: أربعة.
1: المتنفس هذايا بالنسبه لمنتزه بوكحيل, وبالنسبه ليك ربما تلقى فيه راحتك اكثر من انا ناحيه.
2: من ناحيه كل شيء, من الكالم, من الجو زاد موجود, كل شيء موجود اللي هنا متوفر. مثلا مش حاجه معناها تخليك بالشبعه تسيبه ولا تبعد عليه. معناها
1: انا عجبتني الفسيفساء اللي فيه, كل مكان مغير المكان اللي مقابله. يعني الاماكن كلها مختلفه. أي. وتحس روحك وكانك في بيتك. يعني المكان اللي باش تختاره باش يكون زاويه معزوله عن البقيه. غرفه فوالا كما قلت فاروق. اي شنو تحب تقول؟
2: والله
1: جميل جدا انه الاذاعه تتنقل تجي بحضيك.
2: لا لا هاي كلام من المستمعين نتاعها احنا. اي والله نسمعوا فيها طول
1: الوقت.
2: حطيتها في الكوزين اصلا الراديو دي ما حط اذاعه قفصه.
1: اي جيد. اعطينا فكره شنو الفضاءات اللي تشجعها, الفضاءات اللي تحب تسمعها, الاضافات اللي تحب تسمعها ان شاء الله بتبيعها على موجه اذاعه قفصه كبرامج كاهتمامات كمواضيع. اعطينا افكار هيك حابين ناخذ من عندكم مستمعينا. راهو
2: كل الفضاءات هذه معناها تقصد
1: تحب نفسي. اكثر فضاءات واكثر زيارات للفضاءات هذه
2: هي ماذا بينا احنا ديما
3: تقصد
2: اذاعه قفصه
3: فيها برشا فضاءات. معناها يقصد اذاعه قفصه فيها برشا برامج. معناها فما برامج رياضيه, سياسيه, اقتصاديه, اجتماعيه. معناها
1: باش يخدم معك ديو فاروق.
2: معناها انت اكثر شيء الرياضه.
1: الرياضه والرياضه واضح. اللي معاك مرحبا
4: بيكاش.
1: معاك جاب معاك هذايا
4: محمد علي مصوري.
1: محمد زملاء مع بعضكم. مرحبا يا محمد علي.
4: مرحبا بك.
1: مرحبا. كما سبق وذكرت بتبيع احنا بمعاكم الليلة في سهر الليالي.
4: مرحبا بكم.
1: المنتزه من ضمن الرواد الاوفياء ولا
4: الرواد الاوفياء من اللي حل
1: وقتاش حل؟
4: 2022
1: فين نهار
4: النهار بالضبط هذه سايبه شوي.
1: نعملوا له مساقه ولا فاروق نخلوه بعد موعد الاخباري. إذا يعرف حتى وقتاش حل بالضبط
3: معناها نوه الحاجه. معناها اذا كان لاحظتيهاش شفتي النوعيه نتاع الزوار نتاع الفضاء تحسوا مناسات راقية متثقفة أرزينة. معناها عارفين علاش قاعدين يجوا لهنا. معناها يقولك هو ذاك يقولك أنا راني معناها نجي لهنا باش نلقى راحتي, وهذا يقولك أنا من نهار الحل. معناها دلالة أن الصيت اللي ذاع معناها للفضاء ذا معناها كل المتابعة. فهمت كيفاش؟
1: واضح. شنو تحب تضيفه في الفضاء ذا بما أنك من ضمن المتابعين الأوفياء تقريبا اي اضافه تلاحظها, فشنو تنصح ان شاء الله صاحب المنتزه او كذلك شنو هي دعوه بالنسبه للي مثله سي فاروق تويكيه؟ شو تحبه يضيف في الفضاء هذايا؟
4: والله بالنسبه لصاحب المنتزه هو شفت ياخذ بافكار العباد. كل ما نقول له على حاجه معناها الحق
1: هو ليكم في نهايه المطاف. هو متنفس ليكم.
4: هو بلسنا احنا. معناها الاولاد الجهه والاولاد الجنوب كله بالنسبه لنا احنا بلس, وحاجه باهيه على الاخر معناها في البلاد. معناها هي ماهيش حاجه موجوده ياسر. معناها بلس وما مش حاجه من جوده ياسر. حاجه فرحانين بها برشا وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله.
1: خليكم تعملوا بتبيعه جوله في المنتزه بتبيعه تعقدوا بقيه السهريه, واحنا معاكم بتبيعه على اثير اذاعه قفصه قرابه ثلاثه دقائق تفصلنا عن الموعد الاخباري. بسالش فاروق نرجع للاستوديو المركزي نرجع هذه ومن بعد بما انه من الاوفياء تبقوا معنا المسابقات تجيب بعد المواعيد الاخباريه. نرجع لك راديه ومن بعدين بتبيعها نرجع نواصلوا في مشوارنا من سهر الليالي حتى نص الليل.

0: إذاعة قفصة.
1: أهلا بكم إلى موعد الأخبار مستمعينا الكرام.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجعة أرضية اليوم في حدود الساعة 9:04 بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسي بولاية سيدي بوزيد. أعدت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن بكبيري برنامجا جهويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، يتضمن جملة من الأنشطة تنطلق بداية من يوم غد وتمتد لغاية 13 أوت، من ضمنها تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش. في العالم، قالت جماعة الحوثي أنها هاجمت مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية اليوم بعد يومين من توقيع المملكة الاتفاقية الدفاعية مع تركيا وباكستان. عين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم محسن رضاي أمين المجلس الأعلى الأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني نماذق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وأن استراتيجية إيران الحالية الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط طهران. شكرا وإلى اللقاء.
3: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليالي
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي.
1: هي سهر الليالي، احنا معكم على اثير اذاعه قفصه، مازلنا معكم واصلين المشوار حتى نص الليل. جينا تو للجزء الثاني، يتعدى الوقت بعجاله بتبيعه في هالمكان الجميل، وبدا الجو يحلى يحلى بتبيعه من ناحيه ربما صفاوه الهواء وكذلك نقاوه المكان وكذلك جمال المكان. احنا في منتزه بوكحيل بتبيعه، بدينا مع الزهريه منذ بدايه اللقاء، بدينا من 10 متاع الليل، يتواصل اللقاء حتى نص الليل، ومازلنا كذلك مع رواد المكان. وقبل الموعد بتبيع الموعد الاخباري كان معنا سي بولباب وكذلك سي محمد، وعدناكم انه باش نعملوا مسابقه بيناتهم. نذكر انه الجائزه الماليه بالنسبه لسهريه الليله هي 300 دينار نقدا، الى حد الان 100 دينار بتبيع كانت حليفه الرواد، وحاليا باش نواصل بتبيع مع رواد المكان رواد المنتزه. ونذكر الساده المستمعين انكم تشوفوا فينا على صفحه رسميه لاذاعه قفصه على الفيسبوك، وكذلك تسمعوا فينا على فام، وفي كل مره نمشوا المتنفس نمشوا المنتزه في جهات الجنوب الغربي، نتعرفوا على المكان، نتعرفوا على الرواد، نعملوا مسابقات، نتعرفوا كذلك على الأهالي، وكل واحد يحكي لنا حكاية حلوة بتبيع من الأهالي. بعد شوية باش نحكي مع عاطف، لكن قبل ذي نرجع البولبابة ومحمد، وعدناكم بمسابقة بالنسبة لسهرية الليلة. كل عادة سي فاروق هو اللي باش يقدم لنا نص الأسئلة، وباش نعطيكم سؤال تحضرون أرواحكم، على خاطر بكري بتبيع حكينا على المكان، على زيارة المكان، على حلاوة المكان، وعلى التجربة الحلوة هذية. توا باش نمشوا نحكوا بتبيع فاروق، باش نقدموا سؤال البولباب الاولاني، باش نعطوها سؤال، نعطوك الميكرو بتبيع ناخذ حذر لروحك، باش يقدم لك بتبيع نص السؤال، تحضر لروحك باش تكون الاجابه سريعه. يا ترى انت باش تكون الفايز ولا محمد شكون باش يكون منكم الفايز؟ فتحضر لروحك فاروق، يلا.
3: ونجم يكونوا زوز فايزين،
1: هذيك طيبه قلب من عندك ومن عند صاحب المنتزه.
3: طبعا واحد من الناس نحب الناس الكل تربح، ربي يربح الناس الكل.
1: انا نعطي السؤال وننتظر الاجابه الصحيحه، هكاك نعطي الجائزه. انتم بتبيع باش تعطوا كهدايا، فهذه بتبيع كرم منكم، وهي حاجه ماهيش غريبه على اهالي الجريد.
3: طبعا السؤال باش يكون في المتناول، مانيش باش نرهقوكم برشا بحكم انها انتم من الزوار اللي تستحقوا الاحترام والتقدير.
1: على فكره بولبابا حاب يحيي راضي على الاغنيه اللي رجعنا بها، استمتعوا بالاغنيه هم والفريق اليوم.
3: شكون راضي هسه؟
1: راضي في الاستوديو المركزي، هذه زميلتنا. خاطر فاروق بولبابا راهو عنده فكره برشا على الاذاعه، هذاك علاش يعرف بتبيع التقنيين والمنشطين والكل هكا.
3: ماكش باش تربح حمال،
4: هتصعب علي.
1: شماتة تنفيك، نعطي انا جايزه.
3: حاسيلو بحكم انه المكان تعرف انت نتاع الفضاء نتاع بوكحيل وانت ود البلاد، باش نسلك على المسافه الفاصله نتاع المسافه الفاصله بين الطريق الرئيسي وفضاء بوكحيل تقريبا.
4: المسافه تفصل من هنا للطريق الرئيسي.
3: الطريق الرئيسي انت احنا كيف نسيت اللي ما تعرفش دقاش دقاش تبع 9 كيلومتر على توزر. احنا عندنا الطريق الرئيسي وثم الطريق الفرعي اللي هو يوصل فضاء بوكحيل. اذا كان انت جاي من دقاش ماشي لتوزر، جاي على ديك اليسار او العكس، قداش تكون حسب تقريب؟
4: قريب 800 متر هكاك.
3: هاي مبروك عليك.
1: ألف ألف مبروك. وانا ننتظر
4: السيارة خاطر موجودة في البلاكة.
1: هو مستمع وفي لإذاعة قفصة، وكيف كيف بتبيع من الأهالي من أهالي دقيش، وقعد بحذانا من بكري بتبيع بالشركة معنا في المسابقة.
4: مشرف بيكم، مرحبا بيكم.
1: محنا هكا كي تجي زير فتلقى مبلغ مالي تروح بيه يعاود في مصروف الدار.
4: صحيح.
1: شكرا بتبيع لسمير، بتبيع على الجوائز هذه اللي قدمها بتبيع للرواد.
3: هو سي سمير بتبيع راهو عنده رحابة صدر غير عادية إن شاء الله، غير نطلبوا لها شفاء نورمالمون كان باش يكون متواجد بحذانا، غير هك شفت معناها على عينيك معناها ساعات حاجة.
1: ربي يشفي.
3: أمين يا ربي أمين يا رب. كلمة الأخرانية
1: يلا تفضل، شو تحب تقول؟
4: مرحبا بكم إذاعة قفصة، وراني من المستمعين الأوفياء لكم،
1: وسلمنا على الزوجة
4: يا رب،
1: وقولها إذاعة قفصة اليوم كنت في المنتزه وفي نفس الوقت كانت بحذانا وكنت من ضمن الفائزين. مبروك
4: إن شاء
1: عليك.
4: إن شاء الله.
1: خذ الوصل.
4: شكرا. بولبابة خالدي.
1: مرحبا.
3: الفائز هو بولبابة الخالدي، ألف مبروك.
1: نمشوا لسي محمد.
0: مرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
0: وبيك عاش.
3: وليد مثقف.
1: مازال عندي حصص راهو في سهرية سهر الليالي، تكملها معايا فاروق.
3: سير شفتها معطوش.
1: أحلى الخدمة معاك ثنائية الليلة.
3: حصيلو.
1: شو رأيك لميا؟
3: خدمة معايا ما شاء الله. إذاعة قفصة، تعرف إذاعة قفصة عبارة دخل دخلت لداري، دخلت لداري و... وكان باش يكون عندي على فكرة عمل أنا وياها في رمضان السنة باش نمشي.
1: غير بيانا.
3: طبعا لا سامحني، لا باش نقولك بالحق على الفكرة ربما ما نهتعملوها. كنت باش نمشي نعمل باش نشق فطري ونعمل سهرية ال ال ال ال كيفاش الأبائنا المسنين هذوك ما عندهمش شو اسمها ماما هذيك دار المسنين. في اخر لحظه جت حاجه هكاك، لكن انا واحد من الناس كل معناها كنت متشوق. وعلى فكره انا واحد من الناس كي حاجه كيف ما هكا ما نزلش عليها لا فلوس ولا هم يحزنون بقدر ما اني
1: طيبه قلب.
3: طبعا طيبه قلب الطلب طبعا. حصيلو السؤال باش نساله لك زاده كيف كيف باش نصعب عليك شوي، سامحني ولدي.
0: ما يسالش.
3: باش نصعب عليك شوي. هذه ممكن تدخل في خصوصيات شوي الفضاء. لانك تأسيس التأسيس التأسيس هو كان سنة قداش؟
0: 2022.
3: فبدرت لك السؤال باش نقول قداش عندنا من سرير في 30 بنجالو.
0: في 30 بنجالو نورمالمون بعد التحسينات اللي عملناها وصلوا تقريبا 80 سرير ولا بلوز موا هكا في 80.
3: لا هذوما مش هم زوار.
1: هذوما ماهوش رواد.
3: ماهوش رواد.
0: لا احنا ولاد الدار ماناش زوار.
3: ونصفقوا عليه طبعا احنا زاد يعطي
1: برافو.
0: شكرا
3: شكرا. انا ما كنتش نصور قبل كنت باش نبدل السؤال.
1: انا الحاجه اللي عجبتني انه ربما كل الاسئله والمعلومات قدمها لك سي سمير بتاعته، اعطاك فكره في الكواليس.
3: جاب ربي شفتي غادي
1: فالرواد
3: لابد باش تكون مصداقيه في العمل.
1: الرواد نتاع المنتزه يظهر لي يعرفوا عندهم المعلومات اكثر من ربما الاعوان الموجودين.
3: وعلى فكرة
1: بالتفصيل زادلك
3: باش نقول لك حاجة، هذه تعتبر معناها
1: ميزة.
3: لا باش تعتبر معناها عند بعض عند بعض الناس يقول لك هذه أسرار نورمالمون ما نحكيهاش. شفت معناها هو ديجا قال لك سمير معناها ديما يجي يستشير الرواد نتاعه شنو هي الأشياء اللي تخليكم في راحة أكثر. فهذه يمكن من الأشياء نتصورها ك اللي خلتكم تحدثتوا معاه و... سمعتش قالك بعد التغييرات. أنا بيدي ما في باليش فيها الحكاية.
1: هم في بالهم بالتغييرات. يزبك تكون مقيم على الدوام في المنتزه. شكرا لك بتبيع فاروق، مبروك عليك بتبيع محمد، مبروك عليك الجائزة بتبيع 50 دينار نقدا أكيد.
0: شكرا.
1: مهديت من منتزه بوحي. شكرا وألف شكر وإقامة حلوة ونخليك تبيع تمشي تقضي سهرية. ومعذرة بتبيع على إني طولت عليك شوية وخليتك بخلينا.
0: مرحبا بكم بهيش
1: نورتونا. الجو معنا شوية هكا في الكواليس.
0: لا برشا جو. مرحبا بكم.
1: عايشك يا محمد. كلمة الأخرى كما قال لك فاروق شنو تحب تقول؟
0: نورتونا بصراحة، مرحبا بكم، عملتوا لنا برشا جو، بدلتوا لنا الجو الليلة. يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما منورين.
1: سهرية حلوة.
0: الله يخليك.
1: شكرا لك. تحية ليك. باش نمشي بتبيعة مع الضيوف كذلك، أكيد نحكي مع الرواد، نحكي كذلك مع الضيوف، وباش نحكي مع سي عاطف منورنا ومنور المكان كذلك. مرحبا.
2: إذاعة قفصة مرحبا بكم. بصراحة شرفتونا في هذه الليلة، معناها صدقني معناها برنامج حلو برشا، وبرنامج معناها أعطى فكرة باهية على المنتزه هذا اللي هو قبلة كل متساكنين دياش إن شاء الله.
1: مكان من ضمن الرواد بالنسبة للمكان هذايا، ولا بين الحين والآخر تزور وإلا نقاشات تصير لهنا؟
2: نعتبر من الرواد الكبار برشا في للمنهى المنتزه هذا منذ البداية نتاعه. أنا سي سمير تسمى منها صديق الطفولة وإنسان منها مواكبني منها، و حتى في كي نخوض تجربه انتخابيه بصراحه قاعد يدعم
1: يشجع ويدعم
2: يدعم فيه يعطيه الصحه بارك الله فيه، هو انسان باهي وصديق حبيب.
1: حكينا على التجربه الانتخابيه.
2: هو انا كعاطف العلوشي وما بدايه انا نسمع عضو تويكا نتاع مجلس محلي رئيس مجلس
1: انت صوت الاهالي
2: اي بالطبيعه وصوت المواطن وصوت المساكنين في العماده وفي الجهه نتاعنا الكل. نحبوا نوصلوا صوت المواطن ونحبوا نكونوا قراب برشا من من حساسيات المواطن الكل وسيرتو من افكار وتنميه البلاد هذه اللي اهم حاجه هي فيها وشنو هي الهدف الاساسي هو تحسين ظروف عيش المتساكنين في شيرتنا ان شاء الله.
1: ورئيس جمعيه كذلك جمعيه التنميه.
2: اي رئيس جمعيه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بدقيش جمعيه ملاها ناجحه الحمد لله تعتبر من انجح الجمعيات التنمويه في الجمهوريه التونسيه. خاطر احنا عندنا تجربه كبيره سنوات من البرامج التنمويه وسنوات من الدفعات والقروض والمقدمه للمتسكنين دقيش بكل فئات العمريه وبكل برامج التنمويه فلاحيه سواء كان منها تجاريه.
1: دخولك في معترك التنمية واهتمامك بمجال التنموي سي عاطف علاش شنو يستهويك في المجال هذا لأنك تكون الصوت المعبر الصوت الناطق؟
2: والله احنا تو لنا تقريبا سنين ما لها حتى قبل الثورة كنا في منظمات شبابية ومنظمات ما لها علمتنا الشيء هذا ما لها علمتنا اللي نحنا يزمنا نحكو باسم البلاد ونحكو على سرتو تنمية البلاد ومصلحة المواطن في البلاد. احنا كمجلس محلي بداية بدينا ملاها دخلنا طول في المعترك نتاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي خاطر احنا تقريبا من والدين من رحم سرتو العمل الاجتماعي والعمل الجمعياتي هذاك علاش ما لقيناش حتى صعوبة مثلا في الميدان هذا. ثم برشا مشاريع ان شاء الله صحيح كما كل المشاريع موجودة في الجمهورية ثم مشاريع معطلة أما من
1: ضمن المشاريع إن شاء الله هنأخذ على المباشر في سهرية الليلة من سهر الليالي اللي بشترى النور إن شاء الله عن قريب الشيء
2: والله يترف
1: نبشر المواطن نفرحوا بما أنه إحنا الليلة في سهرية
2: هو
1: جميلة
2: هو المشاريع التنموية في دقيش وفي في شريتنا إن شاء الله
1: شنو فما كمستجدات إن شاء الله
2: ثم مشاريع نعتبرها مشاريع استراتيجية بداية مشروع محطة ساحلية في دقيش اللي هو يعتبر مشروع لتحسين نوعية المياه جيد. الموزعة بمناطق دقيش وحمل الجريد وشبيكة المشروع هذا بدأ منها بداية من 2019 الجزء الأول تقريبا تم منها استغلالها بالكامل حيث تم منها حفر عدد 2 أبار عميقة وقتنا وضع قرابة 1000 متر خطي من القنوات وبناء خزان نصف مطمور سعة 2500 متر مكعب بناء زادة وكهرباء وتجهيز محطة ضخ هذا يعتبر الجزء الأول من بناء المحطة التحلية الجزء هذا تو في طور الاستغلال وكمل صحيح الكلفة تقريبا تقديرية 10.5 مليون دينار من 10.5 مليار الجزء الثاني يعتبر هو الجزء الأهم اللي هو حيث باش يقع إنجاز محطة تحلية بطريق توزر دقيش المحطة هذه إنتاج جملي نتاعها 2000 متر مكعب يوميا المحطة هذه إن شاء الله قدرة التكلفة نتاعها بحوالي 25000 دينار 25000 دينار معناها يعني 25 مليار تقريبا وقد تم الإعلان عن طلب عروض دولي ثاني بعد طلب العروض الأول وحدد آخر أجل لقبول الترشحات والعروض هو في 8 سبتمبر 2026 هذا المشروع الاستراتيجي الأول ثم مشاريع زادة أخرى تبع المتابعة المندمجة كما معناها مشروع وتهيئة ملعب حي راس الزاوية بكلفة نهزت 296000 دينار وبلغت نسبة تقدم الأشغال تقريبا 35% حيث تم وغيرها من المشاريع غير حبيت نجبد زادة على مشاريع معطلة نراها معناها هي الأهم البلاد ستشوف الوضع هذا نحكو على المنتجعات السياحية وعلى المنتزه السياحي كامل منتزه بكحيل ولا غيرها من المنتزهات الموجودة في البلاد ثم عندنا عقبة صغيرة نشوفها اللي هي سيرتو معناها عدم معناها تقدم مشروع بناء مركز حرس الوطني مركز حرس الوطني وقع معناها في دقيش في أثناء الثورة معناها كما برشا مراكز معناها وقعت معناها وقعت معناها في معناها أحداث معناها واضح. دونك المركز تعطل والمركز الحرس مهم جدا سيتو في مرجع النظر شوف فيها الواحات هذه والمنتزهات هذه تكون تابعه لها مرجع نظر تاع الحرس الوطني. هذاك علاش لازمنا احنا ما نجمش نحكوا على تنميه بدون امن. أكيد. والامن أكيد. هو الركيزه الاساسيه للمنها للتنميه. هذاك علاش احنا ماذا بنا في اقرب وقت ان شاء الله السلطه
1: سلطة الاشراف ان شاء الله النقطه هذه
2: الداخليه ان شاء الله ترى منها المشروع هذا وان شاء الله يارب منها نشوفوا عن قريب منها.
1: واضح سي عاطف واضح. باش نواصل بالطبيعه مع الرواد ونواصل اكيد مسابقاتنا وجوائزنا والخمسين دينار نقدا. وسيده من سيدات الدقيش انا في بدايه المشوار من بديت نحكي معاهم قلت بالطبيعه سي توفيق البكري قلت له سي توفيق وسي حبيب قلت لهم يا اخي وين العنصر النسائي يا اخي قال لي احنا عندنا في الدقيش انا حذرين برشا ففرحت كي ريت عنصر نسائي خطر فما صغيرات بحذينا ان شاء الله يجوا بحذايا من بعد شويه بالطبيعه باش نحكوا معاهم على السلامه بنوتات ان شاء الله يجوا بحذينا بعد شويه نحكوا شويه بالطبيعه مع الصغيرات ويجي بحذينا توا عنصر نسائي. مرحبا يا لاله منوره المنتزه مرحبا
5: يعطيك الصحه يعيشك بارك الله فيك.
1: الاسم
5: اسمي بلقيس بابيت.
1: مرحبا يا بلقيس انت غايه في الجمال غايه في الخلق غايه في التربيه. جيل المنتزه سهاره مع العائله
5: اي الحقيقه كيف بردت شويه الدنيا خاطر كانت طقس الحقيقه ما نجموش نخرجوا معناتها كي تبدل شويه هكا السخانه نحبوا نتفرهد.
1: مرحبا بلقيس. تحب اكثر شيء تجيل المنتزه هذايا ولا تعمل جوله في بقيه المنتزهات ولا اكثر شيء تحب منتزه بوكحيل؟ اعطيني فكره.
5: الحقيقه يعجبني منتزه بوكحيل على خاطر هكا في قلب الغابه نسمه نتاع الغابه والجريد والأنشطة اللي فيه معناتها تنوع فما حديقة حيوانات فما مناظر محلاها صوت الماء ما شاء الله أنا كما نسمعه فيه
1: كما البئر اللي وراك
5: أي بئر وفما
1: خرير المياه اللي ورايا اللي محبسين واحنا
5: هكا تحس ترتاح هكا كالم تاع تنجم تحكي تنجم تخمم تنجم جست تسكت وتتمتع بالطبيعة.
1: والأحلى ربما من ضمن المنتزهات القلائل نلقوه بهالطريقة هذية كل مكان تحسه معزول عن المكان الموالي تحس خصوصية في كل مكان تحس خصوصية سواء كان مع العائلة ولا في المكان اللي أنت موجود فيه تحس روحك معزول عن البقية تحس تلقيك الراحة متاعك كما قال سي فاروق
5: بالضبط ما هو شك محصور تحس روحك الدخان في وجهك وإلا مجموعة شباب عندهم الحق يتفرهدوا أما زاد هكا كي تجي أون فامي ماذا بيك تبدأ هكا شوي أون بريفي
1: وكل واحد شنو هي الظاله نتاعه اللي يحب يتفرج في كاس العالم والكرون جيون بالطبيعه لاحظنا في المكان اللي مقابلني اذا كانت تحب تتفرج بالطبيعه في الحيوانات وغيره اذا كانت تحب تكون في مكان معزول يكون فما هدوء فمحلاه كمنتجع سياحي ايكولوجي يستقطب بالطبيعه الزائرين الرواد يستقبل حتى كذلك المقيمين فلاحظنا انه حتى فيه كذلك اقامه وبالطبيعه فيه ماكل ومشرب من خصوصيه الجهه ففيه برشا حاجات
5: هو اللي الحقيقه انا مش اول مرة نجيه جيت قبل ما يتحل العموم وقتها عملنا مع جمعية المعوقين بدقيش وهو استقبلنا الحقيقة وقتها كانت أول مرة عجبني على الأخر كبير في كل شيء اللي تشتهي الكل تنجم تجي وحدك تتفرهد تجي أون فامي تجي مع صغيرات نصور هذه حاجة نقصتنا برشا احنا هنا في دقيش وفي توزر أون جنرال
1: في الجهات الداخلية خاصة ربما المتنفس هذا بالنسبة للعائلات للأهالي هو المتنفس الوحيد في غياب تبيع الشواطئ في غياب أماكن يكون فيها ربما متنفس بالنسبة للعائلة فيبقى هذا هو المكان الملاذ الوحيد بالنسبة للعائلة
5: أحسن شوال الحقيقة باش نمشي لسالون ديتي تمشي مرة اثنين ثلاثة تفد باش تمشي تخرج تبقى في الشارع تفد معناتها ماذا بيك هكا بلاصه سيكوريزي وميم طون تلقى شتاكل شتشرب ترتاح تشم هواء نظيف تسمع الماء معناتها بارفي بالنسبه لينا الحقيقه
1: محلاه كلامك ومحلاه حديث معاك ومحلاه حوار معاك. السهريه عند المراه في دقيش في الليل متاحه مش كما قال لي سي توفيق بالطبيعه صعب شيئا ما
5: والله لا الحقيقه ما
1: في بعض العائلات.
5: هو موجود الحقيقة، أما فما هو بيسك الوقت توا مخر شوي، معناتها العبيد غدوة سختو غدوة الاثنين الناس فما شكون يخدم وكل. أما الحقيقة ما شاء الله معناتها تطورنا تطور في البيت، كي تمشي تخرج تلقى ناس تتمشى، تلقى ناس قاعدين معناها على في الثنية هيك، إذا كان فما مسلك سياحي وإلا حاجة. لا فما تطور الحقيقة برابور قبل، يعني ماشيين في ممكن جست خطر البعد، لازم ديما هكا الراجل يخرجها خوها ولا ابوها ولا رجلها
1: ربوا البيت
5: خطر وحدها كمام صعيبة شوي. هذيك هي نتصور الإشكال متاع نساسينا، وإحنا نحب نتفرهدوا
1: العائلة معاك بتبيعها، بش خلوك صبتي برشة بتبيعها على بقية العائلة، بش نمشوا النص المسابقة. حضر لي روحك 50 دينار في انتظارك إن شاء الله إذا كان كنت من ضمن الرابحين. كالعادة فاروق يقدم نص المسابقة، مازال عندك رصيد من الأسئلة فاروق؟ ما هو يلا.
3: والله بارك الله فيك، خليت لي فرصة خاطر حكيت معها، قابلت زوز نساء مع بعضكم ما قربتوش تبطي الحديث، حطيت لي المرأة بالعكس، قلت لي أكثر نساء رواد اللي تجي هي المرأة والصغار، شفت الكبار كما قلت لك تو رجال معناها جيست باش توصل بالكهرباء ولا باش تصرف، فهمت كيفاش ولا. أما حضور المرأة ديما يبقى حاجة مميزة في الفضاء نتاعنا احنا. ليش؟ لأن الفضاء نتاعنا احنا مبني على برشا أشياء، بما فيهم خروج المرأة وبعد ما بعد الكوجينة وشقان الفطر والتعب في رمضان، وتلقى الفضاء هذا معناها يستنى فيها. فقط بعد إذنك نحب نسألها سؤال.
1: كل الإذن.
3: شكرا. شنو تقترحها لنا معناها للنساء في الفضاء نتاعنا احنا وتحبوه نجم يكون؟
1: هي النقائص
3: بالنسبة للمرأة نحكي لك أنا.
5: يمكن جست أن نتصور الوصول للبلاصة، الوصول فقط.
1: فكرة حلوة النقل. أي. بالحق خطر
5: النقل والإضاءة.
1: الفكرة هذه لحظة بركة، ثم منتزه مشيت له في أم العرايس بتيام عبش نذكره خاطر إشهار، ولكن موفر النقل، والنقل هو بسوم رمزي على الأخر، فنقطة ذي حلوة برشا.
3: يعطيك الصح. شفت يعطيك الصحة أنت زادة على معناها على الحوار اللي حكيت فيه ولخصت فيه معناها مشاكل أنت على المنطقة ككل وخاصة للمرأة. أما بالحق معناها هي قالت كلمة باهية برشا برشا، هو عقب عليها السيد النائب عاطف العلوشي، هي حكاية الأمن، هي يقول لك الأمن موجود والأمان موجود، فذاك علاش حنا نختاروا فضاء نتاع بوكحيل باش نكونوا معنا نعدوا صهريه نتاعنا فيه، خاطر بربي ثم فضاءات احنا كيما طبعا ما نشوفش نذكروا، ظل ماشي وخايف معناها، شفت حتى مش معناها العباد، حتى الكلاب الضاله ولا حاجه كيما هكاك تعرقل معناها كالصهريه كالممتازه.
1: انا توا شفت شكون حداكم ساهرين، كان المفروض انه باش يجي يحكم عنا، لكن الصهريه نتاعنا بقت العشرة، بدات العشرة وربع نتاع الليل، فقالوا تاكسي والتاكسي يجيهم العشرة نتاع الليل، فتحرموا من السهريه نتاعهم. النقل مهم جدا كيما قالت بلقيس،
3: وطبعا باش تكون مكلفه. لا مثلا انت هما ما يقارب 6 7 نساء ومعهم صغار، حط الكونسوماسيون نتاعهم باش تفوت معنا باش فالور معين باه، ودي بليس تولي فوق منهم التاكسي تولي معناها حساب اخر، يولي يقروا له بحساب. اما الفكره يعني معناها اللي هي نتاع حكايه الترونسبور ان شاء الله في القريب العاجل، علاش لا،
1: فكره حلوه، اعطيناكم فكره حلوه.
3: شكرا اذاعه قفص،
1: نعطيكم كل الافكار.
3: باهي
1: بلقيس حضر روحك.
3: الاسم بلقيس. انا باش نسالك سؤال، وبحكم انك ماكش موجوده وناكد عليه باش نعاود نطرحه اما بطريقه اخرى، وفيه مره هذه احتمالات
1: حب يربحك باي طريقه. ركز معاه مع الكلمات والنبرات والصوت والنظره وغيره. انا فهمت راه.
3: باهي سيد باش نسالك.
1: واحد اثنين ثلاثه يلا بلقيس.
3: اثنين ثلاثه باهي. طول الفضاء هذا عنده مده.
1: هذه المقدمه.
3: هذه المقدمه، وقاعد طبعا منك الفتره الزمنيه هذيك قاعد يتطور على حسب معناها اللي موجود وكل شيء.
1: تابع المقدمه.
3: تابع المقدمه. السؤال يقول
1: جوته للسؤال وال50 دينار.
3: متى تاسس منتزه بوكحيل؟ باش نعطيك احتمالات
1: باش يسهل لك تو، ركز بالقداء وركز في النطق
3: خاطر باش تجاوبني طول باش تخسر. فهمت كيفاش؟ باه. هل تاسس سنة 2022 أو 2024 أو 2026؟ خذ وقتك. 2022 24 26.
5: باهي أنا بيسك جيتو في 2024، هو ديجا معناتها أموره واضحة ومريقل، دونك ماهوش وزاد ماهوش 2026 بيان ايفيدامون دونك بقات 2022 نتصور.
3: شفت السؤال عطيته لها في برشا ذكاء. 2026 صعيب باش يكون حالته
5: وانا جيت في 2024
3: حبيت نضيعها ما بين
1: راهي بنت الجريد راهي جريديه شنو تحب بربي
3: نصفقوا ولا ما نصفقوش يعطيك الصحه عاود قول لي الاسم نتاعك
5: برافو احلاك بلقيس بوعبيد
3: بلقيس بوعبيد هذه 50 دينار هديه بسيطه من عند الفضاء نتاعنا ومرحبا بيك ونشكر سي سمير طبعا اللي هو حكينا عليه ودي قد ما نحكوا على الانسان معناه عنده صدر رحب وانسان قلبه كبير وخدوم ويعاون في المنطقه ككل يعطي الصحه
1: شكرا مبروك عليك يا ليلى مبروك عليك الف الف مبروك نجم بطبيعة تقدم ديديكاس هكا تحية
5: يعطيكم الصحة إذاعة قفصة أولاً
1: يعطيكم الصحة
5: القائمين على المسابقة الكل وفضاء بوكحيل سي سمير سي فاروق أنت يعطيك الصحة يعطيكم الصحة على هكا
1: قريت نغير اللباس نتاعي ونجي نشارك حتى
3: قلت لي نمشي نلبس جبة باش ما يعرفونيش في الكاميرا ونجي نربح 50
1: ونجي نشارك معاك أمانة لني نشوف يلا بلقيس
5: يعطيكم الصحة على المبادرة هذه يعطيكم الصحة على التعريف معناتها بالخصوصيات المنطقة بالتعريف بالفضاء إن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن بلادنا
1: إن شاء الله
5: كهو يعطيكم الصحة
1: نورتينا يا ليلى سامحينا على الوقت المستقطع بالنسبه لسهريه الليله بتبيها خدينك معانا وحلو انك تكوني من ضمن المشاركين معانا وكذلك الفايزين معانا بجائزه سهر الليالي من منتزه بوكحيل صحبيب مبقاش عنا برشا وقت بتبيها في لقنا الليله من السهريه واكيد بين الحين والاخر باش ناخذوا الرواد نجي توا نحكي على المهرجان والمحطه الثقافيه باش نعيشوا على وقحه في بوهلال هكا ولا
2: اي مرحبا بك اخت سعيده ومرحبا بيك على قفصه إذاعتنا أنا بحكم مالتها شاعر باش نقدم الكلمات هذه
1: حلو.
2: من وحي اللحظة إذاعة قفصة
1: يعيشك
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم نسلم عليها وهي علينا تسلم هي مرايتنا وهي صدى لصوتنا وكلمتنا وهي الزهاء وهي سبب فرحتنا فيها نلقى إفادة ومنها نتعلم إذاعة قفصة ليك يا سامحها ديما معاها محالة ودها هي الصدى لكلمتك ترفعها وهي اللي محال فيها تسلم إذاعة فيها إفادة وفيها المعلومة اللي تنفعك يا سادة إذاعة حرة لا تغيب عن نشادة فيها الخبر صحيح ديما متمم منشطين فيها خبرة تسمع كلام اللي فيه حكمة وعبرة تسمع أغاني حلوة منها تبرة حلمة جميلة معاها تعيش وتنعم إذاعة قفصة مراية تتكلم نسلم عليها وهي عليك تسلم
1: الله الله برافو برافو صاحبي
2: هذه أبسط هدية لإذاعة قفصة إذاعة قفصة اللي تربينا عليها على أصوات سعيدة كريت وكل المنشطين وكل العاملين التقنيين بإذاعة قفصة إذاعتنا الحبيبة إذاعة الجنوب الغربي هي مرايتنا وهي صوتنا وهي صدى المشاغل الجهة كيف عرفنا إذاعة قفصة من خلال قيدوم المعلقين الرياضيين ابن الجهة وهو جنبنا سي الحاج توفيق البكري نكرموه بالمناسبة بهذه السهرة الحلوة في فضاء بوكحيل كيف نحب نقدم تحية للخونة سمير بوكحيل على هذه الاستضافة الحلوة والرائقة في نسمات الواحة وخرير المياه والجو هذا اللي هو يبعث فينا معناتها حيوية ودفء وجو معناتها ممتع للغاية
1: التظاهرة الثقافية المهرجان وقتش نعيشوا على وقعة
2: حبيب الزاوية أنا مدير مهرجان بوهلال للسياحة والتراث
1: أيه؟
2: هو مهرجان معناها قاعد يأخذ في صداء وقاعد يرتقي من دورة إلى أخرى مهرجان بوهلال ديما يتقام في ديسمبر في أواخر العام أيه؟ في بداية عطلة ديسمبر فيها أيه؟ جو روحاني جو من العادات والتقاليد من الموروث الشعبي أيه؟ اللي تزخر به منطقة سدادة كيف أنا مهتم برشا بالتراث اللامادي للمنطقة نحب الرجوع لها كمنطقة سياحية في إطار السياحة البديلة كيف أنا نشط في جمعية مهرجان المدينة اللي هو يترأسها أخونا فاروق الخالدي أنا الكاتب العام بتاع الجمعية ديما نشط الجهة في شهر رمضان بسهريات حلوة روحانية وترابية فيها جو للعائلة فيها كل الأذواق معناها
6: وهذا هو الهدف متاعنا، أن نكون فاعلين في الحقل الثقافي بالجهة، ونكون سفراء لمنطقتنا باش نزيدوا نعرفوا بها وباش نزيدوا نروجوا لها على المستوى سواء المحلي الوطني وحتى لما لا الدولي.
1: أهمية الحقل الثقافي كما سبق وذكرت صاحبي في تنشيط الجهة خاصة المناطق الداخلية، شو نجم نقوله؟
6: الثقافة هي مرآة الشعوب، الثقافة هي اللي تخلينا نبرز سواء كان على المستوى الطاقات اللي عنا وعلى مستوى المخزون الثقافي والتراثي اللي موجود عنا واللي تسخر به منطقة الجريد، وخاصة معتمدية الجيش اللي هي تستحق أنها تكون معناها بلدية سياحية، بلدية فيها تنوع، فيها موروث ثقافي كبير، فيها معالم أثرية كبيرة، فيها حديقة وطنية، فيها شط جريد ومدرك شط جريد، فيها الموقع الأثري بكوستيلة، فيها قبة، فيها موقع سيدي بوهلال، فيها الجامع الأعظم وهو من أقدم الجوامع في منطقة الجريد وفي تونس بصفة عامة، السوامة، يعني فيها موزايك حلو برشا وفيها تنوع ثقافي وموروث ثقافي يخليك تلقى معناها الاختيار، تلقى الشواء في التمتع والتعرف على العمق متاع بلادنا المزيانة الحلوة، سواء كان بالنسبة للسياحة الصحراوية وخاصة السياحة الشتوية.
1: واضح. شكرا صحبيب، احنا مازلنا معكم اكيد في سهرية الليلة من سهر الليالي، مواصلين معكم المشوار، نرجع بعد شوية بتبيعها كتحية ختام بالنسبة للقاءنا الليلة.

0: سهر الليالي.
1: رجعنا في سهر الليالي، رجعنا للجزء الختامي بالنسبة للقناة ليل في منتزه بوكحيل. بدينا من العشرة حتى التوى، وجو الكواليس بتبيع مع فاروق كالعادة، والقاع الخابي بعد شوية باش نخدم ونحكي على المسألة هذه. لكن قبل هذه نمشي للرواد، الجائزة المالية الختامية سهرية الليلة 300 دينار نقدا مهداة من صاحب المنتزه. باش نمشي لنص السؤال بتبيع، نص السؤال بالنسبة لليلة نص ساهر، بما أنه المتبري معنا نتعرف عليك. مرحبا
2: وبيك عايشك،
1: أهلا وسهلا بك. الاسم
2: كريم عثمان.
1: مرحبا يا كريم، معنا حتى التوا في المنتزه. يلا نص المسابقة، سؤال فاروق كالعادة. يلا
3: كريم، نحبك تربح كيف الآخرين
2: إن شاء الله.
3: باهي، سؤال باش نعطيه لك ساهر،
1: لازم تخرج
3: طبعا طبعا لازم يربح. أنت جيت قبل المنتزه نتاعنا؟
2: إي جيت قبل.
3: أول حاجة تلاحظك تعرضك شنو؟
2: الحيوانات،
3: حديقة الحيوانات. أنا باش نسألك على الحيوانات، عملت دورها فيها ولا شفتهم؟ باهي، أعطيني خمسة حيوانات موجودين عندنا احنا بخلاف الكناري والبيريش.
2: عندنا التمساح.
3: تمساح هاي.
2: عندنا ابن آو.
3: ابن آو.
2: عندنا الجمل
3: هاي.
2: عندنا النسر
3: هاي.
2: وعندنا الصقر
3: هاي.
2: وعندنا الفنك.
3: يعني بدرت لك انا حاجه، زدت كل الفنك خطر هذاك ما شفتيش يعني اللي قلت عليه هذاك
2: فنك الفوق
3: حصير.
1: ويد ادرى بالمنتزه منك.
3: انا كنت نصيف هذاك عليه جيت
1: ثم لي ليش تصيف بالله؟
3: لا والله قعدت مده. لا لو قعدت مده باهي.
1: هاي قول لي فاروق شنو اجابته؟
3: ما صفقتوش عليه طبعا.
1: عليه يقول لك التمساح، نحب ما نغادر المنتزه لما نشوف التمساح.
3: لا
1: مش تمساح من جربره، تمساح من دقيش.
3: هو على فكره راه فما برشا انواع نتاع تمساح بالحق، معناها هذه معلومه. واللي ما نعرفوش ان التمساح معناها ثم كيف تجيبها، معناها مازال صغير، مازلت تربي فيه يولي شيء اخر. بالنسبه لهذوما يعني معناها مازال ما عملش العام، مازال صغير، اما ان شاء الله هو معناها اذا كان يفوت العام يولي حاجه اخرى. فهمت كيفاش؟ ولا ويولي معناها الحراسه عليه تكون مشده اكثر بحكم ان الصغار موجود.
1: سيش لسان الناطق الليله الاسعد قال لك شنو ياكل؟
3: شنو ياكل؟
1: ما كلمتهمني.
3: شوف الحاجه الباهيه، احنا شفت الحاجه الباهيه، احنا كل حاجه نعطوها قيمتها. نجيبوا مثلا الدجاجه حشاكم ولا كلب باش نربوه، ونعطوه
1: مدلل،
3: نعطوه الكسكسي، نعطوه البقره، لا هذا نعطوه اللحم. لا ياكل كان اللحم، ما ياكلش لا خبز لا شيء، ياكل اللحم كيف كي بقيه الحيوانات المفترسه الاخرى. وعنايه وبيطريه، لا معناها ان شاء الله مرحبا بكم، لمتكم حلوه برشا، وان شاء الله تجوا في وقت معناها في اضاءه اكثر من هكا، وتشوفوا على عينيكم معناها النظافة اللي موجودة في الحيوانات، ومعناها وكل التدريب معناها نتاع الحيوانات باش ما نطيحوش في فخ أن احنا أو صغير لا قدر ربي مد يديه ولا حاجة كما هكاك.
1: بلا حوادث أكيد يكون ثم أمان بالنسبة للصغيرات. يلا الجائزة.
3: الجائزة نعود لي الاسم.
2: كريم عثمان.
3: كريم عثماني، 50 دينار هذه، ويعطيك الصحة وكلمة الختام عندك إن شاء الله.
2: عايشك، مرحبا بكم،
1: فينا السهرية. ايه؟
2: مرحبا بكم، نورتونا في منتزه بوكحيل، ويعطيكم الصحة لكل شيء.
1: يعطي الصحة لصاحب المنتزه على الجوائز المالية اللي وفرها الليلة للرواد.
3: فرحان بالخمسين.
1: فرحان ولا؟
2: فرحان فرحان. جيت
3: في وقت.
1: توفر شوية، تعاون شوية.
2: ايه توفر.
1: هكا نختم لقانا معاكم في سهرية الليلة بتبيع فاروق راس الخابية. شنو حكايتها؟
3: قاع الخابية.
1: قاع الخابية.
3: والله تعرف وقت اللي هزيت الغطاء متاع الخابية لقيت برشا أسرار موجودة في المنطقة متاعنا. تفكرت حكاية الجدود وقت اللي نهبطوا عقدها، أننا كان الضوء ما ثمش، نهبطوا على ضوء القمرة ونسمع صوت الخافت وكل يرعش متاع الجدة، وقت اللي كانت ثم الرشاقة وفوق منها الشمعة هكا ونشوفوا الخيالات.
1: لازمني حصه كامله معك.
3: هذاك علاش بديت لك المقدمه هذه
1: باش والتفاصيل
3: وان
1: شاء الله لاحقا.
3: ان شاء الله التفاصيل لاحقا. وشكرا، كل الشكر الاذاعه قفصه اللي اول واحده عرفت بيها في برنامج من قاع الخابيه، ثم كانت الانطلاقه الحقيقيه للعمل اللي على فكره كنت نسمي لك الاسامي نتاع البلدان اللي تتبع في البرنامج تقول معناها بالحق معناها عندنا هالموروث هذا كل. انا عندي في الدنمارك شكون يتفرج فيا، عندي في
1: لاحظتك تو تكلم معانا
3: وتتواصل معك في امريكا، في اسيا، انا وصلوا جماعه معناها في افريقيا، انا في مصر وفي الجزائر، وصلوا جو باش يشوفوا الدار نتاع فاروق اللي عملها من قاع الخابي. ما نطولش عليكم،
1: نكملوا السهريه ونجوا بحالنا.
3: حل عينيك غمضها، رمضان باش يجي ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا باذاعه قفصه الدار داركم وعلى
1: عايشك عايشك عايشك يا فاروق. انا بالحق لي الشرف الليله اني اول مره بتبيعه يصير هاللقاء هذا، وكنت في ثنائيه معاك بالنسبه للمسابقات، ولكن ثنائيه عجبتني برشا في المعلومات اللي عملت تقدم فيها، وفيها البشاشه وفيها الروح اللي عندك وفيها الخفه اللي عندك، فشيء شرفنا بتبيعه ويشرف الجهه كذلك ويشرفني كذلك. شكرا لك فاروق. نختم مع سي توفيق. شكرا لك سي توفيق بتبيعه عمليه التنسيق، كنت معنا في عمليه التنسيق. الف الف شكر سي توفيق بتبيعه زميلنا وصديقنا وقيدومنا ومربينا كذلك. نخلي لك الكلمه كذلك سي توفيق، تفضل.
0: مرحبا بكم، وهذا واجبنا احنا كابناء هذه المدينه، مدينه دقيش، خاصه الرباط المقدس اللي جمعنا باذاعه قبصه. هذيك المتنفس الاعلامي الوحيد اللي عندنا في الجهه، ان شاء الله ديما منورتنا اذاعه قبصه.
1: ان شاء الله ربي يديم عليك الصحه والعافيه يا ربي، والف الف شكر. سي حبيب سي حبيب، اي اي اي كلمه كلمه كلمه، يعني نذكروا بك التعليقات الرياضيه
0: يا حسره.
1: يا حسره
0: على فكره زاد كيف كيف السنه بالنسبه
1: لحلوة حلوة حلوة يقول لك
0: على اذاعه قبصه. تقريبا كل مقابلات كوكب رياضي بدقيش، هذا العملاق الكروي الكبير، تم تعليق عليها، وان شاء الله الموسم القادم يكون خير ان شاء الله لكل الرياضيين واللي في الكره التونسيه اللي تراجعت اخيرا، ان شاء الله ترجع الى مدارها الحقيقي، وهكا لان الكره هي فن من فنون،
1: وانت فنان باتم معنى الكلمه. عايشك سي توفيق، شكرا لك سي حبيب كذلك، وكل التحايا.
4: شكرا لكم، مرحبا بكم
1: عمليه التنسيق معكم
4: الفريق التقني معكم، ومرحبا باذاعه قفصه.
1: يفضلك. هكا نوصل لختام لقاء معكم في سهريه الليله من سهر الليالي. شكرا لفريق بتبيعه، فريق الاستوديو الخارجي على ايدين رضواني، لميا ابو النصر، لسعد قروي، سعيده كريت، والاستوديو المركزي راديا العياري. نقول لكم تصبحون على محبه، والى الملتقى.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: انتصاف هذه الليلة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تشمل البرامج الرامي لحماية المنظومة الوحية بولاية توزر تنفيذ مشروع لتعويض الأبار العميقة بكلفة 50 مليون دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال سنة 2027. تبلغ مساحة غرسة الفستق بمعتمدية مجرب العباس بالقصر نحو 7000 هكتار، بينما يقدر الانتاج المتوقع لهذا الموسم بنحو 2000 طن. تطلق اليوم وزارة الأسرة بشكل متزامن بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت في شهر جويلية الفارط مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. قتل وأصيب العشرات جرى هجوم استهدف من المحا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز اليمنية قرب مضيق باب المندب غربي البلاد. شكرا وتصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: جيل ذهبي وبرشا حكايات وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
3: مع الذكريات
2: مع الذكريات.
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
2: هذا يغني
5: غني لك شنو المانع.
2: وهذا يحكي
6: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
2: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
7: زين امسو اليوم تغيرت خاطرك 90%
2: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع
2: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
9: ذكريات أيام جميلة.
5: إيش نقول له مالا نقول
2: رحلة حنين.
10: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
2: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
11: رحلة حنين
12: رحلة حنين.
11: رحلة حنين رحلة حنين.
2: مرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلة حنين. نجمتنا اليوم نجمة من الزمن الجميل، تربعت على عرش الأغنية التونسية في السبعينات وكانت نجمة تونس الأولى في تونس وفي العالم العربي، ومثلت بلادنا أحسن تمثيل في الخارج وفي أكبر المحافل المغربية والعربية. هي السمرة المسررة، هي اللي نمثلوها بعسل وسكر، هي اللي حازت معنا وصفات الجمال الكل. ومعنى الجمال هو أنت روح الدلال، هو أنت في طلعتك في رقتك فوق الخيال يا أنت السيدة سليف. مرحبا بك، سعداء برشا باستقبالك وباستضافتك على موجة إذاعة قفصة. مساء الخير ومرحبا بك.
13: مرحبا بك وبإذاعة قفصة وبجمهوري العزيز اللي في قفصة، وبك أنت اللي كل مرة تسعدنا وتقدمنا لجمهوري غديك وتخليني نعبر.

0: عبارة على حبي القفصة. إن شاء الله نجيها في مهرجانات الصيفية كان حياتنا الحياة.
1: ان شاء الله ان شاء الله تنورنا يا ليلى في قفصة وتجيب حذانا، وكما نورتنا قبل وكنت حاضرة معنا ديما بأغانيك، أغانيك الحلوة اللي أثرت خزينة الأغاني التونسية، الذكرى الشعبية زادة بقيت اسمك فيها منقوش من ذهب. السيدة سليف، نقولوا سليف راهو اسم لامع في سماء الأغنية التونسية، ما شاء الله مسيرة طويلة، مسيرة حافلة من المهرجانات، من الأغاني، من الأسطوانات، من الذكريات الحلوة الجميلة اللي ان شاء الله نترقوا لها خلال الحصة اليوم معاك. ذكرياتك وبدايتك.
0: أنا بدايتي نحب الفن وأنا عمري الحكاية متاع 9 و 8 نحب نغني نحفظ كل شيء. وقتها كانت فما مطربات مشهورين في الوقت ذاك كما حورية حسن، كما رجاء عبد، وفمهان طبعا سعاد محمد اللي بعد هي صديقتي وتجيني حتى البيت. ذكريات وأنا صغيرة نحفظ كل شيء، لكن طبعا العائلة والبيئة اللي أنا نعيش فيها بيئة صعيبة، وكان في الستينيات صعب باش عائلة من العائلات اللي محافظين تطلع بنتهم تغني. صار اللي صار، وسي صالح المهدي جا لوالدي ونجم الوالدي بصعب بعد ما الوالدة وخالي كانوا يعرفوا لي أنا نمشي المعهد الموسيقى، لكن بعد شهر الوالد فطن والحمد لله صالح المهدي اللي كان مع الوالد عرف كيفاش يفهمه. كنت مطربة الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة بتاع الوزارة الثقافة اللي هو سي شادي القليبي الله يرحمه سي صالح المهدي. زرنا بها عديد البلدان وكنا ناخذوا حتى البروميير بري في المهرجانات. مشينا لكندا، التشيك، اليوغوسلاف، الروما، الباريس، المانيا، درنا العالم مع الفرقه القوميه وانا مطربتها. طبعا كان فيها غناء انا نغني وهما يعملوا لوحات بالرقص، لوحات بالملوف، لوحات باغاني صليحه. وقتها ما عنديش اغاني مختصه بيا. طبعا بعد ما قعدت 4 سنين في الفرقه وليت مطربه حره، انا كنت مطربه نعتمد على نفسي. أول تسجيل عندي في الإذاعة هي قصيدة أنا أواكي وربي، آهي لو تدرين حبي، كلمات بن جدو، تلحين زرياب اللي هو الدكتور صالح
1: المهدي
0: واللي هو أعطاني اسم سليف.
1: اسم سليف
0: خاطر اللي حقاني دلمدار، والاسم هذا اسم تاريخي من عهد هارون الرشيد. واسمي الحقاني دلمدار الخضراوي. طبعا أنا من ولاية القيروان. وليت مطربة حرة بعد 4 سنين من الفرقة القومية. أول تسجيل سجلت قصيدة أنا أهواكي وربي، آهي لو تدرين حبي، كلمات عبد المجيد من جده، وتلحين زرياب اللي هو سي صالح المهدي. وانطلقت وقتها مطربة حرة، أغاني جديدة، أغاني من ملحنين مختلفين، سفرات، تمثيل تونس خارج تونس، زيارتي للخليج العربي. أول مطربة مغاربية زرت الخليج العربي بدعوات رسمية. غنيت في أوروبا، غنيت في الأولمبيا في 70s، معناها تاريختي كانت ناجحة والحمد لله. هذا اللي
1: الحمد لله. في صغرك وفي طفولتك كنت هكا تغني أغاني إسمهان، وكنت تغني لإسمهان وفريد، وكانت لك تجربة كبيرة مع الأغاني الليبية. ريدي الغالي كان فيها
0: ريدي الغالي مسجلة عام 1963
1: 63 في بالي.
0: لا 68
1: 68
0: صورتي من 68 والأغنية بدأت محبوبة عند الناس.

0: غنيت 13 اغنيه ليبيه، غنيت الشعر المصري، غنيت الجزائري غنيتين والفولكلور الجزائري. كنت مسجل شركه في باريس مع لو دو جلوب نتاع جزائري، نسال الفولكلور الجزائري كله معناها برشا منهم سجلته. معناها عندي تقلم يقرب على 760 اغنيه حاجه هكا، فيهم قصايد، فيهم اغاني دسمه، فيهم اغاني خفيفه، فيهم اغاني فولكلوريه، فيهم ولحد الان مازال عندي اغاني جديده. ان شاء الله الاسبوع هذا باش نصب صوتي في زوز اغاني جديده.
1: عندك ثلاثة اغاني زادة للسيد مكاوي تو ما سجلتهم، يظهر لي هكا ولا لا؟
0: هي ذاك كل ما يجي الله يرحمه، كل ما يجي لتونس يقول لي سجلت الاغاني، يقولوا لي سيد سالم المرجع ليه؟ قلت تحبني؟ نقول لك ليه؟ هل الاغاني هذم انا سمعتهم من صوت شادية؟ قال لي ليه؟ قلت سيد انا سمع احمد ومحمد شغلوني هذه ثانية شادية، وانا نحب اغاني لينة خاصة. يعني انا اللي حبيته خذته، نحب اغاني يقتصوا بيا، يقتصوا بيا. ان شاء الله نسجلها من علاش هو نتاعي
1: ان شاء الله،
0: هو بالعود ويتكلم في التسجيل وكل شيء.
1: ان شاء الله نسمعوهم، على سلا ان شاء الله تسجلهم ونسمعوهم ونستمتعوا بهم. في فتره السبعينات سيده سليف كانت الساحه تقريبا خاليه من برشا مطربين ظهروا وقتها في الفتره هذيك. معك عليا مثلا كانت في مصر وقتها، نعمل تزوجت واختارت حياتها الاسريه والعائليه على حساب حياتها الفنيه. زهيره سالم زاده كيف كيف كانت في ليبيا. ممكن معناها خلو الساحه الفنيه من برشا اسامي خليك وقتها انت ما عندكش حتى منافس في الفتره هذيك.
0: لا عندي منافسة، فما عايدة طلعت، عايدة بخريس طلعت، ليليا صوتها حلو، عايدة صوتها حلو، طلعوا قاعدين يطلعوا وقتها جدد وصوت حلو. لكن أنا صوتي ما نقلد حد، اللي خلاني ننجح في صوتي هو خاص بي أنا، عاملة لنفسي طريق. معناها كي تسمع موسيقى تقول لي سليف بشغل، ما نقلد حد، ما نتبع حد، ما هذاك اللي خلاني زادة ننجح.
1: خليك تنجح موهبتك وصوتك وأدائك وحاجات المميزة اللي فيك أنت. كل فنانة عندها صفات مميزة في صوتها يخلوها تتميز على المطربة الأخرى. هذاك علاش كان كل واحدة والستيل متاحها الخاص بها.
0: تسمع فما برشا قرابة بيني وبين نعمة، خاطر حتى الجمهور اللي يحبني يقول نحبك أنت ونعمة. برشا قرابة بيني وبين نعمة في غنينا، في نبراتنا، في شوية معني عندي قرابة مع أنا ونعمة في الحساسيه نتاع الأغاني.
1: كانت منافسة قوية بينك وبين برشا مطربين ومطربات، خلينا نحكوا على المطربات في الفترة هذيك. الفترة هذيك تعرفت أنه فما ملحن ولا شاعر يكتب أغنية وبعد في عود باش يعطيها الفنانة، يعطيها الفنانة أخرى، ولا فما شكون يجو يقترحوا عليها باش تسجل أغنية، تجي تلقى فنانة أخرى هي اللي خذت الأغنية هذيك. كانت منافسة لكن ما كانش فما برشا مشاكل. صارت لك الحكايه هذه انه ساعات اغنيه تكون اللي كنتي من بعد تلقى فنانه اخرى باش تغنيها؟
0: ما فيش، ما في نظري انا غنيتها حلوه في صوتها والكل، نقولها مبروك وانا ناخذ اغنيه اخرى. علاش باش نعمل مشكل وقت لي انا نجم نغني اغنيه اخرى؟ مثلا هدي كانت بتاعي، هدي برارام، هدي مش في اللحن، في الكلمات. انا انا تلحين احمد القلعي والمرحومه اللي حما تلحين الشادي انور. بعدك شخذيت الشعر المحنوش، قال لي سليف عجبت نعمة خليتها. قلت صح صح، غنيتها بالبداية في صوتها وحلو، أعطاني الطف بينا ترارا يا غالينا، معني عوض لي بغنية أخرى. ما عنيش كالحقد ولا كالحزن ولا لا.
1: كانت منافسة، خلينا نقوله كانت منافسة باهية بينكم وقتها في الفترة هذيك، ما كانش فما عدائية وعدوانية بين الفنانات، كنتوا تحبوا بعضكم.
0: نقعدوا حتى لآخر وقت احنا حبايب.
1: فما زوز أغنيات يظهر لي أغاني هما من القيروان من بلادك، معناها باطل يا حما باطل وحنا قولي الباباي، شنو حكايتهم هذوما؟
0: لكن هذوك أنا هزيتهم لعبد الحميد الشافعي الله يرحمه، ملحني الودود يعني أكثر أنا معاه، هو ومحمد ريد أكثر من الملحنين الآخرين. جبت هذا الزوز في اللغة الأغاني في الكلوغ، قلت له هو يهذب قول في اللي ملحن ممتاز يعمل تهذيب جديد. عمل لي حما باطل عاود هذا بالي ويما قول البابا. مرعاني كان ملقى سعاد محاسن الكره بالخير ويفضلها ويشفيها غنيتها، وزهيره غنيت الله يرحمها
1: باطل.
0: ما عندك ما تقول مادام زملائك غنيهم. يا عبد الحميد الواهك قال لك خليتك جيبوا لي الحباب، قلت له الرفران جيبوا لي الحباب، وعطيت الرضا لاخويني عاود الكلام وهو عاود اللحن. وهذيك ما عندك سو مريضه كيف كيف من البلاد من جلاس اللي غنيتها قدام الرئيس.
1: أيه الحبيب بورقيبة. أيه هما عندك برشا غنيات حلوين تشهروا وعرفوا نجاح كبير في الفترة هذيك، لكن فما برشا غنيات زاد حلوين ما عرفوش شهرة كبيرة. عندك نويت أسيبك اللي من ألحان موريس ميمون، ما زلت تذكرها ولا لا؟
0: نويت أسيبك خلاص نويت، يا ريت ما كان اللي كان، يا ريت مين اللي قالك نرجع لحبك، مين اللي قالك نرجع لحبك، وانا اللي بندم عشان هويت، انا اللي بندم عشان هويت، نويت اسيبك

0: هلا هلا.
1: هي الغلطه نتاعي انا خاطر ما عطيتها للمنير الغذاء عاود توزعها توزيع انا ما عجبنيش باش نعاود نعطيها له راحت الغنيه بيناتنا لا لقيت اللي موزع من عنده ولا لقيت اللي بالعود من عند موريس وقتها موريس توفى هذا الكل مرته مسكنا ديما الله يرحمها زاد برحمتهم يا سلاف يا سلاف وقت نلقاها نعاود نسجل.

ترجع لحبك. مين اللي قالك نرجع لحبك وانا اللي بندم عشان هويت؟ انا اللي بندم عشان هويت، نويت اسيبك.

0: فرح له الاغنيه
1: خاطر حرام انه اغنيه كيما هكا معناها تضيع وما تخرجش وما تتسمعش.
0: تو انا عندي رصيد من الكاسيتات هذوك الكل فيهم اغاني اللي مازالوا مش مسجلين عبد الحميد سازي، مش مسجلين الشابيان، ومش مسجلين سيد المكاوي. لازمني نلقى حد يعاوني على الكاسيت على السمع باش نلقى الاغاني اللي رايحه. اما مغنيت له ديك

0: ده قلبي خالي عليش تملاي. هذه موجودة.
1: موجودة موجودة وفما برشا أغنية موجودين وأغنية حلوين زادة كما حسدوني اللي من كلمات قاسم عبد القادر والألحان للسوري سمير حلمي.
0: حزوني حزوني تررم مش عارف علاش حزوني زمانات حبيبي فيا ولا أنا هذه مش لقيتها كان عندكم ما بعتوها لي.
1: في اقرب وقت انا نحاول خاطر هي الاغنيه موجوده من المفروض نحاول
0: نحاول خاطر انا كنت نعاود نسجلها.

0: وعندي
1: تسجيل
0: ارشيف
1: وفعلا
0: حلو برشا ليك انت وتصاورك، تصاورك وقتها في في بداياتك، عندنا ارشيف حلو برشا من تصاورك. انا في اقرب وقت ان شاء الله نحاول نبعثهم لك خاطر بالحق معناها.
1: ابعت لي على الفيسبوك بتاعي، يدخل معايا وبعث لي.
0: باهي باذن الله نبعث لك، عندي برشا غنيات تقاطق حلوين بصوتك بالحق، يعني انا نتالم
1: فما
0: ونتاسف.
1: حاجات نحب نعاودهم،
0: اي
1: التسجيل ما يبداش نضيف برشا، هذه مثل الدنيا حلوه نحب نعاودها، ولا هذيك حسبت الغرام لعبة، لا تسجيل حلو برشا هيك. حسبت الغرام لعبة، جربت نلعب بيه ولقيتها صعبة.

0: حاره جديده. ادي حلوه جدا.
1: فما غنية عثرت على أغنية جميلة جدا وحلوة برشا، زاني المرسول يما من وجهه باين السول، نبحث على نبعث مرسول يما من وجهه باين السول. هذه أغنية بينك أنت، ما نعرفش اللي يغني معاك محمد ساسي ولا محمد رضا ولا رضا القلعي.
0: لا ولا واحد فيهم.
1: ولا واحد فيهم.
0: اللي غني معايا التلميذ من باري في باريس، سجلناها في باريس، اسمه رايح عليا تو، ولي برشا ما ريتوش يعني لا 20 سنة حاجة هكا، ما نعرفش حي متوفي. أما محلو صوته، حتى هو حلو صوته.
1: حتى الأغنية هذه موجودة عندي راه.
0: يا ربي تعجبني. حلوة حلوة.
1: زيني المرسول يا يما، زيني المرسول في وجهه باين السول، يعني السؤال هكا، السول هكا.
0: أي هو يقول لبيت وأنا أقول بيت، حلوة.
1: كان ديو حلو برشا، ومش أول ديو يظهر لي، عملت برشا ثنائيات ولا عملت.
0: أحلى ديو هو مع أحمد حمزة.
1: أحمد حمزة أي
0: سجلني على الفرق بتاع عبود عبد العال في دمشق. تقدر ترارم تقدر على فوداي، حلوة.
1: ديو هو سوري وتسجل في سوريا في السبعينات مع فرقة عبد العال، وهو من كلمات عيسى أيوب وألحان سهيل عرفة.
0: اللهم صل على النبي عليك يا بنيتي، خمسة وخميس عليك.
1: هما الاغاني هذوما الحقيقه راهو عندنا برشا اغنيات محلاهم، مش بالضروره انه الفنان راهو تشهروا له 10 ولا 20 اغنيه، نجم يكون عنده ما شاء الله معناها 200 اغنيه و300 اغنيه كلهم حلوين وكلهم يتسمعوا، خاطر اغنياتنا راهو ما يتلاحوش، معناها اغنياتنا كلهم ما شاء الله. فن التونسي راهو فن بالحق اصيل اصيل جدا.
0: لا عندي فن تونسي برشا، مغنيه تونسي مغنيه ذيك شو مغنية برشا أنا فما لحتى اللي نسيتهم مثلا المصرية هذه الحبايب عادوا فينا يا زمان بعد عشرتنا طويلة يا زمان تبنا وانا

0: هذه نتاع اللي يضرب الكورديون هذيك في فرقه ام كلثوم سميهولي كي يضرب الكورديون مع فرقه ام كلثوم
1: نسيتوا اسمه على لساني غاب علي
0: وانا وانا اسمه على لساني ملحنين حلوه حلوه حتى البيوت
1: هما اغاني حلوين والصوت ما شاء الله معناها
0: راه هو ما عندكمش هذه الاغنيه ما عندكمش خاطر انا صار ما سجلتهاش
1: اللوج اللوج اذا كان موجوده بقدره ربي نوفروها الاغنيه خاطر انا ديما نحب الاغنيات اللي ما يتعدوش برشا اللي مش معروفين برشا اللي مش موجودين برشا هذوكم احنا
0: انا لاقيه عندكم برشا اغاني اللي مش موجودين برشا هنا ولاقيه في اذاعه التطوين انتم تبارك الله ناشطين وتجبوا لك الاغاني اللي معمولين برشا فيه
1: من الأغاني الحلوة زادة اللي أغنيتها سيدة سوليف ما حقتش الشهرة كما حقت الأغاني الأخرى كيف ريدي الغالي ولا هي أغنية نفسي ارتاحت نفسي ارتاحت بعد تربها
0: وإيه اللي عندي ما خير منها
1: وإيه اللي تربها يرجع لها اللي كان مسيبها معناها اللحن كان مسجلة وسؤال وجواب بينك أنت والكورال هما يسألوك علاش نفسك ارتاحت وأنت تجاوب تقول معناها رجع لها اللي كان مسيبها أيه
0: فما عندي أغاني محلى منها زادة ما عندي برشا غاني حلوين لكن مش مستعملين برشا
1: خليها في سرك زادة
0: خليها في سرك خليها حكايتنا الحين
1: وماضيها
0: وماضيها حاجة هكا
1: لو دمعك يا عيني فيد لو كنت يوم لقيتيها
0: اختي هكا تعرف كل شيء اللي انا نسيته
1: نفكر فيك نفكر فيك
0: عندي اغنية تونسية حلوة راهو انا تفكرهم لك تو
1: ممكن الفترة هذيك ما فماش فنانات غنوا الأغاني اللي بيها زهيرة سالم يظهر لي مرحومة الله يرحمها
0: هي زهيرة لا وليا غنيت بيناتكم يا ساكنين الحارة بيناتكم يا ساكنين الحارة عندي غزيل كان فيها مارة حاجة هكا وليا نعمة خاطر أول ناس مشاو ليبيا ونعمة
1: ريدي الغالي كانت معاها في بالي مقطع أمام ولا أغنية أخرى اه يا ريدي يجيبك المكتوب ونتهنى
0: ديما غني الليبيه يسميوها البرول برول عندها
1: أيه؟
0: برول وراها هي ذاك البرول نتاعها انا نحيته عملته كالاغنيه وحده
1: ذاك اه يا ريدي يجيبك المكتوب
0: اه يا ريدي يجيبك المكتوب ونتهنى اه يا ريدي اه يا ريدي بعد السيارة
1: عايش في جنة
0: ذاك البرول نتاع ريدي الغالي وعندي ذاك من وين وين في غيرك عندكم هذي بعدك وراسك ما بعدك وراسك بعدك وراسك من وين في غيرك حلوة تنقذين بنغاتي
1: انا باش نبعث لك الاغنيات اللي متاكده ما عندك برشا راك ما مريتهمش وما سمعتهمش ومتاكده ما عندكش انا باش نبعث لك
0: وانا نبعث لك اغنيات برشا عندي برشا لحن القناة حلوين فما حتى مصورين
1: تلفزيون وانا مصر الحاحه نعاد تصور خاطر برشا تصور عجبوني كنت معاكم يظهر لي فما فنانه تركيه هكا ولا لا شعرها بالاصفر
0: سيلين سيلين امال سيلين
1: اي فما شكون غلطت فيها على اساس في بالو صفيه الشاميه
0: لا هو بيضه بلوند بلو هذيك التصوير هذيك مع يوسف في فطور في بونويس تونس عملنا لها فطور عملت حفلات عملت في المسرح عبد الحليم عندك تصوير كان عبد الحليم عندي نبعث لك
1: ما شاء الله هو ألبومك حافل برشا تصور وبرشا حفلات وبرشا لقاءات فنية كبيرة مع نجوم كبار في الوطن العربي مش في تونس فقط
0: عندي أربع أغاني مع طال المداح أول ما جاء تونس جاء عندي الدار أمي ما زلت حتى العرس مع الرسول جاب حبينا الدار أمي وعطاني ما يقرب على أربع أغاني
1: يا لهواوية
0: ما سجلتهمش
1: يا لهواوية الأغنية هذه تعجبني برشا
0: هاي هسه نسمعوها
1: نسمعها نعدي هلك من بعد خلاص طبعا نجيش نسمع هلك نسمع هلك من بعد لهواوية غنية حلوة برشا لهواوية هكا
0: يا
1: لهواوية يا لهواوية هكا ايه أغنية حلوة برشا تقطقة حلوة برشا من الأغاني الجميلة اللي فيهم فيهم إيقاع هكا مرح في برشا مرح وفي برشا في تجديد الألحان اللي كنت تغنيهم فيهم برشا تجديد فما ألحان اي تحسهم معناها فيهم هكا شويه خروج على المألوف شويه احنا نحكوا على فتره السبعينات اواخر الستينات واوائل السبعينات
0: انا غنيت الملحنين التونسي الكل مثلا احمد القلعي يا رئيس بالناس يرضينا يا رئيس يا رئيس همسه الحب تنادينا يا رايس يا رايس. هذه مصورتها في البابور، تهب الكوموندون لسوق أجنبي يسمع في الأغنية وشيخ بها محلية كان تلفزة ما فسخونش وما مشي وشي. وغنيت لحن القلعة برشا، قصيد اسمه هوا كتلاشة، غنيت الريزة القلعة كيف كيف أغاني، غنيت الشد ينور هذيك قولوا للغالي قولوا للغالي قولوا له قولوا يبعث لي مرسوله شليا لم يترم ينسى حب

0: 13 أغنية ليبية والأغاني الجزائرية.
1: جزائرية غنت المختاري، المختاري غنيت انت كذاب وكلك مليان كذوب حاجة هكا، وغنيت في الكلوريت برشا جزائرية.
0: ويا مسافر بعيد مش جزائرية زادا.
1: غنيت يا دار اللوح يا دار اللوح يا جديدة، يا دار اللوح يا جديدة، يا دار اللوح يا اللي فيك العنبري فوح يا جديدة. شنو قلت لي عليها؟
0: يا مسافر بعيد كلمات سيد حلاوة وألحان مختار زيد، هذه مصرية؟
1: موجودة عندكم؟
0: لا مش موجودة، أما خاطر برشا أغنيات مش موجودين أنا حبيت نسأل عليها خاطر مش موجودة الأغنية عنا. يا مسافر بعيد
1: نشوف لك في الحديدة
0: أغنية كذاب، أغنية جزائرية، عبد القادر الطالبي الكلمات والألحان، محمد المختاري.
1: مختاري
0: أي ويا أبو الدلال يا دلول، ريتوش المصرار تعدى، الأسمر يا ولد الحومة. علاش ديما أغنية المصرار والأسمر موجودة في أغنيتك؟
1: أختي هكاك أنا سمر، أنا غني على روحي بالذات.
0: الأسمر ولد الحومة.
1: خاطر رضا حلوة هذيك.
0: أي.
1: يا الأسمر يا ولد الحومة، مظلومة منك مظلومة. حلوة الأغنية هذيك.
0: وغنيت زادة من التراث، غنيت برشا غنيات، يما يا غالية وين نبات، وخذ الدبلج، جاني المرسول. أي أيه.
1: أكتر أختي عندك أنت، أنا ما عنديش هذا في الدرس.
0: محضرة درسي.
1: كي تجي لتونس جيبوا لي جاب حذايا
0: نجيب حذاك. أكيد شرفني برشا، خاطر الحقيقة راهو احنا نحبوا الفنانين اللي بالحق معناها خلوا بصمة في الذاكرة الشعبية التونسية. راهو مش أي فنان باش يبقى اسمه حاضر عند الجمهور.
1: ما زهيرة تو الله يرحمها، تو الجمعة ملي تعديت مع حبيبي شغان مشى معاه حتى الباجة ورات وين موجود وكل عاد هو يحب يستفزها شوية. قال لها مثلا أمينة فاخت معبود الجماهير، قالت له أنا ما نعبد كان الله. الله سهير على كلمتها في الأمة، نعبد كان الله. قالت له أعطيني هاللي عندهم أصوات، ما نقولش ما عندهم صوت ما يعرفوش يغنيوا، لكن وين الرصيد؟ الرصيد اللي باش يقعد بعد الفنان وين؟ يوم أصوات حلوة وياخذوا أغاني الناس يقلدوها وكا وفات الحكاية.
0: للأسف للأسف أنه ولينا نشوفه في أغاني ما عادش ترتقي للمستوى الفني الحقيقة. راهو نشوفه في أغاني طوى.
1: نعرف أنا طوى شو نقول لهم، الشباب بتاعنا راهو عندهم أصوات تهبل، وجلهم قارين موسيقى وأسادة بتاع موسيقى. نقول لهم طوى كما المرة الأخرى اللي قاموا علينا أنا استدعوني في الاختتام والافتتاح بتاع مهرجان اتحاد الإذاعات، يحكي لي كمان جاتي معانا قال لي الحق انتم بعاد ياسر على جدد. قال لي توا مشاو سهروا الخليجيين اللي جاوا والعرب، توا انا مش لازم اسميهم اللي سمعهم لي اصوات ممتازه يغني له فيهم كلثوم وورده وغني بلادكم ويني. مش انتم تغنيوا في تونس؟ مش انتم تغنيوا المهرجان؟ شكون قال لك تشهر ورده يا اخي؟ ورده انا خسرتك في الشهرة الله يرحمها، ولا قدم كلثوم انا خسرتك باش تغني لها. انت وقتها تمثل تونس، ناس عرب جاو حضروا مؤتمر باش يسهروا ويتعشوا وعملوا لهم حفله كما كنا احنا نعملوا لهم حفلات، كما الشيخ زايد اللي استدعاني اول مره للخليج باغاني تونسيه. طبعا باغاني تونسيه ونصفر ونغني في المهرجانات نتاعهم باغاني تونسيه وفرقه تونسيه. انا اسمي سوليه في تونس. انا في سوريا، اما الان مع المطبخ معايا وادي عصافي سعد محمد وصبيه وغنيتو بالعمل. خفت قلت لحمد الله يرحمه حمزه، قلت له خفت وسعد محمد بزاف تسمع فيا في الوتين بزاف ما جاش نمرؤ. قال لي سوليف انت عندك ستيلك، كل واحد عنده ستيلو. إيه ما بعدكش سعاد؟ قالت لي يا سوليف انا نعتبر سوليف سعاد محمد الصغيره، يعني لو انا ما شهرتش غنيه كما ريدي الغالي، غنيت ربي اعطاني كل شيء بكماله، غنيت منوال صغير، لا غنيت برشا من اغانيه في المسرح خاطر قدموني، اما الان مع الفنانه التونسيه سولي قوم نغني لولا في الغرام. تبدا سهريات خاصه هذيك غني والشرقي.
0: احنا فنانين ما شاء الله اساميهم كبيره ولامعه في الوطن العربي، من المفروض فنان كيف باش يغني معناها يغني لنا اعمال سوليف، الزهيره سالم، الصليحه، علاش يمشي يغني لأم كلثوم؟
1: غنيو في لا في حاجات هكرة اللي يجيونا من برا باش يسمعوا أغاني تونسية، غني تونسي، وبعد شفريات الخاصة غني اللي تحبوا، غني من غنيش شفريات الخاصة الشرقي. من الأخرى في حفل تين عملت في الأخ شوية هكا من غنية عبد الوهاب أنا ونوردي الباشي.
0: غنيت لعبد الوهاب وأنت تحب فريد أكثر؟
1: نحب فريد أكثر صحيح، لأنه فريد حزين وأنا عندي لمسة الحزن في صوتي وكيكة حياتي، دونك أنا نحب فريد برشا وكنت نحفظ له ياسر أغاني، النجوم الليل لدى الربيع من تاني، الحاجات الكبار والحاجات الخفيفة.
0: حاجة مثلا الفريد بصوتك
1: ما تصدقني شاغلني ولا تعرف شي، نوعية الأغاني تاعو الخفيفين الحلوين برشا. اسمع هذا كنت أغني لك كنت صغيرة، كان صوتي أصفى من هكايا، كنت أغني مثلا أنا

0: ولا احسبوش بالي. هكا خليتني توا انا مسحوره قايمه نغني.
1: أنا توا نحب نسمع حاجة خطر معناها أنت حبيت تعمل تعاود أغاني فريد في كاسيت هكا ولا لا؟
0: أي والله
1: شنو ما الغنيات اللي كنت باش تحطهم في الكاسيت هذوما؟ الغنيات أكثر أغاني أقرب أغاني الفريد الأقرب
0: الحق اللي كنت باش نحطهم في الكاسيت الأغاني الخفيفة الحلوين برشا مثلا هذيك برشا أغاني توا ما عنديش في مخي ما هما برشا أغاني حلوين برشا. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال رارارا زي الغزال
1: ولا في الخيال
0: زي الغزال حاجة صغيرين لحلوين عنده برشا. أنا نغني بين عيني يا بنت بلدي وجميل جمال وأحلفك ما تصدقني
1: غني ولك تبع وراء الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود
0: حلو برشا برشا غني حلوين فريد برشا برشا ومتعنا كمي احنا المغرب العربي الكبير يحبوا برشا.
1: في فترة ما كانوا الفنانات كانوا يغنوا في احنا نسموهم الصالات صالة الفتح صالة قرطبة. كان عندك حفلات في الفترة هذيك؟
0: لا انا ما خلطتش عليك اما في سبت مدريد خلطت في رمضان
1: في رمضان
0: اجي اثر بحدنا عبد العزيز العروي وتغني نعمه وتغني زولاب وعلى فرقه رضا القلعي ويغني هذه اللي اسمهم يوسف التميمي ومصطفى الشرفي واحمد حمزه وزولاب وزهيره كل فنانين الكل في رمضان نعملوا حفلتنا في سبت مدريد.
1: كانت تحفل السهريات واللمات في رمضان وفي الصالات هذايا
0: وحتى حتى المسرح
1: ما كنتوش تغشوا كيف الفنان يطلع قبل الفنان ولا عادي معناه؟
0: لا عادي كل واحد عنده جمهور الحق. انا كنت عندي اغنيه ماخذه سكسي برشا هذيك تظلمني تغيب وتهجرني تعرفها
1: عبد تظلمني
0: تظلمني وتحير
1: في اي عندك اغنيات اقرب لك اكيد من اغنيات اخرين ولا اغنياتك كلها كيف كيف نفس المحبه؟
0: عندي حاجات مثلا ما تفكرناش يا اخويا ما تفكرناش انا نحبها
1: والله ماني طيبه
0: والله ماني طيبه نحبها نحب هذيك اذا تشوفوا بالليل ورده تحبها ورده كل سلاف الموت على هذه بنتي تحب تخلي اغانيك الكبار تحب هذه انا احب هذه. انا اول مره ريت في التلفزه الجزائري بلوني
1: نسمع فيك والحديث اكيد حلو برشا معاك والذكريات حلوه معاك والتاريخ تاريخك حافل برشا اغنيات حلوه وبحفلات حلوه وذكريات حلوه. كي كنت تخرج قبل وانت في السن
0: يا روحي معاكي يا اللي شغلت البال وياكي

0: الله الله، في صوتك برشا شجن وبرشا حنية، خاطر مش
1: والله
0: سهل
1: العظيم
0: انه
1: ما زلت كيف تسأل فوق طاولة الفطور طاولة الغني الكل على طاولة الفطور، يعني صوتي مجمل للغناء، ما نجمش تطلبني قفصة أو ما نغنيهاش.
0: نعرف، أنا نعرف، وأنت معزتك في قلوب القفاصة الكل، والناس كلها تحبك،
1: احنا كي كنا
0: وما
1: صغار
0: صعب هكا
1: نقعدوا،
0: نشوفك في حفلة بحذانا هكا.
1: كي كنا صغار نقعدوا بجمع في قفصة، نعمة وينا وزهيرة كنا نمشيو نعملوا حفلات في الجنوب، لكن مقرنا الرسمي في قفصة.
0: سافرت وانت صغيرة في العمر للخارج، أكيد عملت حفلات في الخارج ومثلت تونس، ما خفتش وقتها من التجربة أنك ما زلت هكا صغيرة هكا شوية وتخرج ساعات أنك تمشي لبلاد أخرى وجمهور آخر مش جمهور بلادك؟
1: بالعكس، أنا جريئة في الحاجات هذه، رغم أني أنا تنيت برشا على الركح، لكن جريئة، نحب الفن، باش نوريك اللي نحب الفن تو نغني. عندي جمعة من اللي افتتحت مهرجان العبدلية في المرسى، فهمتني، مازلت نحب نغني، بنتي يقولوا ماما يذكر تعقل، ومنو كنا نقعد للموت، كنا نقعد نغني.
0: يطفى عليك ربي، طول في عمرك، ونحبوك ديما نشوفوك هكا في ابهى حله، سوليف اللي حبيناها، السمره المصراره الحلوه اللي ملامحها هكا فيها برشا
1: ملامحي قرويه،
0: قروية. ديما انت ديما تقول راني قرويه.
1: قرويه وجلاسيه، ما يتغش وجلاسيه.
0: جلاسيه.
1: قلك كان في العاصمه والدوائر بتاعها.
0: تحب بلادك وتحب فنك وتحب جمهورك اللي
1: الحق نحب بلادي الكل، تونس مش القيروان برك، نحب بلادي فين ما مشيت، نحبها بلادي، ربي يعطيها الوقت الطيب، وظلموها برشا ناس، ان شاء الله ترجع لماضيها، ترجع لازدهارها، ما نحبش الشعب التونسي يكون فقير برشا، ما نحبش الراحه زادت تألمني، انا القبيله مرة ريتها باش نمد حويجه هكا طلبتني من البلال نتاع الكهرباء، وكل الكراب ورايا زمر زمر، وخليهمش حتى نغسلها، تقعد في قلبي الحاجة هذه. ما نحبش الشعب التونسي يولي ثالث، ما نحبش الشعب التونسي يفركس الزبلة ياكل من الزبلة، علاه؟ ما دمنا احنا كنا نحبوا بعضنا، لو نحبوا بعضنا اللي ناكلوا وانا ناكلوا غيري، نقسموا، طريف لي طريف ليك، ان شاء الله يا ربي ترجع للماضي نتاع بوركيبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ليلى، ان شاء الله، احنا فرحانين برشا، ما نحبش نطول عليك برشا، خاطر خديناك هكا على الطاير معانا في مداخله، وحبينا نحكم معك اكثر، وانا توعدني انك مره اخرى ان شاء الله نطولوا الحديث اكثر ونزيدوا برشا شويه في الذكريات.
1: فضلك فكرني في الاسم، تو خاطر تختيك برشا غاني نسيت الاسم. حضرتك
0: ايناس
1: نوسة، نوسة انا
0: عايشك.
1: نوسة طبعا.
0: يعيشك.
1: ناس نوسة، نوسة.
0: يعيشك، فرحانة برشا.
1: إن
0: شاء الله. أنا عملت برشا حوارات وعملت برشا لقاءات فنية، لكن يبقى هذه من أحلى الحوارات اللي عملتها، وشرفتني برشا كنت حاضرة معايا، وأنا عندي مدة نحب هكا إن نحكي معاك الحقيقة، خاطر مش سهل إنه فنانة في قيمتك وفي عطائك وفي تاريخك الفني، إنه معناها تكون حاضرة معنا في إذاعة قفصة هكا في مداخلة، جمهورك يحبك راهو.
1: مادام أنت تحب جمهورك فين ما كنت، أنا تو على طاولة فطوري كنت باش ناكل، فكرتني انت طلبتي قطاع معطي موعد، قال لي الفطور في عقله. هاني قاعده على طاوله الفطور، ايش فطور معايا؟
0: صحه وبالشفاء، سامحني يا للا هكا قصيت لك على فطورك، انا في باليش خاطر في بالي وصلت وفطرتك عليه، سامحني، كان جا في بالي راني وخرت شويه تسجيل.
1: مرحبا بك،
0: ان شاء الله المره الجايه توعدني هكا نعملوا اكثر، نطولوا شويه في الحديث.
1: حاضر حاضر
0: يا للا، فرحانه برشا، انا نوعدك نبعث لك التصويرات اللي عندي، برشا تصور تو تشيخ عليهم تو تشوفهم وتقول لي حسره، ونبعث لك الاغنيات اللي عندي.
1: ولا غاني.
0: يا للا فرحانه برشا كنت حاضره معانا، وربي يخليك وربي يطول في عمرك ويخليك ان شاء الله لجمهورك وللناس اللي تحبك.
1: يعيشك عزيزي،
0: تحيه ليك وشكرا ليك وسيه طيبه.
1: شكرا لي بعد قفصه، وان شاء الله بالرجوع عليها ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا للا، ان شاء الله، تحيه ليك وشكرا ليك، يعطيك الصحه مدام سوليف، في امان الله، عايشك، شكرا ليك.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
3: هاي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: بين امس واليوم تغيرت خطك 90%.
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: اش نقول لهم انا؟ نقول
0: رحلة حنين
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
9: رحلة حنين
10: رحلة حنين.
9: رحلة حنين رحلة حنين.
11: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذا عتقف سمعك وين ما كنت وين ما كنت.
13: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: الموقع الأثري بسبيتلا في المدينة العتيقة. أهلا بكم على موجة إذاعة قفصة. في قلب مدينة سبيتلا، حيث تتعانق صفحات التاريخ مع عبق الحضارات، ينتصب المسرح الروماني شامخا، شاهدا على زمن ازدهرت فيه الفنون وصدحت فيه الأصوات فوق خشبة صنعتها الحجارة وبقيت تحفظ صدى القرون. إنه ليس مجرد معلم أثري، بل فضاء يروي حكايات الإنسان ويختزن ذاكرة حضارات تعاقبت على هذه الأرض، لتجعل من سبيتلا واحدة من أبرز المدن الأثرية في تونس، وبين الأعمدة الرومانية الشامخة والمدرجات التي احتضنت العروض والاحتفالات، نستشعر عظمة المكان ونقرأ في تفاصيله قصة عشق الفن والجمال. أهلا بالجميع في برنامج المدينة العتيقة.
1: عمرو زوي، مدير مهرجان العبادة بسبيتلا. الموقع الأثري بمدينة سبيتلا يتضمن معنا من بين أهم